بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: مشاهدو السابعة ديوان اف ام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة للوضع الجوي بأن موجة الحر ستتواصل اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مع ظهور الشيلي بأغلب مناطق البلاد. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة القصوى ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة لتتراوح بين 45 و49 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تكون بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. والمعهد يقول إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا بداية من يوم الأربعاء، غير أنها ستظل أعلى من المعدلات الموسمية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تحجز 50 طنا من العسل وشبيهه بولايتي نابل وسوسة بسبب خلط المنتوج ومغالطة المستهلك، إلى جانب حجز أكثر من 17 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها المتعفنة أو المحفوظة في ظروف عشوائية بعدة ولايات، وحجز أكثر من 40 طنا من الحبوب ومشتقاتها لتعرضها للرطوبة وتكاثر الحشرات، فضلا عن 78,000 لتر من المياه المعلبة المعروضة تحت أشعة الشمس أو منتهية الصلاحية، وكميات من البطاطا والحليب والحلويات المحتوية على ملونات محظورة خلال شهري جوان وجويليا ضمن برنامج المراقبة الصيفي بمختلف جهات الجمهورية. وأوضحت الهيئة أيضا أن هذه العمليات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، إضافة إلى إصدار قرارات غلق لعدد من المحلات المفتوحة للعموم وتوجيه إنذارات لتلافي الإخلالات المسجلة. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن فتح باب الترشح للمتطوعين الراغبين في تأطير الحجيج لموسم 2027 بداية من اليوم إلى غاية 28 جويلية الجاري. وضحت الشركة أن عملية التسجيل تتم عبر المنظومة المعلوماتية بموقعها الرسمي، على أن تودع ملفات الترشح لاحقا بصفة مباشرة بمكتب ضبط الشركة أو ترسل عبر البريد في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الجاري. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر وسط تصاعد التوتر مع إيران. والسودان يرفض العقوبات الأمريكية بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ويعتبرها أحادية وغير قانونية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحية بهير عوج، يومكم سعيد.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:14 صباح النور، صباحكم مبروك يا تونس وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. شكرا على متابعتكم لنا، هذه صبحيتكم على ديوان اف ام من 9 ل10. جميلة نادية في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو إن شاء الله نهاركم زين وطريق السلامة للجميع. على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور سماح. اليوم أنا فرسيلي، اليوم عظيم. مقابلني الكابتن اليوم ما شاء الله، يخليت علي بلاصة قد
3: عايشك سيد العبيد.
2: سي محمد نورز، حب نبدأ بديديكاس وأمني إن شاء الله، يا رب جهة الصباح تولي الصحة يعني المدنية كما شيء شفته نهار الجمعة اللي فاتت، وقت الطبيب يشد أن سول باسيون 6 ساعات كاملين ما يغادروش. مرة أخرى أن كوت شابو كبير ياسر للسيد العميد مهدي بالأسود، هكاك كونسيونس، هكاك لا بالحق سماح. راني أنا نتمنى الشعب التونسي يتمتع بالشيء اللي شفته، بالكونسيونس اللي شفتها، بكل الأطباء الصغار اللي شفتهم، دي كابيتان معناها صغار، صدقني ريتم كابتن ما عندك حتى فكرة، جري الإرجانس تاع المستشفى العسكري حتى الكولوار فيها عباد يعني فيهوريك. ولكن الريتم يا كابتن والإحساس والمقدرة، يعني والله الواحد كي يشوفها كاكا يبرع، حد يكون مريض يبرع. بارك الله فيك سيد العميد مرة أخرى زايد، وأمنية قلت لك أمنية، نتمنى أنه الشعب التونسي يتمتع بخدمات صحية كما اللي شفتها. رأى مش استثناء للعميد توفيق دين، وتقلتوش رأى فما لأنواع الكل، ومعناها اللي يدخل غديك يوصل غديك، راهو فهمتي بالحق، راهو ما يهمهمش.
1: شكرا جزيلا سيد العميد مهدي الأسود بالأسود، تحية ليك سيد العميد، شكرا ليك وشكرا لكل طاقاتنا الطبية. شوي خير في بوزيتيف فايبز، باش نحكيو على كيف الأطباء التوانسة متاعنا. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
4: أهلا بالدكتور سيد العميد، كابتن نوروز، فنان الحبيب والغالي محمد سعيد، واسم على مسمه
1: محمد سعيد.
4: اي تحية للنادي،
1: جبلنا موجات سعادة.
4: اي نادية وإيمان، مازلت ما زلتش للرجيم، زلت أنا. تحية سادة المستمعين، بداية أسبوع موافقة، ربي يكون في عون الناس كل على السخانة هذه، وعلى الغيتم والإيقاع اللي في المستشفى العسكري، هذه كيما ليكيب ناسيونال تاع إسبانيا معناتها، كيما ليكيب ناسيونال تاع إسبانيا، غيتم الفي إن شاء الله. بقية المستشفيات راح تبقية المستشفيات باهيين، ما ناقصك الريغور والعقلية والديسيبلين تاع العسكرية، فهمت. إن شاء الله إن شاء الله الناس كل تخلط، وإن شاء الله الناس كل متززية، وإن شاء الله يا ربي كان الخير لبلادنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. صباح النور مرة أخرى دكتورنا طلياني كابتن كباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
3: بونجور
1: يا طلياني.
3: بونجور كومي سابيني
1: سافا طلياني.
3: الحمد لله
1: الحمد لله.
3: سيد العميد
1: الحمد لله على سلامتك طلياني.
3: محمد عنده كونوتاسيون تاع معني
1: الارتيستو.
3: ليه عنده كونوتاسيون تاع انت فنان مصري محمد سعيد.
4: اي
1: المخرج
3: ناديه وايمان، عندي ديديكاس حتى انا
1: تفضل
3: ولو سكوندا على المستشفى العسكري، ان امي الله يرحمها.
4: الله يرحمها.
3: حطيتها في الكهرباء ما نعرفش نمشي نهزها، تك تك، اول سبيطار، اول لواء، ما حتى هي ما خويا دخلت دكورد بابا الحمد لله، ما نقول لكم يعرفون با عملوا كي خويا استقبلوها وكذا، وحطوها سو ماشين خاطر عندها قلبه وكذا. جاني في الليل قال لي كابتن روح بها، فهمت كل شيء. ربي يفضلكم، وهو بغدا يشتغل 10 سنين ولا اكثر، زيد نشكرهم واعطيهم الصحه كيفاش اخذوها وكذا. عندي ديديكاس على الشباب التونسي، وفما قانون جديد صدر يوم السبت، يوم السبت على الساعة 12:30 بالليل.
1: أيوة فصل جديد.
3: القانون هذا جديد، هو أن يزمك تقف في الفو فير وتمشي في الفو روج.
2: تقلبت في بتستغرب شيء.
3: علاش الهمجية اللي صايرة في الكياس تاع تونس مش صايرة في حتى بلاد؟ نحبش نقولك كلمة الإرهاب، أنا نحبش نقولها على السبيع، خليكم ردوا بالكم عايشكم على اليمين وعلى اليسار، وسرتو أنا والله العظيم نبدأ ماشي في عندي في فير نعمل طون داريم ونشوف منه ومنه، مش معقول نهار السبت مروح بالفيدير غاديك بعد البيسين عملت الدورة فما في فير كراب حتى تودا نكون عاش مين خرج لي
1: أيوة
3: ضربني من تالي دورني ثلاثة مرات
1: لا حول
3: ولا قوة العظيم بعدين شو اللي شدني شدتني هيك العرسة الحديد يحطوها على المادة قدام بانكا هذيك شدتني فهمتي ولا وليك اللي شدتني هذيك تقلعت بالحجر نتاعها وجيت تحت الكهرباء دونك امبوسيبل دو بوجي خويا وجي وربي يفضلكم ما نعرفكمش او نشكركم اليوم نهار الاثنين من اذاعتنا العزيزه والغاليه ديوان فام ربي يفضلكم على يد المساعده كيفاش ولقاو الحل وشباب وكذا وبنيه مشات على سكوتير واللي ضربني رجع على
2: عين المكان على مكان الجريمه
3: على مكان الجريمه قلت لهم هوك عنده كهرباء حاسينه تاع هابطه ما نعرفش مال منين 68 69 يعني ما نتاولش عليكم وحق وجاو خلطوا عليه وجابوا لي النومرو نتاعو شكرا جزيلا لهذا الشباب وكل يد المساعده في الليل معناه الناس كل تلمت والله فما زوج ثلاثة عاقلوني والاخرين ما عرفونيش معناها مهما كان المواطن الناس الكل كنا نهبوا له كيكا شكرا وعايشكم ردوا بالكم الفيفير مش نتاعكم ردوا بالكم
1: والله
2: ردوا بالكم هذا حق الالغام سميتنا ما عادش طرقات عندنا راه ولات امور خطيره جدا
3: خطيره جدا اللي يروح لداره راه وسلكها كل يوم
2: ياسر بصراحه ياسر
1: ان شاء الله ربي يكون في العون سيس روحكم في الكيس ما عادش فما ساعه ذروه ما عادش فما
3: شي.
1: وقت تسيس روحك فيه وقت
3: سليح ما نعملوش لو برومي بوان عليه عليه عليك فازك كما كان حلو دو تروا بوان حتى نحلوا البرمي باش يعرفوا الناس سامحني قصيت عليك
1: يلا الحمد لله على لطف طلياني نوروز هالجميلة غزلتنا صباح النور
5: بونجور سامح بونجور ليك بونجور لكيفة الحضور بونجور سيد العميد دكتور كابتن لارتيستو ندو أمونة سلم على نسرين زيدا سلم على اسمه فينا الكل إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجات المحلية الكل بالنسبة للجوست هكا كلمتين مع الكابتن كيف كيف زيدا راه ونهار السبت في الليل من المهرجين متاع قرطاج وانتي ماشي راي حاجة رهيبة أنا نقرأ في القرآن من كثر ما الكراهة بتطلع لك من ومنا وما تعرفش على روحك كيفاش شنو يصير لك بالحق الحمد لله انه روحت وصلت لبيس نهارتها
1: سيسور واحكم في الكيس بونجور عليكم الناس الكل ارتيستو محمد سعيد صباحك سعيد يا محمد
6: حبيتك طفله وبنيه حبيتك كيف صرت صبيه حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم كيف ما يرجع الفرطته للنار اللي تحرقه كيف ما يرجع الفلاح للحقل اللي غرقه كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقه نرجع لك حاير ومهني انت وقلبي اقوى مني
1: لا
2: صباح النور
1: صباح محمد شو
2: والله الحمد لله صباح النور
3: اخوي محمد فما حاجه
2: ايوه
1: تشوق العود جيب العود
3: معناها اللي فما حاجتي السخانه ما خلتكش ترقد وذي
1: حبيبتي تحية المصبحين ما نجموش يرقدوا شكرا لكم وين ما كنتوا هذه صبحيتكم على ديوان اف ام صوتكم باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
5: في بوزيتيف فايبس باش نحكيوا على تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداولها بكثرة للدكتور أحمد السوقي اللي مع الأسف تعرض لوعكة صحية خطيرة أثناء السفر نتاعو لألمانيا وين أصيب بمشكلة حادة في القلب ورغم نقله إلى مركز طبي معروف ومتخصص في أمراض القلب بمدينة فرايبورغ ما كانش عنده ما لقاش بليتو طبيب اختصاص متاح وقالوا لعائلته اللي ما يكون موجود كان نهار الاثنين لكن حالته كانت استعجالية وفي هذا الكل تدوينة شافت من قبل طبيب تونسي آخر اسمه دكتور معز حليوي هو موجود هو مختص في أمراض القلب وموجود في سويسرا شاف الببليكاسيون مشي على حسابه من سويسرا لألمانيا بكرهبته وقام بالتدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياته هو تو الدكتور أحمد السوقي كان هبط فيديو كان تشكر وقال انه وضعيته الصحيه افضل وهبط ديجا الفيديو كان نشوفوه شويه اخر فوالا دونك الفيديو هو احسن وتحسن معناه الدكتور احمد السوقي الحمد لله على سلامته
1: الحمد لله على سلامتك دكتور سوقي ازمه قلبيه في المانيا كان موجود في مستشفى جامعي في المانيا قال له راه ما فما حتى سبيسياليست نتاع قلب دو غارد ما عندنا ما نعملو الا ما نستناو نهار الاثنين الاطباء هبطوا تدوينه على زميلهم دونك يافي طبيب تونسي مختص في الأمراض القلبية اللي تنقل لو كان موجود بعد 25 دقيقة وعمل الانترفنشن وحتى كيف من بعد حقيقة لحنا التعاملات جيدة بين المستشفيات وراو يخليونا ما ينعمل الانترفنشن وغيره دونك هذي بوزيتيف فايب. شوفوا كفاءتنا الطبية معناها على شنو قادرين. وحاجة أخرى هذي مستشفى جامعي في ألمانيا وما لقاش راو طبيب دو غارد. احنا ساعات كي نمشيو لورجانس ما نلقاوش طبيب, الدنيا تقوم وتقعد. هذي ألمانيا وشوف شنو ينجم يصير فيها. دكتورنا ابن سينا
4: اي هذا ساعة الحمد لله باللطف على الدكتور السوقي وبارك الله في الدكتور الحليوي اللي تنقلهم من سويسرا وربا هكا هذاك علاش ياخذوا في الاطباء هما التوانسه, خاطر فما نقص تاع اطباء كسوا في فرنسا ولا في المانيا. انا مره شفت فما بوبليكاسيون هبطت اسامي الاطباء من 10 سيت في هنا
2: في فرنسا في شمال فرنسا
4: 90% من الاطباء نتاع لي زورجونس هما توانسه دونك وانا كي كنت بيدي في باريس نعرف لي اغلبيه المبنجين واطباء التخدير والانعاش معناتها الاغلبيه نتاعهم في باريس في هما توانسه. دونك الحمد لله ساعة لي دكتور سوقي بخير
1: الحمد لله.
4: أزمة قلبية معناتها مش سهل وما تلقاش كارديولوج غادي بون سيغتانمون اللي هما عملوا لي ميزور الاولانيين ومن بعد يلزم لو سبيسياليست باش يجي يكمل الخدمة تاعو. على كل حال الحمد لله اللي هو بخير وبارك الله في الدكتور الحليوي أونكور أون فوا وإن شاء الله ديما عندنا الأطباء تاعنا نحن ماذا بين الأطباء تاعنا يكونوا في المستشفيات تاعنا زادة فهمت شورتو بالمناطق الداخليه. ان شاء الله السياسه اللي توا تعم فيها وزاره الصحه بور موتيفي لي جون باش يدخلوا المناطق الداخليه ان شاء الله تعطي الاكل تاعها وان شاء الله نلقاو سبيطاراتنا الكل مع سياسه الدوله توا تاع العداله الصحيه ما بين الجهات ان شاء الله نخلطوا له عن قريب ان شاء الله.
1: وهو كذلك سيد عميد
2: انا مساق بكل شيء تحيه للدكتور لكن راه انا عندي دي بروف اللي الطب التوانسه يفوتوا الالمان بسنوات ضوئيه وعندي دي بروف راه أو جميل صاحبي يسمع فيه ثلاثة شهور في ألمانيا بش الرجل بش يموت حالته حليلة معناها يبات ما يرقدش ثلاثة شهور يقولوا له ما عندك شيء. جاء لتونس ربع ساعة دكتور رمزي ربع ساعة قال له عندك بروستات وراي في حالة متقدمة جدا ونفس أسبوع عمل له العملية ورجعوا إيطانف. الرجل تو مستغرب هل يعيش في ألمانيا منذ 40 عام مستغرب كيفيش قالوا له ما عندك شيء مش طبيب مش اثنين فقط اللي قال لي الدكتور رمزي يقول لي راه الدياجنوستيك نتاعها مش صعيب سهل. دونك راه ما عندي حتى ادنى شك في انه الاطباء التوانسه يفوتوا الفرنسيس ويفوتوا الالمان ويفوتوهم الكل لانه التكوين في تونس مستواه راقي جدا جدا جدا وهذا راه بفضل الكليات اللي تعملت في وقت مبكر وبفضل الكفاءات اللي مشات وتعلمت وراجعت لتونس في المرحله الاولى ويتواتروا لليوم كما ولدي سليم معناها الاطباء هذوما اللي قريوا الاستشفائيين قاعدين يعديوا في السوار يعديوا في يعني في الخبره نتاعهم الاجيال ثم اجيال ثم اجيال. هذاك علاش الطب في تونس متقدم جدا احب من احب وكره من كره راهو عندنا من اقوى الاطباء في العالم ما عندي حتى شك في الموضوع هذا.
1: وهو كذلك مازلنا في البوزيتيف فايبز عندنا موضوع اخر
5: جوستومون نحكيو على فيديو زاده تم تديبلو بكثره في نهايه الاسبوع لشخص هكا كان هز مواطن كاردونا تونسي. مواطن تونسي هز كاردونا هو في قفصه تحديدا كل مره يخرج منها دبوزه ماء ويفرق فيهم على الكراهب في عز السخانه ومع ارتفاع درجات الحراره. الحكايه اثارت اعجاب برشا توانسه وان شاء الله نشوفوا مشاهد كيما هكا مع برشا توانسه خاصه توا درجات الحراره قاربت ال 50 درجه غدوه واليوم
1: طلع الكيس هذيك يتعديوا منه الناس اللي تبدا مروحه لتونس ولا ماشيه لولايات اخرى. دونك اختار المواطن هذايا انه يفرق الماء على التوانسه قال لنا عندي دونك ماذا بيا نعاون التوانسه وهذا باش معناها نبرانشي بيه مع الشباب اللي انت بديت بهم
4: والله بالحق
1: طليني شوف تونس الخير فيها في كل حد في كل بلاصه
3: طليني يعطي صحه بركه الله فيه فهمتي ولا هذا ليس بغريب معناها سيتا نقول جيست معناها يلزم الناس تاخذوا عليها بقى شو احنا عن عاده في تونس انتوا تعرفوا عشتوها الكل كنت كل دار فما قل هكا ولا
2: زير زير
3: بزيره ولا بطيه ولا كذا وفيها
2: مشرب
3: فيها حلاب ومغطي بالفوق
1: صحيح
3: وتشرب
1: صحيح
3: فما كان القربيجي ذاك القربيجي بالفلوس
2: ودي كان يسموها السبيل عن السبيل
3: والتوة من زيلة العادة ذي تتعدد تلقى معناها الماء موجود قدام
1: موجود
3: لعابر سبير
1: فلاح سورتو في الطقس هذايا. وحنا لازم نخمو كان في العباد نخمو زاده في الحيوانات كمان في الطقس هذا. الماء الماء قطاطس كلاب عصافر اللي هو اي ماء وحيوان تخيلوا معناها في هالطقس هذا في السخانه هذايا وما يلقاش حتى رشفه ماء يشربها.
3: تعدى على الشوارع الكل تلقى دباب تاع الماء مقصوصين وفيهم ماء ماء ماء
1: فحياليهم التوانسه الكل. اي محمد
6: انا نقول الشيء من مأتاه لا يستغرب معناتها ماهوش جديد على ناس قفصة وعلى الجمهورية الكل الحقيقة بالحق. ديما معناتها التونسي للتونسي رحمة وديما ثم نرفقوا ببعضنا ونحبوا بعضنا الحقيقة وما نخليوش بعضنا. دونك برافو عليه معناتها بالحق على الحاجة اللي يعمل فيها. ونعود نجدد زادة نفس اللي انت تو كنت معناتها تحكي فيه، والحيوانات زادة يحسوا بالعطش وبالسخانة. دونك زادة رفقا بهم معناتها، خاطر كان احنا ومعناتها ونتقلقوا برشا في السخانة فما بالك هما معناتها
1: كو دير دو محلاها الفيديو. احنا اون اتونو انو نحكيو عليها صباحا بالحق محلاه، ما فما حتى شيء يخليه انه باش يفرق الماء هذيك. وقعد باهت سيد، انا شفت فيديو اخرى قال انه في باليش يصوروا فيا معناها، وانا قعد ثبت حتى في حواجي دبش شنو لابس كيف لقيت روحي في فيديو الدور في تونس الكل. دكتور
4: اي انا بدي نحب نقول لي خلطت عليها معناتها حتى عندنا في الحومه اللي قاعد يحطوا كل تبدا فخاذ والماء يبدا باذل. بون مي زاد لازم نقول يا فما فيه مشاكل هذيا نتاع ايجين ونتاع نظافه. نعطيك مثلا مرض ينجم يتعدى بالماء هكايا، فهمت؟ اللي هو البوسوفيد ليباتيت ا تتعدى بغوا أورو فيكال، ما تتعدى بغوا ديجستيف مش كيما لي زيباتيت الاخرين.
1: يشربوا من نفس الكاس
4: اي نفس الكاس مادام نفس الكاس ويرجعوا هذاك اللعاب نتاع اللي شربوا. مي وين نجموا نمشيو؟ نحن نجموا نمشيو بويسك ولات عندنا حراره كبيره في تونس، نعملوا دي فونتين كيما في اوروبا. في اوروبا تلقى في
1: الفلاسة
4: نافورة ومعها السبالة باش عباد تنجم تبرد اطرافها، تنجم تشرب، تنجم كذا، موجودة هذه في اوروبا. نحن لغالب كل نافورة نعملوها في تونس تخدم شهرين وبعد تولي ما عادش تخرج الماء.
3: كانت اعراض قبيلة قديمة نمشيو نعبيو حتى في رمضان.
4: شو اسمه؟ بيض تراز.
3: بارك الله فيك.
4: بيت رادس في رادس حتى في حمل كان سيدي بوريقة كان فيه ماء، فهمت؟ مش بل بون
1: نفورة ما جوست ما يعموش فيها صغار.
4: لا ما عندها أوتوموبي نجمو نعملو سبابل، فهمت؟
1: في أوروبا حاجات مسكرة
4: حاجات موجودين، فهمت؟ ما أما هكي حط ماء وشرب قبل ويدك اختروا بالأمراض وباللي فما معناتها. هو المحل السيد موش قاعد ما عملش هكي معناتها، يعطي في دبابز كل واحد عنده دبوزة يعطيه صحة وبارك الله فيه. وإن شاء الله معناتها العباد كلها هكي. وصحيح هذا على الحيوانات موجودين تلقى على المادة، تلقى معناتها وحود نتاع ماء للقطاطس والكلاب حاشاكم. دونك فوالا انا جوست على معناتها المناخ اللي تبدل هذا نجمو نخمو باش نعملوا دي روبيني بوبليك باش العباد تشرب تبدل اطرافها في ساحات عموميه في يكونوا كونترولي. خاطر ماك تعرف انت تعمل لهم سبانه كسروها تولي في الماء ولا خليها محلوله بالعاني ولا فهمت. دونك شويه كونسيونس من نحن وشويه زاده البلديات لازم تحرك دون سونس.
3: اللي عندي سؤال ليك دكتور،
1: يلا في
3: الحيوانات السائبه بشيرتنا احنا حبنا نشط ما فما حشيك اكل الماء الغير صحي هذاك، فهمنا فيه والله العظيم والله يشربوا منه
1: سخانه ما عادش ينجم
3: يشربوا هما، معناه مش تولي مشكل اذا عنده حشيك المرض نتاعهم وعنده كذا معناه مشكل كبير.
1: نحبوا احنا على الاسباب في الشوارع والكل، اما المواطن التونسي اليوم يقول لك بربي كان كي نحل السباله في الدار نلقى ماء نحمد ربي. معناها الماء مقصوص توا في برشا مناطق. تحيه زاده لكل الناس اللي خاطر كيما الماء مقصوص والضوء مقصوص. نعاودوا نقولوا كل يوم راه استاج والسوناد، شفنا فيديوهات معناها اعوان استاج والسوناد في كاس سخانه هذيك وكاش مسيطره وقاعدين يحاولوا بالامكانيات اللي عندهم انه يكون موجود الماء ضو في كل دار تونسية. فاصل ورجعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت. اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
9: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
10: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
11: ناتيو برر ناتيو برر
12: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
13: ناتيو برر ناتيو برر برر برر ناتيو برر
12: ناتيلي بتبيع خير.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توه حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
2: توب ريتش
1: يلا.
3: في توب ريتش الحقيقة الدنيا قامت وما قعدت في نهاية الأسبوع على تدوينة لأيوب عمارة احكي على عملية إقصاء أو عنصرية اعتبروها برشا توينسا بما أنه يحكي بالجيب اللغة باللهجة متاع الجنوب. هتنقرأ لكم التدوينة باش تفهموا أكثر. نكتب ونفسخ ناري شي على عمري ما هبطت حاجة من نوع هذا أصلا. في هذا الكل مش وقته ضومي مقصوص ناس موجوعة بلادنا سمحة وهيلة ما فيهش

0: العنصرية والجهوية، هزيت بنتي ومرتي وضيوف من العائلة، قليل نمشي للأماكن هذيك، حسي لو مشيت للاك أو ما يسمى البحيرة زيفا مشيت إلى فضاء اسمه كذا باش نشرب قهوة كيف خلق ربي فيها سخانة، ووقع منعي من الدخول. قال لي الجملة الشهيرة إسباس كومبلي. بعدها لاحظت دخول ناس أخرى، طلبت لقاء مع مسؤول، خرج لي شخص عرف نفسه مدير الفضاء. كانت الصدمة، حبيت نستفسر، قال لي بالحرف الواحد تكلم معايا بالتونسي، لغة ولهجة الجنوب مش مفهومة، لغة ولهجة الجنوب مش مفهومة، يعني أنا من جنوب تونس كيف جنوب السودان. حكيت معاه بكل احترام، قال لي تتكلم بالجي وتحكي بطريقة مش باهية، ما عندك ما تعمل لي لأنت،
1: قالوا تتكلم الجوزي تتقبح
0: ما عندك ما تعمل لي لأنت لغيرك، الوالي يخدم عنا والأمن السياحي متاعنا والعدلية متاعنا واللي تحب أنت، ما عندك ما تعمل بلاد تعبيت بالقعار والنزوح، سامحوني هذايا معناها كيفاش حكي معاه. الله غالب معايا بنتي الصغيرة، ما عندي ما نعمل، صحة ليه وليهم. صح، المقهى هذه اللي موجودة في البحيرة اثنين كانوا هبطوا بلاغ وقالوا فيه تبعا إلى المنشور الصادر عن أحد الحرفاء واللي تضمن تشكية عن سلوك مرفوض من قبل أحد المسؤولين، أن الإدارة العامة ترفض قطعيا ولا تتبنى أي موقف من المواقف اللي التي جاءت في المنشور المذكور أو كل ما يشير إلى النعرات الجهوية أو الإساءة إلى أهلنا في الجنوب، وتعلم أنها فتحت تحقيق في الموضوع وسيتم استدعاء الحريف المعني بالأمر لإعطاء كل ذي حق حقه. الحكاية أثرت جدل كما ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والناس الكل طالبت بمقاطعة المقهى ذي الموجود في البحيرة اثنين.
1: فلا مقهى اسمه كبير حاجة. أيوب أعمار ناشط في المجتمع المدني، عرف منذ فترة الثورة التونسية، كان من الوجوه الشبابية المشاركة في حراك الثورة. في السنوات الأخيرة خدم برشا في المبادرات المدنية والخيرية، من بينها كان هو منظم حملة لجمع تبرعات لفائدة المتضررين من حرائق ملولة في تبرقة عام 2023. سيد العميد،
2: والله العظيم لاني مصدق اللي اسمع فيه 2026 ملا، أنا قفصي نتكلم بالجهة وكان يجي قدامي انا راك الحشره. السيد هذا كان كلام صحيح نتاع السيد هذا اللي عمل الهبط تدوينه. السيد هذا اللي قال الكلام الاخر انا نعتبره حشره مش انسان، لانه مازال 2026 يتكلم باللغه هذه اللي تقريبا 80% بالتوازه يتكلموا بالجا. كانوا يعطيك انا ليست تاع العباد تكلم بالجا، الجنوب الكل قبلي، قبس قفصه، القصرين، الكيف، جندوبه، باجه، سليانه، شنو معناها 80% بالتوازه؟ قاعد تشكونك مال انت، انت شكون انت؟ هذا شكون السيد هذا؟ والله قسما بالله كان يجي قدامي والنبي محمد الا بالحق، مش يا ولدي فيقوا، شنو قعار وشنو تخلي الكلام بقى ملا نبيها كراولي، وما ادراك ما نبيها كراولي. وقفت قدام الركح وتتفخر بلغتها القفصيه، امينه فخت تفتخر بانها قفصيه، معناها يعجبكش تو نرجعوش لحكايه البلايك وحكايه روسي انكرويابل، راهو هذه ما اسمهاش تعدى سماح، راهو أقول لك حاجة أخرى، مش في مستوى، لا لازم في أعلى مستوى الحكاية دي تقف، لأن من عام 56 هنحاربوا في العروشية والجهوية وهالرويق هذايا متاع ذا شنو. أعطيني واحد يعرف أصله منين في تونس، أعطيني واحد برك خليط موزايك تونس معناها نتاع شعوب من 7000 عام. نعلمك يا سيد الجاهل اللي ما تعرفش اللي راهي الحضارة القبصية هي الأولى في البلاد هذه، يتكلموا بقى أول حضارة في البلاد هذه الحضارة القبصية، راهي قبسيان، راهي بدأت 7000 عام، مش بدأت توها، راهي هنا راهي تونس العاصمة عمرها 1000 عام، راهي مع عباد مش فيها، ما تعرفش، لا تعرف بلادها، لا تعرف التاريخ، شنو اللعب هذا، شو كلام هذا، راهو شيء يفور الدم. قال له قهوة، أنا قهوة وأنا لوكس وأنا تو كلام هذا. والله العظيم كان جات توا اعلى في اعلى هرم السلطه، والله يسكر هالو وديفينيتيف مو زاده على حاجه كيما هك. يا عجب وصلنا لهنا ندخلوا في الكليون على بلغته وما داخل عن في كاستينج تا واحد يعجبكش البلاد تو، والله شيء يفور دم بصراحه، غير مقبول.
1: فاصل مازلنا نحكيوا في الموضوع.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: بوبليسيتي.
5: خيرها وافي، بحرها صافي، أهواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
8: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
7: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
9: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: مازال معكم في ناس الديوان، نحكي على الناشط المدني أيوب عمارة اللي منع من الدخول لمقهى في منطقة البحيرة، والسبب هو لهجته والقاء اللي يحكي بها دكتورنا.
2: والله شيء أسف وشيء حشم، معناتها مواطن تونسي يمنعوهم الدخول إذا كان صحة الرواية بطبيعة الحال، غيان كو خاطر اللهجة نتاعو فيها الجاي ولا بون. أنا نقول راهو نحن كل تونس، الكل تونس من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق، اون دياغونال في البلايس الكل. ما ثماش علاش، معناتها انت كي تمشي لمحل شنو هو بينك انت وبين مولا المحل؟ هو معناتها الكاليتي دو سيرفيس والمواطن اللي باش يكون يحترم المحل. ما ثماش اخي علاش العباد اللي يدخلوا غاديك قاعدين يمدوا في شهيدهم ولا يمدوا اي سورتو هذوما اغلبيه ولا اون بون بارتي منهم اللي سالون دو تي هذوما نعرفوهم الكاليتي نتاع الكليونتيل تاعهم منين، ونعرفوا الجنسيات تاعهم منين، ونعرفوا شنو اللي قاعد يصير في لي سالون دو تي هذوما. معناتها بصراحه انا راني معناتها نعرف نخدم في البحيره ونعمل قهوه نشوف، معناتها بصراحه يظهر لي حتى العباد اللي يجيو ماهمش خدمه من السيد هذا سي ايوب. دوتون بلوس اللي سي ايوب معناتها ناشط في المجتمع المدني ومواطن محترم، باش يجي ان اجون دو سيكوريتي معناتها عبد نتاع ينيفالو معناتها عبد شخصيته ويهينو في الجذور نتاعو ويهينو كشخص. شو معناتها انت ما تدخلش، فهمتوا؟ وانت عندك اون كليونتيل داخل اللي تحشم اكثر، واللي يصير في لي سالون دو تي معناتها تا واحد والله ما ينجمش يحكي. هو اللي لمحت فهمت، نعرف معناتها نعرف شنو اللي يصيروا في لي سالون دو تي بون. دونك بصراحه يلزمنا نهذبوا ذواحنا ونحيوا هذا هو التخلف هذا هو. معناتها انا عبد باللهجه نتاعو نقيمه نقول عبد باهي مش باهي، تو شنو تو كلام هذا معناتها؟ خاطر يحكي بالجاي ولا يحكي بالقا ولا يحكي بالسوري ولا يحكي بالعربي؟ شنو نحبوا المظاهر يا خويا؟
1: قتلتنا المظاهر، قتلتنا
2: تعرف. ومش في اللي سالون دو تي هذوما بركه، ساعه تبدا انت مواطن كابتن ماشي الريستورون، تبدا انت ومرتك ما يدخلكش وتلقى واحد اخر تي ظاهر ما يبدا لبسك سلسلة ذهب وظاهر معناتها هذاك يدخلوا بالاعناق، اي يدخلوا بالاعناق وانت يبدا يجبد عليك يقول لك ريزيرفاسيون كومبلي، معناتها يفور فوار تو سولا، فهمت؟ اما توا سي ايوب كيفاش يلقى حقه مثلا؟
10: كي نرجعوا شنو اللي نجم يعمل؟ يلزم يثبت بعد المنفذ اللي هو ما خلاش يدخلوا لي واللي هو اي اسمعني توا ما ينجم يقول لك لا ما قتلوش
2: لا كاميرا
10: لا يقول له ما قتلوش
1: مش الكاميرا الكل بصوت وحس برشا البرة حتى الكاميرا موجوده
10: يقول لك ما قتلوش وقتلوا كومبلي وكهو ما عندناش بلاصه
2: مكافحه
10: استنى شويه نصيف ساعه ولا ساعه غير باعه وما حبش يستنى فهمت معناتها فوي دونك علاش المظاهر هذو ما لقاوهمش في بلدان اخرى علاش لقاوهم كان عندنا وديما نرجع ناكد راهو ممكن ياسر المواطن هذا خيم لي كليون اللي قاعدين يدخلوا فيهم مش ممكن انا متاكد
2: مش
10: فهمت دونك الله يهدي وكاو الله يهدي
1: الله يهدي طليل
11: والله يهدي الكراهيه هذه شو رئيس ماهيش في القهوه برك بصراحة كابتن مجتمع انتي انا عنده شوية ميل عنصري يكلموها بكل صراحة وعندنا أمثلة عديدة وعديدة جدا ومش وحين وباش الإنسان يقول
10: هذه جهويات مش العنصرية
11: لا فما عنصرية
10: لا العنصرية متامينة لا هذه جهوية
11: نعم نعم حتى معناها أن تجم تحطها في خانة العنصرية العنصر معناها لا فهمتني مش يقول الإنسان مش يقول بقى أنا بالنسبة الكراهية الجهوية بقى خلي العنصرية دي كتبنا عليها خلي تكلموا عليها
10: موجود
11: كراهية
10: موجود.
11: على أساس اللغة والدين واللباس والدنيا عليه معناها فهمتي الناس هذوما اللي يقيموا في ناس اخرى كان قيموا رواحهم خير تبقوا شو يقول كيما توا قال الدكتور شكون مش عطيه حقه توا خاطر راهي شو راهي عامه القاع والقاء والآ وايش نمو شو المشكل وكنا توانسه وفما اللهجات معناها في اوروبا مثلا في مارسي في كذا وتعرف انت من اللهجه تعرف انت من اللهجه الجهه خلق العاد بون شعنا نعمل ما هنا ساعة ساعة يقول لك ولدي ما يخوشي من ذاك وذاك ما يخوشي من بنتي وإحنا منشين
2: نرويق
1: وروح الجهويات هذي
11: صحيح
1: بديت بنكتة وبديت بنوع متاع مسرحيات وبديت باستهزاء لين وليت عقلية هذي واحد الجهويات راهي بديت من فترة الاستعمار شكون اللي بلدي وشكون اللي هو راهم الجهه الاخرى الدكتور وانت طليني قلتوا كيفاش شيخو حقه ايوب عمر
11: مثلا
1: ايوب انا بالنسبه لي خذي حقه الهبه الشعبيه الناس اللي وقفت معاه اما زعما قديش من واحد كيما ايوب ما تكلمش وتحقر وتهان وحشم حتى باش يتكلم قديش من واحد صدى صوته ما وصلناش مش كان في راهو ينجم يكون في إدارة في أي بلاصة فيها ان سيرفيس كاليتي دو سيرفيس في أي مكان قديش من حد ولا قديش من مرأة زعما دخلت على عائلة وهي تحكي بالجاي وتحقرت قديش زعما فما من حد توصم جست على لهجته ولا لونه ولا طريقة كلامه ولا عائلته ولا دار والديه وإلا فلوسه قديش فما من حد قاعد يتحقر كل يوم وإحنا سكتين أيوب تكلم أيوب ناشط في المجتمع المدني وحتى كي يكتب تدوينة ممكن فرصته أكبر أنه التدوينة هذه باش تلقى الصداء متاحة أما ياما فما ناس كل يوم قاعدة تتحقر بألف طريقة وصوتها ما يوصلش
2: جماعة في الباب سماح جماعة في الباب ردوا بكم تانا صارت لي لقطة وخليته يواصل فضاء على شط الحمامات مولاه أنا وياه مش صحاب جيران أنا وياه كالأخوة صحاب الأقصى الحدود حاطب واحد في الباب اهبط من الكهرباء وانا صاحبي مضيفني راه
11: عنده زلات ولا ايه
2: تيمون عنده زلات عنده خليته يتمادى يكلم فيا بلغه معناها غريب وعجيبه فهمتني وانا خليته يتمادى خليته يتمغط فهمتني باهي قلت له برا امشي عيط لي الفلان تفجع قلت له برا امشي عيط لي الفلان جاء خرج برا قلت له هذا شنو المصيبه اللي حاطه في الباب هذا اذا كان انا صاحبك عمل لي معايا هكا وبالحق راهو خطو باش يفور لك الدنيا ايبا الا طيروا على خاطر ما يزم يعسوا عليه بالعباد هذوما خاطر ساعه ساعه يتصرفوا من مرواحهم باندي هانوا غاديك يدخل يحب ويخرج يحب ومازال صباح راه مازال فارغه من داخل
11: والله يا سيد العميد سامحني قلت عليك هذوكم والله تعليمات هاي سيدي
2: تعليمات
11: هو مشيك يخدم غادي باش يطبق تعليمات عارف نتاعو
2: هذا زيد خاطر ما فماش علاش باش يقول لي الكلام اللي قالوا لي
11: قالوا ما تقبلش هذاك
2: ما فماش علاش لا بعد فهمت قال لي اسمع احنا راهو ثم معناها جست خاطر نهار حد تعبى برشا الراجل معناها قالوا اعمل هكا عمل 100 مره قد هكاك فهمت هذه هي العمليه الاكثر لا قال لهم ردوا بالهم الناس هذوما اللي يحطوهم خط زاد راهو مستواهم الذهني متواضع يراقبوهم ويأطروهم لانه مش معقول
1: حكيت هذه الكومبلي والفرز وكذا انا صار عليا وانا هبطت تدوينه على مقهى في البحيره وكيف طلع اللي كنت موجوده دونك تدوينه نتاعها كبرت وليت

0: المشكل تطلب في سماحة، ما المشكلة مش أنك تطلب سماحة وقت اللي تكتب تدوينة، نورمالمون يكون فما أخلاقيات متاع مهنة، خطرها مهنة كما المهن الكل. محمد رايك؟
1: والله شنو تحبني نقول لك أنا، ولا تنابزوا بالألقاب، معناتها توا يا خويا مازلنا لتوا احنا في الجهويات، وانت تحكي بالقاء وكومبلي، تحبش المرة الجاية نجيب لك انا مطلب وزوز تصاور معناتها ومضمون ولادة، باش ندخل انا معناتها باش نعمل قهوة ليه، والبيان اللي مهبطينه إدارة عامة معناتها
2: وفتح تحقيق
1: وفتح تحقيق معناتها حسوني
3: مقاوم يقولوا سي محمد
1: مقاوم يقولوا اسمع، وذوما يا خويا الممارسات هذوما اللي قاعدين يسيروا بربي نقصونا منهم، ورانا الكلنا توانسة، ورانا الكلنا يعني معناتها وخيان، وراهو من أشرف ومن أرقى الناس ومن أكثر العباد اللي مثقفة واللي عندهم مستوى عالي من الرقي ومن الأخلاق ومن الثقافة اللي يتكلموا بالقاء، وانا واحد من الناس نحب نتكلم بالقاوي ويشرفوني ذلك. صافا
3: اي قمودي القمودي كابتن.
0: واحنا عندنا نوروز الجميله
3: بزلفنا عليك تتكلم بالقاوي
0: احلى ما فيها لهجتها الكفه
3: يا حنانه يا حنانه
0: الشتنا
2: قبل ما نعطي كلمتين على القاوي بربي جس معلومه صغيره نذكروا اني نفس المقهى هذه صارت فيها حادثه مماثله من سنوات، وقتها طفل صغير كان وضعيته الماديه هكا مش ولا بد، كانت لبسته على قدها، تخلى على اساس مشيكل وقتها طردوه، وقتها صارت حملة مقاطعة لنفس المقهى بريود صغيرة، ومن بعد رجعت تخدم كأن شيئا لم يكن. به بالنسبة للجي أنا فخورة أني نحكي بالجي، وأنا عندي توا من 2016 10 سنين نعيش في تونس وما بدلتش لهجتي، والناس كلها تعرفني ديما نحكي بالجي، وكل بلاد ورطالها واللي نحكي معه بالجي يقول لي يا إما أنت كافية يا إما جنوب، دونك أنا فخورة أني كافية وفخورة أني ما بدلتش لهجتي، خاطر برشا برشا رام يعيشوا في مناطق داخلية يحكيوا بالقاء يجيوا لهنا تونس وليوا يعديوا بالقاء ما فهمش عليش، دونك أنا فخورة أني كافية وفخورة أني نحكي بالقاء مع الناس الكل ومع مهما كانت الظروف وعمري ما نتبدل.
3: حتى عبد الحليم الشي يبدل الغنية تاعه قولولو
2: قولولو
3: قولولو
4: عنده هو على حسب ودات
3: قلبي يا بو قلبي بالسعيد قلبي،
1: وأنا كل ما قول التوبة
3: قول
0: قول قول قول حلي وفما غنية توصية تقتل بالقاء
4: حتى عبد الحليم ولا من وراء البايك
0: غنيت فرش
3: لا وحاجة 60-70% تاع المسلسل
4: الكل ميكروي كابتن
3: ريفية بالقاء كلها
0: بيان
3: سور بيان سور
0: هذيك
4: مدمنا في الغنيات لجمهور ذي انت تلقاه ونقول له انت فين والحب فين.
0: ايوه
4: لا بعيد جم
0: بعيد على الخزمه، بعيد صديقي على الخزمه.
3: وشو اصل كلمه قاع؟ سامحوني في الكلمة
0: أتعطى نشوف
3: سامحوني في الكلمة إيش ما نتقع
0: يلا أخبارنا أخبارنا ورجعين يلا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité.
7: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
8: اسنا في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو
9: عندك اورانج. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
10: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو، رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
9: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك،
10: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
9: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
10: رياكتور توا في تونس ب 2008
9: رياكتور بوش يور ليميتس.
11: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: ديوان افام فلاش نيوز
0: مجزوة الثامنة ديوان افام صباح الخير ونبدأ بطقس اليوم حيث يكون حار والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 4

0: 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وبعد الظهر يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جابس، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جابس. والأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن موجة الحرس تتواصل اليوم وغدا، مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس القادمين مع بقائها في مستويات أربعينية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2050 لتونس، التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وأكدت ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، وقالت القيادة إن قوتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز. وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2344 إصابة، توفي منها حوالي 930 حالة، وذلك حتى 18 من جويلية الجاري. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديما نفهم.
4: صوتكم
1: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
5: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بكاس العالم، قبل ما نحكيوا على تونس واخر اخبار الميركاتو، ورسميا المنتخب الاسباني يتوج بلقب المونديال، لقب هو الثاني في تاريخه بعد مونديال 2010 في جنوب افريقيا. واسبانيا البارح توجت باللقب بعد الانتصار 1-0 على المنتخب الارجنتيني بعد التمديد في 120 دقيقه لعب 90 دقيقه، كانت فات بالتعادل 0-0، واللي كان في اخرها لاعب الارجنتين انزو فرنانديز تحصل على البطاقه الحمراء بعد ما تحصل على انذار ثاني في دقيقة 90+3، ثم اللجوء إلى الحصص الإضافية ويسجل المنتخب الإسباني هدف المباراة وهدف التتويج، هدف غالي جدا كان بإمضاء فيران توريس في الدقيقة 106 من الحصص الإضافية. دونك إسبانيا تتوج باللقب، والمونديال متاع البارح ومباراة البارح كانت آخر مونديال وآخر مباراة ليونيل ميسي. الجوائز الفردية أيضا استحوذ عليها المنتخب الإسباني، المدافع باو كوبارسي اللي عمره 19 عام توج بجائزة أفضل لاعب شاب بعد ما قدم مستويات متميزة مع منتخب إسبانيا وساهم في التتويج متاع لاروخا باللقب، كيف كيف زميله أوناي سيمون فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بينما عادت الجائزة متاع أفضل لاعب في المونديال للقائد ولاعب الوسط رودري. وهكا يؤكد المنتخب الإسباني هيمنته على الجوائز الفردية. كيف كيف أيضا البارح هداف المونديال طبعا مشى اللقب لكيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بعد ما سجل 10 أهداف كاملة في البطولة. نرجع إلى تونس. هيئة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل. منتظر أن اللاعب يوصل تونس الأسبوع هذا لاستكمال باقي الإجراءات ويمضي على العقد لمدة 3 مواسم مع الترجي. كما قرر نادي اتحاد طرابلس عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو اللي كان وقعه في وقت سابق. بالتالي ريبيرو سيمضي كما قلنا للترجي في قادم الأيامات. نواصل ديما مع الترجي. المدافع الجزائري ولاعب الفريق محمد أمين توقاي اتفق رسميا مع أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. من المنتظر أن قيمة الصفقة باش توصل حوالي 2 مليون دولار وباش تستكمل المفاوضات بين جميع الأطراف خلال هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي على الانتقال. من جهة أخرى اتحاد طرابلس كما قلنا كان أنهى أو كان ألغى العقد مع ريبيرو واللي قريب برشا من الترجي. القطب الثاني بتاع العاصمة نادي الفريق يدخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي والمهاجم نعيم السليتي المهاجم الدولي التونسي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. آخر المعطيات والمعلومات تقول أنه الفريق يتقدم بعرض أول في الأيام الفارطة لكن الوكيل أعمال اللاعب كان رفضه مبدئيا الشيء اللي خلى النادي الفريقي يجهز حاليا عرض ثاني باش يكون بنسبة كبيرة قد يقنع نعيم السليتي بالتوقيع للنادي الأفريقي خاصة وأبدأ تجاوب في المفاوضات وأبدأ تشجيع ورغبة متشجع اللاعب على تقامس أزياء النادي الأفريقي. ذاك نعيم السليتي من أحباء النادي الأفريقي كما كان صرح في وقت سابق وكان لعب الموسم الفارط مع الشمال القطري 17 مقابلة ساهم خلالها في 4 أهداف. زوز مباريات ودية لتقدم سقيت الدائر في طرابلس عين دراهم اللي انطلق البارح. ماتش أول أمام شباب الوزداد الجزائري نهار 24 جويلية وماتش ثاني أمام أكبو الجزائري نهار 26 جويلية الجاري. نمشيو لنجم المتلوي. تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق بقيادة أمين نجارة كمدرب أول مدرب مساعد أول رياض الحاضري مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء أمين السحيمي معد بدني صلاح الدين خليل كمدرب حراس نلقاو بسام الحركاتي. ومنتظر أنه اليوم في الحدود 7 متاع العشية تنطلق تحضيرات الفريق على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. هيئة الأولمبي لباجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كاميرا لتعزيز صفوف الفريق. من المنتظر أنه كاميرا باش يمضي عقد لمدة موسم قابل للتجديد مع الأولمبي لباجي في قادم الساعات. نذكر اللاعب كان لعب الموسم الفارط مع شبيبة القيروان. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونفان.نت. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان

عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

جوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوانا فام.

0: Radio NAFA. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا تونس ما كنت معنا في المتابعة والاستماع. تحية لكتيبة ناس الديوان تاو 8:18 دقيقة. باش نمشيو توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جيبس. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جيبس. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي، وهذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: لا يلطف بينا لا يلطف بينا خاطر ما نتذكرش موجة حرارة دامت الفترة هذه كل جمعوش معقول. والظهرة الجديدة البارح 7 متاع العشية معنا وقت طاح كل شيء معاج على شط يعني في سيدي بوسعيد 48 درجة في الليل.
5: أي شيلي تعليل
4: شيء عمري ما شفته عمري ما شفته. يزم تول البشرية تفيق فيش قاعد يصير فيش قاعد ينعملوا بالكوكب متاعنا خاطر بالحق راهو أشياء غير مسبوقة غير مسبوقة. نعرف قبل جيل هتوصل 47 نهار اثنين وتمشي على روح أما 15 يوم وما زلت باش تتواصل باش يجي نهار واثنين باردين ثم نعود ونرجع. يعني بالحق البشرية يزمها بعد لو قاع شيء لو قاع في كندا ولو قاع في أوروبا يعني أرقام قياسية البشرية كل لازم تفيق روحها خاطر ولا نعيشوا في بيت مكيف راه اللي في تسير توا ولا واضح للعيان وباش يكونوا تأثيرات كارثية لو كان واصلوا في النهج هذا.
1: واضح ان شاء الله ربي يحفظنا نسي كل ويحفظ ربي يبرد عليكم هالسخانة
5: العروسات يجبهم يتأقلموا عرسوا في الشتاء ما عرسوا عرسوا في الصيف الضوء يقص والدنيا كل وأرخص كي انت تكري البلدي أرخص من الصيف. عايشكم نداء إلى شبابنا الغالي
4: شفت فيديو
5: تتأقلم
4: عرسين عشمع
5: يزمك تتأقلم مع تغيرات
1: أنا تو
5: وحدي أنا كنت في قمرت
4: وكنت وين
5: في قمرت عديت على قرنبالي
4: على قرنبالي قرنبالي
5: باهي على قرنبالي هو ذا وفي قمرت يختي
6: شديد
5: بقيت بقيت وما عادش يقولوا قول قولوا
4: قول يعطيك الصحة يا كابتن.
5: ليه خلينا نجاوب
4: أحسن رد على جماعة
3: قناوية مش قناوية
1: قناوية
3: مش قناوية
5: مانيش
6: دبو زقاز
4: قزوزة
5: وقملة خلينا يقولوا قملة
4: يا الله شيء أسف
5: والله
1: بما أنه القاية طلعت مخترعة مدورها تقلقيل الصباح يلا 8:21
4: مقالة
5: مقالة مقالة
4: مقالة
5: وش هنقالة شنقال شنقال شنقال شنقال شوفونا كلمة تكيه الأولاد هاي كتيبة
1: يلا كتيبتنا 8:21 دقيقة باش نمشيو سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك
7: لايك لايك ديزلايك
1: يلا نورس
3: في لايك ديزلايك باش نحكيو على وفاة الفنان الشعبي صالح الفرزيط الله يرحمه. بعد وفاته كان دخل عبد الرزاق شابي في برنامج كورنيش ويكاند مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي على موزايك وقال انه بعد ما خرج صالح الفرزيط سامحوني من السبيطار ضربته كهرباء قدام داره واللي سوق هرب من غير ما يوصفه
1: فلا دونك تسبب في تدهور حالته الصحيه اخيرا. ربي يرحم فنان صالح الفرزيط. باش نحكيو شويه على تاريخ صالح الفرزيط وغير وما لايك ديزلايك اونكور اون فوا نحكيو على حادث مرور ما اسعفوش ومشى على روحه.
4: شنو اللايك اللي قالوا عبد الرشيد ولا اللي ضربه هرب
1: اللي ضربه هرب
4: مجرم جريمه نكراه هذه يتربط عليها بالحبس راهو شو ولا ولات كثرت الحكايه هذه نتاع التفصي. تو اتحاد في مرور اي تو كي شدوك هاي سيدي ما عادش حد في مرور تو توصف جريمه اخرى. شوفوا رجال القانون, شوفوا المحامي نتاعنا هذيك تقول لك شنو بالضبط, شنو مآلها انسان يضرب انسان معناه يقتله ويمشي ويهرب. كان حد في مرور عادي تو فيه ظروف تخفيف, لكن تو مادام هرب راهو ظروف تخفيف كل تمشي روح.
1: فوالا ما احنا نحكي, واحنا حكينا على صالح الفرزيت يرحمه في لايك ديزلايك. صالح الفرزيت مره اخرى من الفنانين والفنانين الكبار في تونس اللي في الكبر وقت اللي الصحه خانت ما لقاش باش يداوي. وتحية كبيرة للمستشفى العسكري اللي تكفل لسنوات بالعلاج متاعو وبناته. يقولوا هذا الكل كلام لزميننا وصديقنا عبد الرزاق الشبي, أنا نعود في كلام عبد الرزاق, يقول بناته باعوا اللي قدامهم واللي وراهم, ما عادش يكسبوا حتى شيء, ما عادش عندهم حتى فرنك باش ينجموا يداويوا ابوهم صالح الفرزيت اللي هو جزء من الذاكرة الوطنية في الفن الشعبي التونسي. دكتور
8: ايه معناتها هرم في الفن الشعبي الله يرحمه وينعم صالح الفرزيت, معناتها بصراحة تاريخ ميقود جنة وترفانة علينا يا لميمة
9: نوبة
8: معناتها الله يرحمه الله يرحمه. بالنسبة للشخص يلي ضربه هرب نتمنى يقع ايقافه ما بشيخه حقه
5: الهجم
8: فهمت سي با ايفيدون. الله يرحمك والله يرحمه
5: كما اللي ضربني هرب امرجع
1: وين حكيت في هذايا, خاطر كل مره ماذا بينا نذكروا رواحنا باش نخموا في غدوه. خمم في غدوة, ما تصدقش الضوء والشهرة, ما تصدقش لليوم كيف يعيطولك انت كفنان ولا تاخذ دور كممثل ولا انت مازلت تلعب في فريق كبير ولا اعلامي عندك برنامج كبير. ما تخممش اللي غدوة تنجم الصحة تخون, واللي غدوة مصدر رزقك اللي هو صوتك ولا فنك ولا الفيزيك متاعك انت كرياضي راهو كيخون, وانت ما خممتش على غدوة تلقى روحك مستحق لشربة الماء ساعات. وما نحبوش نحكيه على فنانين كبار وممثلين كبار اللي تتشوي ماذا بيك ما تحكيش فيه الموضوع تلمو تاريخه يكون كبير وتلمو اللي تقول علاش
8: شهر وضو يهزوك
1: يغلطوا
8: فهمتوا. هوني نرجع الموضوع كبير اللي هو ستاتيو نتاع الفنان في تونس.
1: الحمد لله يعني القانون تم المصادقة عليها, قانون الفنان
8: موش قول فنان معناتها اللي يلقى صعوبات مادية وصحية برشا راهو برشا فنانين توانسة وبرشا منهم خذوهم المستشفى العسكري ديما بتدخل معناتها سياسي من قبل حتى الثورة ديما بتدخل سياسي باش ياخذوهم اون شارج وبلاش علاش ما نخلقوش ان ستاتيو باش يكون فيه سي ان اس اس وفيه الكنا نتاعهم انفان معناتها موضوع كبير للمتابعه
5: حتى رياضيين
8: اي رياضيين وفنانين
1: واعلاميين كبار
8: ما عندوش خاطر الناس تغلط يسخيبوا الرياضيين كلهم يخلصوا في فما جوارات راهم يخلصوا في حد شيء ساكن فهمت
1: هذا
8: وهذا موجود هذا مي الراي العام ديما يقول لك مو لاباس عليهم تزيد باش تعمل لهم مش الكل راهو لاباس عليهم الفنانين والرياضيين فما العباد ومش رياضيين كلهم يلعبوا فوت ده فما رياضيين يلعبوا
5: مثل دي بقشة رياض زرق دي ميداي أولمبيك
8: وجماعة اللويت وجماعة اللويت والعدو ضيفي
1: وهو كذلك صالح الفرزيت اللي عام 1976 كان تخلى الحبس. هو في اللقاءات متاعه قال بسبب مشاجرة, لكن الحكايات تقول أنه بسبب وقتها كان موجود في احتجاجات شعبية ذيك عليش هو يقول نستناه في العفو يجينا من 76. محمد
9: والله يا ربي يرحمه صالح الفرزيت, خاطر بالحق يمثل الذاكرة الشعبية كيف ما كان يحكي معناتها الدكتور وعمل برشا غنيات محلاهم وبعد بون غاب أو غيبوه معناتها خاطر ما ريناهوش برشا معناتها ريناه رجع كان في النوبة يعني وقتها معناتها رجع شوية وماهيش أول حادثة زادة الحقيقة أنه فنان يتوفى يعني معناتها بحادث نحكيه صالح الفرزيت يرحمه حسن الدهماني يرحمه سهام قريرة معناتها الحكاية متاع الحوادث راهو احنا حتى كي نجيو نشوفوا معناتها الاستاتيستيك نلقاهم قاعدين ماشيين ويزيدوا
3: بارابور ارتفاع كل عام. عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 10.49%.
1: لا لا اللي هو برشا
9: 695 حالة من جام في حد تكشي لتوا معناتها فهمت. الله يرحمه صالح الفرزيت ونرضى علينا يا لميمة رانا مضامين.

0: توا عادي الناس كلش تحكي على صالح الفرزيت وغنيته وبش ترجع تراند وبش تعاود تتغنى وبش تلقاوها في أكبر المسارح التونسية.
1: وفي نهج اسمه بشيتي يبدأ موجود.
0: فلا واللي تمناه تمنى 10% منه في حياته أتاو نشوفوه بعد ما توفت الناس كل تولي تشكر وكل فنان يتسأل يقول هو راوسي يونيكون والتاريخ باش يعاود روحه مرة أخرى. محمد أعطينا شوية صالح الفرزيت في الديركت.
2: إرضالي.

0: بعين
1: الله يرحم صالح
2: الفرزيت. يظل كلمة لأمي ماذا يقصد بها على تونس؟ خاطر يقفل يقفل بتونس في الأخر.
1: ممكن أي. ممكن راهو في الحبس المخ كيفاش شنو قاعد يخمم هو وقتها وكان من ومش كان هو رواه اللي كتب غنيات وهو في السجن ياما غنيات كبيره تكتبت داخل اسوار السجن. الله يرحم صالح الفرزيت. فاصل ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: Publicité. Super Siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه. يلا جو سيف السنه حافله انترنت.
5: السنه في السيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 38 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد العشرة. شكرا على المتابعة يلتحق بنا كما كل يوم إلا على الأربعة حتى نسو هني البراهمي هني بونجور شحوين سبا هني لباس
6: الحمد لله
1: مريول سبا. مزيان كل عادة
2: بونجور بونجور هني
1: بونجور هني
6: أكيد صباح مزيان مدام إسبانيا توجد في لقب
1: فالا فالا كامبيوني شويخ نحكيو على إسبانيا وكأس عالم 2026 قبلهم شمشيو كويز غنيتا وكغنيتا غنية باش نجمو ناخذو نحكيو مليح في ناس السبور قبلهم نحكيو على جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى ل 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة وسهريات ما تتنساش. للحجز والاتصال كلموهم على 73 213 800 باش نمشيو احنا توتسويت للكويز.
3: كويز
1: يلا سعيدة
2: كل هذا ولا لا كل هذا نعم سيد العميد
1: أيوة كل هذا
7: مش يطلع خلي واحد يركز خاطر
1: انتم شوف يفضلك كيف صاحب الغنية يقول ما طلعتش عندكم الحق باش طلع ما كان سيتم إقصاء اللي باش يدخل
2: يا أخوي نخوة ورقة حاملة
7: مش مشكل
1: بقلالة محسوب انت يزبك تكون قدوة دكتورة
2: في الغنية
1: في الألعاب الكل
2: نخلي سيد العميد واحد معناته ننقبه
1: زعما ينقص فيه
2: حتى هو ما يحبش يفسكي لو ما لوخ كتبته
1: ما يحبش يقلي
7: أجيز تعطيوني الوقت باش نطلع معك شوية
8: في حاجة إلى متر نجار
1: غادي غرقنا
2: الوزنين تعبين
7: والله يدني كنت العب في بيسي وذنية في حالة
8: يا أخوي يا أخوي ما لا يدني إن شاء
9: الله الأوجه عم تعودين كل بيسي
2: جمعوا ظل يمين وجمعوا ظل يسار
8: يسخف غدوي جانب واحد تاع منقذ أحمر وجه
1: يلا غنية العميد كاسك عميد شنو هذا
9: سهلة
1: أسكت
7: عندك عندك بحرية يا رئيس وديع الصف
8: في نفس السياق اللي كنا نتكلموا فيه بحرية
10: يا رئيس عندك بحرية يا رئيس
7: لك تعطينا الوقت واحد يلقى
1: لقيت بدين سليم
7: لا والله يا معروف لا معروف معروف
1: عندك بحرية وديع الصف
7: هكا ما عندك بحرية هكا ما نعوب
11: البحر بيضحك لي مثلا
2: انا بعشق البحر
11: انا بعشق البحر مثلا
1: عندك بحر
2: قلت له عندك
1: نخل نعديو
2: لا
1: ما تغنيش وديع انت الصباح نعرف محمد وكاليزي

0: يا رئيس.
1: برافو
0: سمر يعني. الشرقية كيف ما قال
1: الشرقية. الغنية اللي من بعد لي
0: نورس
1: نورس. يلا شوف شوف شوف
2: نجد الروم يا
1: عاد. شوف شوف لو اعتزلت الغرام

0: ولا تمسي. الله ماجدة رومي اعتزلت الغرام، لشكون نمشيو تبعي؟
1: نمشيو لدكتورنا
0: دكتور.
1: ايوا
0: بلب زوالي.
2: الله يسير.
1: ما نحبش
3: خذ اللي تحب.
1: انت تحب الذهب يا منت يا منت
3: خلي المال لغيري يا بنت عشيري
0: نظرة وبسمة وكلمة حب ما نحبش فضة وذهب
1: والله خدمني بي
0: بيه برافو
4: بعد على الحلال
0: دكتور ايه نوعنا
1: فماش وقت على الهيب شريف جايلة
0: ملحم بركة
2: لا لا ملحم بركة
1: ملحم حلين حتى هو
0: حلين
1: هاي اخوي هاني تو
0: هاني
1: يلا الكابتن
2: بارا هاني وبعد كابتن
5: هاني هذي
6: شو هاي هذارة
1: ديري فيينا
0: هاي
1: امان
0: أليزي
4: وين تسكن
6: ليلى مراد
4: وين تسكن في صفاقس
0: وين تسكن
1: ليلى فين
4: صفاقس وين تسكن فين
0: حي الأنس ولا
6: ليلى الأنس
1: ليلى الأنس
0: ليلى
6: الأنس في فيينا
1: تذكر أنت
6: فيلم عاد راه فيلم راه فيلم
0: اه لا ماهيش ليلى الأنس لا لا
1: اه ماهيش ليلى الأنس
0: اه اما ليلى مراد
6: ليلى مراد لما من ذكر الفيلم هذا
0: أنا
5: قلبي دليل
6: أنا
5: قلبي
6: دليل واسم الفيلم دير الفيلم اسمه قلبي
1: دليل تعملش قلبي دليل ردبك
6: الفيلم اسمه أنا قلبي دليل
1: كنا برد لحنا
3: أنا قلبي
5: حطيتونا فيرسيون يسر قديم
0: حبوبي معايا مش
4: بهبرش الليل الأنس
1: لا نفس نفس
2: لا
0: يلا الطليني توا غنيت
1: حيدا دليل ذكرت
0: يلا
1: عمك الهيدي فيه شوشتوا علي عمك الهيدي والله شوشتوا علي كنت شو قول
5: مفتون بغزلت عينيه
6: مفتون بغزلت
1: عينيه
6: مفتون بغزلت عينيه
0: خليوها
1: لا هي قالت ترى اللعبة راه اللعبة راه كيفيه
0: اللي يتكلم نقصوا
1: له نقص له كل شيء ولا حطوا وبيكي
0: اي شنو
1: خرجوني من اللعبة كما البارح الأرجنتين
6: مفتون مفتون بخزرة عينها
1: الله يهديك بخزرة عينها بخزرة عينها
3: والشهر
1: اللي فيها تسهر وعليه
3: مفتون بخزرة عينها بخزرة

0: يستر.
1: الله برافو محمد، يا خييني ربي يستر،
2: ربي يسترنا الكل،
1: ربي يسترنا.
3: انا اخويا توم، انا ختي
1: توا غنية للكتيبة،
0: هو ثم غنية للكتيبة، وبيان سور ما نجموش ننساو الجميلة والمتألقة على الدوام.
3: اختار كرسي محمد سعيد، انا حطيت عامين باش نتكلم عن الكتيبة.
0: غنية الكتيبة، غنية الكتيبة، يلا
1: اسكتوا خليهم يتالوا.
2: صبر
4: كيما نسر،
0: كيما نسر.
1: هيا كتير احمد بيدو، برافو. بن سالم طلع لون مزيان.
0: انا اخترت لهم مزيانه خاطر الكتيبه نتاعنا مزيانين الكل ومحلاهم.
3: اختاري خوف شي محمد.

0: حبيبتي قلبي يا غزال صابر ربيعي، هدية ديديكاس من محمد سعيد ليكم يا كتيبة. قلكم راكم مزيانين الصباح، شفا ما تواي
1: غنية سماح
2: حويجة صعيبة.
1: ندو ندو أعطيك الغنية اللي قلت لك عليها.
0: شفت الغنية؟
2: لا لا ما تقولش
0: يا طالياني، راك خليتني وحدي يا طالياني. هيت الغنية هيت ستارة
1: رقم ثلاثة، هيك
0: رقم ثلاثة،
1: هيك رقم ثلاثة مكتوبة وعاود تبعثيك
2: تو كيفيت الكيت
0: أغنية رقم ثلاثة. يلا هذه
2: شنو هذا؟
1: ونعرف تحب
2: شادية
0: نبيع كراولي. توصية توصية
1: توصية
2: نبيع كراولي.
1: لا لا
3: جديدة تحسها
1: مش نبيع كراولي. الحرس سمير العقربي
4: راجل ولا امرأة؟
1: راجل. تبدأ بالحاء فيها ذهبك ذو قرب عشرين
0: قلبك كمعياره
1: ولا حبك كمعياره.
0: أيوة لا لا شكونك بساعدك في المباشر

0: هي لا نحطوها تسعة هذه
1: لين بعد كله كمعيار
0: كمعيار مام
2: كمعيار أخويا ذوق 24 والذب عمره ما يصدق
1: هي تقول لك
0: يوكي جيبه
1: 24 واحد واحد
0: نورس قله يزي
3: كل ويز نقص من تقدير
2: الحق الحق
3: نخارة
2: يا سيدي
4: وموضة الذهب شوفوا مع نورس الذهب تبع نورس والجرام 500,000 قلت لك يجيب لي فضة
1: 24
4: يروح
0: ونزيدكم نزيدكم أنا أكثر من نورس عمالة الدنيا تقدم بي عمالة نولي قد نورس 10 مرات
1: هذيك علاش قالك
0: فهمت لي سيساكي مخش
1: 24 هذيك علاش قالك
0: 24
4: عندي تكلم على على الواحد فما تروزاج يتعدى بيهم فما تروزاج لاج كرونولوجيك منطقة تعريف نتاعك باش هذيك تمشي تعمل انتخاب تاخذ برمي وتعرف ولاج فيزيولوجيك
5: بيولوجيك ولا فيزيولوجيك
4: فيزيولوجيك اسات ماما فما جماعه ما عادش عندهم فونكسيون ما كيما الكهربائيين مي لاج بوينا لاج نحب وين تتكلم عليه فما لاج روسونتي لا جر سنتي متخمم لا في الكرونولوجيك ولا في كذا ولا في الجا ولا في كذا انت منفصل على كل هذا تعيش حياتك تعيش الدنيا تعيش العصر اللي انت فيه وتنسى هذا سي لا جر سنتي تبعوني كاتب عام شو اللي معاك بخاطر الاخر معاك لا جر سنتي اي نون با لي دو زوت
0: يلا سيد المخرج تقولي فما اغنيه اخرى نحبوا نكملوا بها للناس الكل ركزوا مليح شكون شي طلع له الاغنيه يلا نتوح
3: وحياتي
4: على ذكرى
2: محمد ذكرى محمد
4: الله يرحمه
2: قتلو
5: وحياتي عنه قضية من نوتتها بينا
4: والله غلط فين
5: قول
4: يا ترى يا حبيبي
5: لا لا لا
0: تقرب وحياتي عنك وحياتي عنك ذكرى محمد
4: من أحسن ما غنيت
3: وحياتي عندك
0: ملا صوت
4: اكتشفت بعد ما توفيت

0: برشا
1: ترزينا فيها والله العظيم اكتشفتها في مصر
2: صور
1: فات حطوا له اغنيته في هذه هكا
2: لا في زمان شح فيه الانتاج والفن الحقيقي كان الله يرحمه كان قاعده معناها كانت تطلع القمه نتاع الفن
1: الله يرحمه قتلوه
2: ايش تحب تعمل
0: وإن كان بعدك شيء متأثر خدني معاك الله يرحم ذكرى لي
3: عندك هذه وعند الأسامي زاد
0: أوي والقلوب تغيرت حلوة بشا
4: حتى إلى حضني أمي زاد
1: يا هذيك المحلوة تياك
0: وعندها أنا
1: اسمها هي هي
0: أنا أكثر غنية نحبها لذكرى محمد اسمها ما فيني شيء
3: ما فيني شيء
0: غنية رائعة لذكرى محمد يلا فاصل ورجعين
1: بالخليج
5: تبليسيتي التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
6: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى لستة شؤوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات مونوبري ديما معك

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:45 دقيقة متواصل معكم من توحة العشرة. شكرا على المتابعة. تحياتي لكتيبة ناس الديوان سيسو رويحكم في الكياس. ردوا بالكم على رويحكم ناس الكل, وربي إن شاء الله يبرد علينا هالسخانة هذه القوية, وربي يكون في عون الناس اللي تخدم البرة. تحياتنا لكم, إن شاء الله ربي يكون في عونكم. باش نمشي وسان ترانزيشن لناس سبور.
2: ناس سبور
3: نسبور اليوم بشكون مخصص لتتويج إسبانيا بكأس العالم. نخليكم
1: العظيمة نادي
2: عليك يا نادي.
1: الحمد لله برشا ديار تويس البارح قالوا لي
3: الناس الكل
1: القاوي طايرة.
3: وي الناس الكل
1: يزمروا البارح
4: عن عرق سبانيوري.
2: عين سبانيورية
3: عنا روابط مع اسبانيا.
2: عين سبانيورية تستود تستود كل لندلس.
3: باش نحاول نحكيو شوي على التتويج, باش نحكيو شوي على اللي صار بعد الماتش. باش نحاول نخليكم انتم معنا وقت ما فهمش حاجات برشا لازم تتقال. فقط بعض الارقام المهمه من تتويج اسبانيا. نعرفوا هو ذا التتويج الثاني في تاريخ اسبانيا في المونديال بعد 2010 كان زاد هدف وقتها بمذا انيستا في الدقيقه 116 في البرولونغاسيون امام هولندا. نفس السيناريو يتعاود امام المنتخب الارجنتيني. منتخب الاسباني قبل التتويج ذا عنده بالمباراه تاع البارح عنده سلسله نتاع 38 مباراه دون هزيمه بل وبعد الانهاء نتاع البارح في واحده من اطول السلسلات اللي بطل في المونديال. المنتخب الاسباني ايضا البارح كان عمل مباراه كبيره, سدد اكثر من 20 مره على المرمى بينما صفر تسديده على المرمى للمنتخب الارجنتيني. المنتخب الاسباني ايضا رقم اخر مهم جدا يسيطر على كره القدم في العالم. كيفاش؟ لان المنتخب الاسباني توج بلقب لورو 2024, توج بالميداليه الاولمبيه الذهبيه مونديال أولمبياد باريس, توج بلقب كأس العالم, تو عنده لقب كأس العالم للسيدات 2023. دونك في آخر كؤوس العالم هو المتوج في كل الألقاب
2: والجوز الأولمبيك.
3: أي أنا قلت الجوز الأولمبيك
2: ميدالية درجة ولا دور؟
3: دور قلت يعني.
2: ما نعرفش
3: ميدالية ذهبية.
1: قال صحيح
2: قال فضية
3: ذهبية
5: قال
2: بتتر انا غلط بتتر كان انا غلط
3: اولمبياد باريس على كل 2023 مونديال السيدات ايضا. دونك اسبانيا تسيطر في الرجال والسيدات بالنسبه لكره القدم. المنتخب الاسباني فما رقم بالنسبه يخص لاعب سماح اللي هو فابيان رويز. فابيان رويز لعب 50 ماتش مع المنتخب الاسباني, عنده 50 سيليكسيون في ال 50 ماتش لعبها ما خسر حتى ماتش. فابيان رويز 50 ماتش زيرو ديفيت فابيان رويز مع المنتخب الاسباني. ديجا هذه حاجه راهي ما نفكرش كان فما لاعب صارت معاه معناه في التاريخ. ايضا حبيت زاد نحكي على حاجه اخرى قبل ما نتعداو ونحكيو على اللي صار البارح. منتخب الاسباني توج بثلاثة جوائز فردية. كوبارسي افضل لاعب شاب 19 عام عمره, وناي سيمون حارس افضل حارس مرمى, وايضا رودري افضل لاعب في المونديال. بالنسبه للقب الهداف طبعا مشى لكيليان مبابي 10 اهداف, وكيليان مبابي ثاني لقب هدف مونديال بعد 2022 على التوالي, كان سجل 8 في 2022 تو سجل 10 في 2026. برشا ارقام لاسبانيا, اقوى منتخب على جميع المستويات, لعب وارقام كل شيء ما يكذبش معناها الارقام وما تكذبش. خليكم الكلمه بعد نحكيوا على صار بعد المباراه.
1: ديلي فوينتي وسيا والمدرب الاسباني اللي هو يجمع بين لقب يورو كما قلت انت 2024 وكاس العالم
3: 2010 توج مع ديل بوسكي.
2: ديل بوسكي
1: يعني في جوهانسبورغ بيان سور. يلا طليني نبدا بك البارح مباراه اسبانيا والارجنتين. ليزي
2: شو باش تكلم؟ سيمفونيه يا معلم.
1: أيوة.
2: موسيقيه. اي اسبانيا ارتقت بلعبه كره القدم الى مستوى الفنون الجميله وانتهى. انتهى يا كابتن. شو باش تكلموا؟ نجمنا اسابيع نتكلموا على اسبانيا لكل كتيف. اسبانيا البارح فما تحديات ترامب وسانشيز البريمي مينيستر, وترامب يحب الارجنتين تربح صهيوني, فهمتي ولا هذايا؟ سانشيز ربح. فما تحدي اخر بين سكالوني وديل فوينتي. ديل فوينتي هو اللي كاون سكالوني. كأستركتور فهمتي ولا فما يمين يمال وفما
4: ميسي
2: ويمين يمال خذاتي موام ما عند ميسي البارح فما يمين يمال وإسرائيل وهز درابو فلسطين الرموز ذي الكل محلاها محلاها محلاها زد على ذلك وانا بعثت لها البارح كلكو تيتر فهمتي ولا
1: فوسكيت نتاع الكابتن
2: فوسكيت, فوسكيت ليه كابتن معناها وقت تشوف انت الذكاء يقولوا الذكاء المعدل الذكائي في كرة القدم الاعلى في العالم عليه خاطر ملي صغار كسوا في لاماسيا نتاع برشلونه ولا في لوزين يسميوها بجكروا في ولا لوزين في مانشستر هذاك ما عليناش سي با سا البروبليم يعلموا ولاد صغار لي فوندامونتو دو لا تكنيك يعلموهم سبع سنين لعشر سنين ثم العشر سنين يأتي المخ الكونيتيف الصغار يعلموهم يلقاوا الحل وحدهم في المباراة فماش لعب كسوسوا دون زان اسباس ريدوي مع معناه كثافة عددية كما البارح يتكلموا عن البوسيسيون صحيح البوسيسيون ولكن البوسيسيون أحسن وسيلة دفاعية ما معنى معناها نحرمك من الكورة ما عادش نجم تجيني ما عادش نجم تتكي وين هي الكورة ماتش فما 11 و11 واربيتر وكورة كل كورة باقي أنا عندي جو تبريف دو بالون جو تبريف دو جو إيزون إيتوفي ساسمع هذه الأرجنتين وش يقولوا فما البارح عملوا شوية وقت البارح عملوا شوية في الفيفا كي استنتجات وبعدش باش يكملوها اللي قالوا اللي باش يربح كأس العالم عندهم تواجد باش يربح كأس العالم هي الكيب كيا لو بلوس ليتا ديسبري دو جروب
3: وي وذاك اللي
2: اوكي وساسمو دي لافوينتي طلع سوسياليست مع سانشيز يحبوا قال سانشيز احنا في اسبانيا يعلم فينا معناه عمل نموذج نتاع العيش مع بعضنا لو فيفر انسامبل قال انا جبت لو فيفر انسامبل في الجروب نتاعي هذا وشويه ما يشوش تتكلم عليهم فهمتي ولا كوره خاطر وقت البارح ناس في الشيخه لا عاد هذاك تاباس لا عاد هذاك جرام شيخنا معناه الناس
1: التحكيم البارح
2: التحكيم كاس العالم لا كوب دي موند ني بلو نابارتيان بلو او موند كاس العالم لا يعد ينتمي الى العالم وقال ديليفونتي خاطر هو سيت ان سوسياليست معناه كذا كذا تبعته قال اللي كرة القدم لوتاج دو كابيتاليزم سوفاج دو لانديفيدواليزم دو كذا دو كذا دو كذا
4: دو سيوريزم
2: فهمتني بون دو كل شيء دونك كأس العالم انت سي انفونتينو كيسك تيفو لابا شو اللي عملت مرة أخرى قلت لك معناها مع انفونتينو كرة القدم معناها خسرت برشا حوايج مي مع الاسباني لو فوتبول اغاني لو فوتبول لو بوجو الدنيا محليهم فهمتي واللي مش نقول لك محليهم كبيدات وانت سي الارجنتين فما حكاية فانا ايزون بوزي سيت كيسيون كو جو بوزري با خاطر مسؤولية هذه كبيرة فهمتي ولا لو جور عندها الدليل نتكلموا عليها خاطر بور معناها tu dépenses cette énergie à chaque fin du match il y a un grand point d'interrogation عمل دروا انا عارف شنو نقول فهمتني باش ما غدهم يقولوا حد شيء دونك بي سي فري او فون
3: في منتخب يا كابتن
2: شو
3: في منتخب عاد العمار فوق 30
2: شو اسمع عمار مش عمار لا العمر ليس له اي شيء العمر نتاع 39 سنه مي ميسي عنده 3 سكوند il عنده 3 سكوند d'avance sur l'intention de l'adversaire mais c'est ça qu'il faut étudier سي ساك وانت خويا في الفن
1: الارتيست
2: مو نتكلموا على لي سوليست
4: بيان سور
2: صح البارح اش قولك في لي سي اسبانيول سولو كبير
4: شنو هو سولو يا كابتن شنو هو سولو
2: نقول اخر كلمه
1: يلا
2: ميسي يراوغ بمئات ومئات الملاعبيه ولكن يمبو با دريبلي
3: كوكوريل
2: افيك لو تان عايش خويا avec le temps وصل كذا امور واخر كلمه سي لو ديرني تانغو فما فيلم انا كنت في باريس غير مشيت 72 مارلون براندو لو ديرني تانغو ا باريس با لازم تشوفوه في اليوتيوب البارح لو ديرني تانغو دو ميسي
1: وي تو تافا عميد ثم دكتور
4: يعني مزوز عناوين فقط العنوان الاول انه ضرب الكاشفه لكره القدم هي لعبه جماعيه واللي شفناها البارح شفنا الكره تجري مش الملاعبيه تجري شفنا لعب جماعي ناس معناها كأنه معناها ثم في مخاخهم ديما ثم حل باش يعطي صاحبه كرة لعبة جماعية
1: في
4: البارح بالحق الفريق الجماعي قضى على الفريق اللي معمل على فرديات فهمتي هذاك متاع ميسي والآخر متاع أرسنال والآخر متاع شنو نتاع ليفربول وشنو يعني قضوا عليهم مسحوهم من من الارض وذكروا العباد اللي راهي كره قدم لعبه جماعيه واللي معناها عنده الاسبري هذايا والفكره نتاع اللعب الجماعي ومرن رائع بصراحه فسخ فرنسا وزاد كمل فسخ الارجنتين يعني ظهر للخدمه خدمه كبيره وخدمه تاع جروب وتاع لعب جماعي ديما فما الحل كما قال الكابتن ديما اللي عنده الملاعب ديما يلقى
2: الملاعب
4: يلقى الحل ديما ديما الكره عندهم هذه نقطه الاولى النقطه الثانيه هو ونقول على مسؤوليتي انهزام للصهيونية العالمية انهزام كبير البونتو المركاوة ظهر بالكشف اللي فيه حد شيء البونتو الأول نتاع اسبانيا وسكتوا ما تكلموش معناها شفنا معناها على مداها كوب دي مونت انحياز تام للصهيونية العالمية زاد كملها تاكر كارسون يحب ياخذ بروف واحد من أكبر الفنانين في أمريكا وعمل نهارين مقابلة مع تاكر كارسون اللي هو أكبر صحافي في أمريكا مشى الارجنتين حتى وتيم حاب يسكنوا على خاطر هو منحاز لفلسطين باش تعرفوا الشعب هذا الصهيوني انا تشمت فيهم البارح على صهيونتهم على علام شنو انت دوله الارجنتين تنزف علم اسرائيل مرة بس وفي المدارس راهو كان فيه ويعملوا في مكه على المصارى يوريو فيهم
1: يبان رئيسهم
4: ايه وميسي ميسي هذا انا نكره على خاطر انحيازه المفضوح لاسرائيل انا يبداش يحسب لاعبي في العالم عندي انا ليتا ديسبري كابتن تحكي عليه يعني بالحق البارح انتصار فلسطين على الصهيونية العالمية وباللي عمل ترامب أنا في بالي يعطى أوامر وعندي البروف اللي يعطى أوامر باش الكرة تاخذها الأرجنتين من الأول
1: والبارح هو حاضر
4: أي حاضر والأوامر نفذها أنفنتينو كما ينبغي ولكن دقوا ربي وخذتها أسبانيا ويعطيهم الصحة على السبكتاكل اللي ورهونا البارح
1: دكتور
5: كاس العالم هز اقوى فريق تو سامبلومون معناتها انا اسبانيا الحق ما تفرجتش فيها في الدومي فينال وفينال ولعبت قدام دو كاليبر كبار دو فوتبول اللي من احسن ليكيبات في المونديال مع اسبانيا بطبيعه الحال اللي هما فرنسا والارجنتين اي بان لي اسبانيول اون اكرازي لي دو زيكيب معناتها راهو حاجه غريبه ورهيبه جو تو بريف قال الكابتن من الكوره ما خليكش تلعب ذي التيوري نتاع كرويف اللي بدا بها في البرسا ومن بعد ولاو اسبانيول معناتها خذاوها حتى في ليكيب ناسيونال وهزوا بها الكوب دو موند الاولى 2010 وبالزهر معناتها هو نيستا ماركا في البرونكسيون من البرسا والبارح توريز زاد 106 من البرسا زاد كوم سي معناتها الريفاليتي باش تقعد ما بين البرسا والغيال التوانسة فرحوا أنا بدي فرحت الإسبانيول بصراحة لسببين سبب لوناني الذين ضربوا كل دولة الإرهابية اللي ما تسماش معناتها متبنيته الأرجنتين وبت معناتها الأرجنتين فيها مارادونا زاد اللي ما يقولش بالحكايات هذوما وضد السيستام هذا ميوسي نحن مرتبطين مع اسبانيول الموريسكيون كي جاو لتونس وعنا تبادل ثقافي تاستو وزغوان وسليمان والكعك ورقة والكل فهمت
1: كله اسبانيولي
5: والعين اسبانيولي دونك مبروك لأقوى فريق بصراحة
1: ميريتي
5: امبلومون ميريتي
1: خاطر رغم الضغوطات الكل ما بعد المباراة كلمة
3: أقوى فريق أنا باش نعطي كلمة على أسوأ فريق اللي هو الأرجنتين أسوأ فريق فيه لأنه الأرجنتين ديما عنده عاده سيئه الارجنتين وصارت برشا مرات في كوس العالم نعطيك زاد اكزامبل هي العاده السيئه انه يعمل مشاكل بعد المقابلات والنغره انه عبد ما يحبش الخسارة مثلا في 2006 شنو اللي صار في ربع النهائي وقت في 2006 بعد ما خسروا بركلات ترجيح امام المانيا كانوا عملوا مشكله وكانت وقت تثبت نتيجتها المشكله اللي عملوه هم تثبت في انذار للاعب منتخب المانشافت فرينجر وقتها واللي غاب وقت على الدومي فينال وديما الارجنتين يعملوا في شكل ظن بعد مقابلات ايضا البارح كانت صارت نفس الحكايه شوف ليوناردو باريديس يعتدي على كوبارسي لاعب اسبانيا ايضا فما تشابك بالايدي بين رودري واحد من المسؤولين وشفنا اعتداءات الحقيقه ما تصيرش زاد النقطه الثانيه بعيده شويه على هذه اللي البارح دونالد ترامب كان حضر في المباراه كان حضر في المنصه الشرفيه لاول مره في كاس العالم هذه يكون موجود شخصيه في المنصه الشرفيه ويعملوا له خصيصا حاجز مضاد للرصاص البارح في الملعب اللي كان معاه وقتها انفانتينو في المنصه الشرفيه وكان عازل للرصاص الحاجز هذايا بالتالي لاول مره في سابقه الحقيقه في التاريخيه في ملعب كره قدم يكون فما حاجز حاجز للرصاص رغم انه ملك اسبانيا وكل العائله الملكيه الاسبانيه كانت حاضره ولاول مره في تاريخ اسبانيا العائله كانت تكون خارج البلاد ورغم ذلك ما عملوا لهمش حاجز واقي من الرصاص.
1: فرحت انا فرحت لك انفانتينو مسكين قديش مطاير طاير بول عروسه معني هو بحذيها كترامب ما فهمتش انا ما نجمش يخبي
2: دمر الكوره
1: ما نجمش يخبي كالفرحه نتاعو. ان شاء الله تكون اخر فرحه لك انفانتينو ان شاء الله ما نعاودوش نشوفوك فوق اي ملعب اخضر في العالم. اخبارنا ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
6: Publicité.
7: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
8: اسني في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى خطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
9: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
10: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: ديوان فام فلاش نيوز
1: مشاهدي التاسعة ديوان فام صباح الخير. اليوم تنطلق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 لتستمر إلى غاية 20 أوت القادم. ودعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ سابق لها المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل إلى التسجيل حصريا عن طريق رابط مخصص في الغرض. كما دعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات وتؤكد ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر داعية كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى الصولة المحلية. منتجو الطماطم في ولاية نابل يعيشون حالة من الذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. هذا وتوجه عدد من الفلاحين في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء بنداء عاجل إلى السلطات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية للتدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية. إلى الشأن الدولي المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية تفيد بأن أكثر من 40 حريقا أصبح الآن تحت السيطرة من بين 70 حريقا فيما لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا وبحسب سلطات الأرصاد الجوية الجزائرية من المتوقع أن تستمر موجة الحر عدة أيام أخرى مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة في بعض المناطق. الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار وتعطل ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور ممر جنوبي وصفه بغير الآمن عبر مضيق هرمز ويؤكد أن الممر المائي سيظل غير آمن لعبور المنتوجات البتروكيماوية والنفط والغاز طالما استمر الاستهداف الأمريكي في المنطقة مطالبا الجيش الأمريكي بالاستعداد لعملية عقابية.
11: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من جوال الماضي إلى 5208 قتلى وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين جراء الزلزالين ب 50,000 وتحدثت تقديرات أخرى عن وجود 10,000 مفقود. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهرة عوجي في أمان الله.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليه سبب في انه يكون معاك حياته تتبدل وواقعه يمشي للافضل. اليوم الاف الاطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يدخل ويعمل الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وامنة على www.sosbe.tnlpap. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلك حتى شيء في حياتك. اما ما عندكمش حتى فكره قديش من صغير تنجم انت بيدك تبدل له حياته. الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس تعطيك الفرصه باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل الصغير. نفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركه او كفرد تتمتع به وقت اللي تكون جزء من قرى الاطفال اس او اس. ما خليك شريك في الحلمه ومد يدك بالخير ليهم. www.sosbe.tn ولا كلمهم على 58 371 0002. شكرا اسوس
0: ناس الديوان.
1: جاني لكم في ناس الديوان متواصي متوا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. شوي آخر في أستوس بونيوس اليوم شي طلع علينا الشيف صديقنا كريم الكعبي. شكون بحثينا الشيف اليوم في ساعتنا الثالثة قبلهم التقطوقة مع محمد سعيد، غناية وحكاية. أما قبل هذا الكل ركزوا مليح مليح في اللي بشي تقالتوا تسويت في ناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: موجة حر مرتفعة سخانة قتلتنا، ما ناش لقين شو نعملوا، ما ناش عارفين وين ماشيين. الحياة الكل قاعدة تتبدل، نهارنا ما عادش كما قبل وليلنا زيدا ما عادش كما قبل. احنا قلنا ما عادش فيها يلزم يكون بحذينا the one and the only في أمور المناخ. أينا نحترمه جدا كخبير في الشأن البيئي والمناخي الأستاذ حمدي حشاد. سي حمدي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بيك وشكرا على استيقظ.
1: مرحبا بك حمدي حشيد. انت من الناس اللي تكلمت برشا قبل ودقيت ناقوس الخطر برشا، فما برشا عباد كانوا يقولوا فيش قاعد يحكي حمدي حشيد، زعما اسو بوان وين ماشيين، علاش تخوفوا في التوانسه، علاش تحكيونا على حاجات ممكن ما تصيرش بعد سنوات. وبشويه بشويه اللي قلتوه الخبراء نتاع المناخ قاعدين احنا اليوم نعيشوا فيه هذاك. علاش باش نبدا بسؤال كان تفسر لنا استاذ حمدي حشيد، شو اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا تو؟ كيفاش نوصفه؟
2: طبيعي جدا ان نعيشوا فيه، معناها هذا كان متوقع من الاول، يعني مش حاجه تقريبا سنه ولات من كل
1: سنة.
2: صيف نكونوا موجودين هنا نحكي على نفس الظواهر بنفس الشكل تقريبا، ولات الحاجه معناها متكرره، معناها ماهيش حاجه غريبه. درجات حراره نشهدوا فيها تو ما نقولش طبيعيه، نقول اعلى شويه من الطبيعيه. فما حاجات جديدة، معناها مثلا تحكي فما ناس تسمع فيك يقول لك عشان هي سخنة ذي كل، معناها قبل مش حاجة جديدة، مش جديد في حد ذاته سخنة، جديد في التفاعلات اللي تعملها سخنة على مستويات تعدى، هذا هو جديد. احنا نحكيوا بالنقطة بالنقطة
1: باش حلينا بسؤال وفسالي خاطر نحب ديما نحكي كما المواطن العادي شنو قاعد يقول. يقول لك احنا راه قبل 47 و45 سمعنا بها وعشناها، اما ما حسيناهاش كيما توا نحسوا. لو غسنتي اثقل برشا علينا احنا. يقولك الارقام راهو عشنا ارقام كبيره في السخانه هذه وفي الحراره، اما ما حسيناش بلي توا قاعدين نحسوا فيه من السخانه هذه. كنت تفسر لنا انت مناخيا اش معناها هذا؟
2: هذا طبعا معناه كما قلت لك، معناه اللي فما بعض النقاط اللي معناه ممكن وسائل التواصل الاجتماعي، الاعلام ولا وسائل التكنولوجيا ولا تتيح المعلومه حينيا في وقتها، بالتالي ولا الارتباط بالمعلومه معناها يصير في وقت وجيز. كذلك الحديث والتغطيه معناه اللي قاعده تصير، معناها ممكن في كل ظاهره مناخيه تخلي الناس على الاقل كونكتي اكثر من قبل. معناه قبل السخانه وتتعدى 3 أيام 4 أيام. خلينا نبداو بالنقطه بالنقطه. معناها فما الكبريات المنظمات الدوليه اللي تشتغل على المجال المناخي، المجال العلمي الأكاديمي، تقريبا عندها تقارير شهرية. ممكن أكثر التقارير اللافتة للنظر تقرير نشطه منظمة الأرصاد الجوية الأممية في جوان. كل شهر يهبطوا معناها نهار 2 3 يهبط التقرير هذا. ذكرت فيه معناها التواتر الموجات الحرارة. الاتحاد الأوروبي معناها عاش كان على أبواب موجة حرارية رابعة أجهضت، معناها ما تكونتش الأسباب الكافية لحدوثها، لكن تقريبا نحن خذينا النصيب الأكبر منها، معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. وتقريبا معناها ملي بدأت السنة معناها تقريبا نحن نشهدوا تأثيرات القبة الحرارية، خلينا نقولوا الأولى، لكن موجات الحر مش هذه الأولى، معناها تقريبا هذه الثانية اللي نعيشوا فيها بالنسبة للسنة. شنو التقرير هذا؟ في بعض النقاط حقيقة تستدعي الانتباه، تستدعي معناها شوية وقفة عن الموضوع هذا. فما ثلاثة ظواهر كبرى أو ثلاثة حاجات معناها خرجوا من الإطار العادي إلى لا عادي، وبات تأثيرهم مباشر. النقطة الأولى والنقطة الثانية ممكن تهمني أكثر باش نحكي عليها، خاطر تهمنا ومعناها تعديتي نابيرشو أو قاعدة تتعدي نابيرشو، معناها ذاك علاش نحكي عليها تاخذ أكثر من النقطة الأولى، معناها التراكم الزمني متاع عدد الأيام أو الحيز الزمني متاع أيام اللي تكون فيها درجات الحرارة 35. علاش 35 بالذات؟ 35 في التعريف تاع منظمة الصحة الدولية الـ OMS شو تقول لك؟ معناها ابتداء من الدرجة ذيك معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق أو تعرض الهواء الطلق دون وسائل حماية لفترات طويلة ممكن يعرضك إلى مضاعفات صحية. هذا التعريف باهي. نحن دائما تو باش نحكوا نقول موجات الحراره معناها تبدا وقت درجه الحراره ترتفع فوق ال 35، هذيك عدد الايامات نصنفهم نوعا ما حارين شويه، معناها او معناها تبدا فما فرضيات خلينا نقولوا مضاعفات صحيه للفئات اللي هاش عندها تعرض لدرجه الحراره هذيك. يعني المشكل معناها كان عندك عدد تاع ايام، معناها عندك بيلون تاع ايامات، دونك معناها تقريبا تجيك 5 ايام 6 ايام، الفتره ذيك كانوا جدودنا يعرفوها بس مش شيلي، تجي فتره من السنه ذيك تعتبر حاره نوعا ما، معناها تتعدى على روحها. المشكل هنا الشيلي ورينا راهو في برشا نسخ في نفس السنه. موجات الحر هذيك من عدد الايامات هذيك تو تقريبا حادش يوم على ما تحدش تاع 37 ما تحدش 37 معناها على الاقل في الاقليم التونسي الكبرى نحكي. اي هنا معناها شنو معناها اللي تكون مسببات هذيك الموجات هذيك الحراريه؟ باش تكون طبعا عندها مضاعفات صحيه، معناها تو حتى لتوم عندنا حتى تصريح صحي، اما ميساج جرب كلم الامبيلونس على اي سبب وشوف ممكن يهزوا عليك ولا ضغط رهيب. هذا معناها حتى لتوم حتى احصاء معناها حتى رقم تحكي مع الكوادر الطبيه كل من الاصدقاء ولا من العائله، معناها يقولوا لك اللي معناها الضغط رهيب
1: رهيب،
2: معناها في الاسعاف معناها الناس هذيك معناها المضره من درجه الحراره،
1: ما عمل طلع على الارجنس تشوف كل شيء،
2: معناها ما نجمش نغامر ونقول اي حاجه، لكن هذيك من مشمولات وزاره الصحه. دونك هنا عندك عدد الايامات هذيك مش يتمدد زمنيا، ماشي ويتمدد زمنيا. انت مازلنا في نص الصيف تو نحكي لك 11 يوم، وقبلهم هما كانوا فما تقريبا 4 ولا 5 ايام، معناها ديجا تجاوزنا كل عدد الايامات المعتادين به مع درجه الحراره هذيك المنطقه. وهذا المشكل قاعد ماشي ويتمدد، معناها هذا اللي قاعد ماشي ويتمدد. وطبعا فما ضغط معناها على الطاقه، طبعا معناها التكييف مش نص الكهرباء اللي نكونسوميها ونستهلكوها في الصيف موجه للتكييف. وطبعا معناها كل ما ترتفع درجة الحرارة معناها ولينا حتى معناها كالناس اللي ما عاش عندها إمكانية باش يشري المكيف خرج من الرفاهية ولا معناها في الضروريات.
1: الضروريات
2: اللي معناها ولينا
1: نحكيو على لوكس.
2: لا حتى تو في العدالة المناخية جوستيس كليماتيك ونحن نحكيو معناها الكولينج جاستيس معناها أو معناها عدالة التكييف. اللي معناها ولاو معناها حتى مبادرات تتوجه للحكومات معناها لتوفير مكيف بسعر معقول، او معناها حتى ولينا نحكيوا هنا في بعض المؤتمرات نعملوا المكيف الشعبي.
1: هلا
2: المكيف الشعبي معناها كما عملنا الحاسوب السياره غيره غيره غيره، توجيه معناها حتى مفهوم المكيف الشعبي معناها باش يكون متاح للفئات الفقيره هذيك الكل، باش يكون معناها نعطيو تصور علاش لا مدعم، ومعناها الدوله تطور بطبيعه في شبكه الكهرباء، خاطر مش معقول باش نعمل شيء هذا وشبكه الكهرباء كيما اللي صار توا معناها مش منزمن مع بعض. هذا معناها من الحاجات. وكيف كيف لانه توا درجه الحراره هذه راهي ما نحبش نقولها الكلمه نسمعها برشا، اما راهي ماشيه تولي قاتله، كي تولي هكا طويله زمنيا تولي قاتله، معناها تولي معناها تشكل ضغط كبير بالاخص على الفئات الهش. معناها هذا لازمنا نفهموه، راهي مش حاجه تتعدى وكاو نكملوا نفرجوا كوب دي موند وناكلوا دلاع ونمشي نصيفوا. ديما التونسي في باله مرحله وتتعدى، مش ماهيش مرحله وتتعدى، هذا من الناس من زيت مش فهمته. معناها البارح نحكي مع صاحبي قال لي قول لي العوام جايين، معناها باش نقول له معناها باش نكذب عليك ما باش نقول لك ليه، معناها ليه لازمك تفهم تصورات، معناها هذا علم، هذا علم راهو مش تنجيم،
1: درجات الحراره قاتله.
2: لا تدري ما نحبش نستعملها الكلمه معناها خاطر تولي عناوين بعض وكذا، وهذا اللي نتفاداه معناها في الحالات هذه، لكن قاعده تتوجه وهذا معناها تصريحات.
1: احنا تفادينا تفادينا سي حمدي حشايد، خلطنا اللي احنا فيه نتفاداه باش نحكيه خلينا نقولوا انا هذا على معين نقولوا سماح مفتاح هنا نقصوا في الضوء مانيش خالطين تفادينا نلقاو الناس ماهيش فاهمه دونك ما خذتش احتياطاتها ما عرفتش حتى كيفاش تتجهز للموجة هذية هذيك علاش حنا ما عادش نحبوا نتفاداو حتى كلمة ما عادش نحبوا نتفاداو حتى ناقوس خطر على خاطر اليوم نحكيو على صحة التوانسة وكما قلت نحكيو على مستقبل القدام مش نهار ونهارين بيه. النقطة الأولى قلت لنا التواتر
2: وطول الفترة الزمنية
1: النقطة الثانية
2: هي معناها تقريبا التوصيف العلمي لها tropical nights أو معناها الليالي الاستوائية. شنو الليالي الاستوائية ذي؟ وين درجات الحرارة تقعد فوق 30 درجة حتى بعد غروب الشمس بساعات، وهذا تقريبا أول مرة شفت المعهد الوطني للرصد الجوي معناها هبطة بالمصطلح هذا، معناها على الأقل هذه بالنسبة لي خطوة اتصالية متقدمة جدا يعطيهم الصحة بالحق، معناها على الأقل اللي مع عبارة شديون فلوريسون فوسط ورقة بيضة ومصرين راوها ديما بيضة وعلى الأقل عملوا الخط ذاك. شو مفهوم الليالي الاستوائية ذي الليالي معناها ما تطيحش تحت 30
1: يعني
2: درجة؟
1: يعني شو قاعد يصير في الليل؟
2: اللي هو راهو شوف الليل من المفروض طبيعيا معناها في فصل الصيف فما فارق حراري معناها يوصل ما بين خلينا نقوله من 10 حتى 15-16 درجة فرق ما بين معناها القايلة وما بين الليل. هذيك الفترة هذيك في العادة جسم الإنسان ياخذ فيها هدنة حرارية هدنة حرارية هذيك جسم الإنسان يرتاح معناها فما ضغط معناها العملية الفيزيولوجية أو البيولوجية بصفة عامة معناها ضغط كالتنفس دقات القلب أنت تخ شوية تمشي في الشمس قلبك يدق وتنسون قيسة بتقعيش كيف كيف فيما بالك تتواصل في الليل. كل هدنة الحرارية ذيك كانت مهمة جدا جسم الإنسان على الأقل بشي تأقلم كالنسمة تعليل كالطرف البرودة ذاك الكل تدريجيا معناها الليالي الاستوائية ولا تطل علينا أكثر من لازم العدد الليالي تو معناها اللي تقريبا مش قاعدة تنخفض معناها تغزل 9 تعليل وما زالت فوق 30 درجة قلق راهي.
1: وكي نحكيو على هل 11 يوم نحكيو 11 ليلة استوائية
2: لا مش كل فما أي فما عدد معين من الليالي مش كل معناها فما اللي ينخفض 28-27 لكن فما بعض الليالي ما طاحتش معناها حتى 32-33 معناها فما شكون بعث لي تصويرة معناها من قفصة منها 34
1: في الليل
2: شيلي ليلي معنى وهذا اللي خوفني معنى لأنه الجهوزية معنى متاعنا رو صحيا فما تبعات معنى الموجة ذيك معنى طبعا كان نشوف كان نعمل احصائيات وكان معنى نحكي وشنا قاعد يصير مش معناش احصائيات صحية رو الموضوع ذا وكيف كيف معنى انت المفروض حتى الطلب على الكهرباء ينخفض في الليل والضغط على الشبكة ما يصيرش دونك يقعد متواصل بالتالي يريد الضغط على اكثر من جبهه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه كيف اللي معناها اللي ممكن زاد علميا ننتبهوا لها معناها تو خلاها معناها تو الموجه الحراريه ذي بعد يومين باش تبدا تنحسر شويه ابتداء من الاربعاء في العشيه وفي الليل باش تبدا تنخفض درجات الحراره باش نقول لهم التوانسه تمتعوا على الاقل بجمعتين نوعا ما الصيف العادي او اسخن شويه من الصيف العادي معناها متاعنا امام ترجع الظروف نوعا ما قريبه للظروف الطبيعيه. باه
1: من الى
2: ابتداء من الاربعاء في العشيه ما في الليل معناها تبدا درجه الحراره في الانحسار الجزئي معناها او تدريجيا تبدا تنحسر. النقطه ذي الثالثه معناها اللي نشوفوا الركزوا على درجات حراره مياه البحر متوسط نحن عندنا توا فما مؤشرات كبيره ومؤشرات صغيره. البحر الابيض متوسط معناها بحر ما يتجاوزش مساحته 0.7 من مساحه البحار والمحيطات مش حاجه كبيره برشا 2 كيلومتر او اكثر شويه 2 كيلومتر مربع مش حاجه كبيره برشا. المشكل فين؟ في المحيط الهادي. المحيط الهادي ثلث كوكب الارض مسطح مائي وحده ثلث مساحه كوكب الارض الكل. شنو قاعد يشهد توا المحيط الهادي بالضبط؟ معناها قاعدين عندنا فتره اللي قاعدين نشهدوا ظاهره النينو معناها الارتفاع التدريجي في درجات حراره مياه البحر او المياه السطحيه معناها اللي قاعده تسجل في فوارق حراريه توصل 3 درجات. حتى التو يقول لك اوكي شنو دخلنا في هذا ومش يعنينا هو بالطبيعه ما يعنيناش في تونس تاثيرات المباشره ما تعنيناش تاثيرات الثانويه ماناش في منطقه التاثيرات المباشره لكن لكن لكن الاستدراك يعني تاثيرات هذيك الممكن معناها هذه الى مناخيه كامله تمست لي بارامتر نتاعها دخلوا بعضهم شنو باش نتوقع معناها هنا معناها تقريبا فماش منظمه امميه ما تفتحش تقرير من تقاريرهم اللي جايين بعد افريل وانت جاي الكل كلهم باللون الاحمر على الموضوع هذا كلهم يطرحوا معناها في نفس الاسئله معناها في نفس التوجسات في نفس المخاوف. معناها علماء المناخ كل دون استثناء معناها كي تدخل معناها البلوك بيرسونال نتاعهم ولا صفحاتهم على اليوتيوب او غيره كلهم قاعدين يسلطوا في الضوء على نفس الموضوع النينيو الخارق اللي معناها توجه على الكوكب الارض.
1: النينيو الخارق
2: او سوبر معناها حتى نحن معناها ولينا هكا نقولوا نينيو ليكسيكسيل معناها الحجم الكبير معناها ما صارش 150 سنه بالشكل هذا اللي معناه ليش آخر مرة صار تقريبا 1878 كان الرقم اللي عندي صحيح تقريبا ما عندوش 150 سنة من اللي صار لكن تبعاته اللي بشي أثر على الظواهر المناخية الكل في الكوكب. نحن كما قلت لك منطقتنا مش بتحت تأثير مباشر تأثيراتنا معناها تقريبا نورث أتلانتيك أوسيليشن شوية من البحر الأبيض المتوسط شوية تأثيرات صحراوية معناها لكن تأثيراته ذيك شنو باش تكون مثلا تنجم تكون تساقطات مطرية كبيرة في وقت وجيز موجات حر في فصل الشتاء لازم ناش نتفاشوا من فشرها 26-27 في الشتاء مرة ذي لازم ناش نتفاشوا برشا مطار زي نقول فما إمكانية تسجيل أمطار قياسية تاع أمطار فما فرضيات هما ما زلنا في إطار الفرضيات لكن هما الفرضيات هما نجوز النقاط تساقطات مطرية ما نقولوش معناها
1: لا العلم يتبنى على فرضيات
2: كله على فرضيات لا طبعا الناس فما ناس تتفرج في الفيديو مش تقرا كان العناوين طبعا مش تصدم معناها من المحتوى بعد كي باش تقرا هذاك
1: نوعا ما فهمها
2: اعتاد عليه نوعا ما لكن معناها لكن الناس ما تفهمش التفسيرات تقرا كان العناوين فقط للاسف النقطة الثانية البحر الابيض المتوسط منطقتنا اللي تعنينا شواطئنا نحن بحرنا اللي يبدا من الى المشكلة هنا فما البحر الأبيض المتوسط قاعد يخزن في كميات كبيرة جدا من درجات الحرارة تجاوزت 6 درجات أعلى من المعتاد كان تو تشوف درجات حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وصلت في بعض المناطق حتى 7 درجات تو في بحوراتنا نحكي ما بين 4-5 درجات أعلى من المعتاد وحتى تو معنا الأولاد معنا في الليسوندور متاعهم كيخشوا بالفلاي كيبعثوا لي فرقام أول مرة
3: أنا شفت بعيني
2: أول مرة
3: تو مرة قال لي رجع 40 سنة في البحر قال لي أول مرة نشوف
1: 33 ما معنى الأرقام هذو خلي نفهموا ما بعد ارتفاع درجات الحرارة
2: خلينا نبدأ بالتأثيرات البسيطة التأثيرات خلينا نقول الممكن علمية ممكن اللي يصطادوا تو في البحر كله كان تحكي مع الصياد واللي يسمعوا فيها ممكن هما راوا الظاهرة هذه معناها فما الانسحاب الأسماك للأعماق
3: هربوا الداخل
1: يمشوا البرود
2: لا ورجعوا للبرد بالأخص الأسماك الزرقاء معناها ممكن السمك الأزرق بصفة عامة يرجع معناها المناطق الأبرد شوية معناها وهذا طبعا فما اختلال كامل معناها في منظومة الصيد اللي معناها ممكن تصير وهذا معناها ممكن هما لاحظوه معناها فما شكون هبط لي فيديو في بحيرة برقة معناها يصور بعض الأحجار بالفيزيكا يصطاد قال لي فما شيء
1: هذا اللي نشوفوه سيغ لو تا هذا اللي
2: توجد الجهد الحراري هذاك مشكل راهو يأثر برشا على الكائنات الحية اللي تعيش في البحر معناها راهي في فترات التكاثر نتاعها لي زلفان نتاعهم الصغار نتاعهم معناها هذا كله معناها يأثر عليهم النقطة الأخرى الأخرى البحر البحر الأبيض المتوسط قاعد يتحول إلى خزان حراري عبارة باور بانك معناها عبارة قاعد يتشارج على الأخر المشكلة شنية ذي معناها سخانة ذيك طاقة
1: كي جيها البرد مبات
2: هذا هو معناها الراك قاعد تخلق في أرضية خصبة لتكون ظواهر مناخية متطرفة
1: عارفش
2: نرجع لك في التفسيرات معناها مش اللي صار شنية صار نحن كنا نرجع جوان 2025 كنت بحثي كان نفس الشيء وقت حكينا على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر هكا ولا
1: صحيح
2: وعاود جدتك في جانفي وفيفري وقتها شنو صار وقتها
1: صحيح
2: حكينا على الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر وتساقطات مطرية
1: قلنا
2: أرقام قياسية متاع أمطار تصب في 9 شهور صبت في ساعات هكا ولا
3: صحيح
2: هذاك كله صار جزء من المسببات هذيك كالسخانة تاع جوان 2025 ريتها صار في جوان 2025 أثر علينا في جون في مسخانة قاعدة الوقت تاع البحر سخانة قاعدة الفعالية متاحة للوقت ذاك
3: ربي يستر
2: معناها نحكي معك والمساجات معناها اللي معناها قاعدة الفعالية متاحة للوقت ذاك بالتالي نفس الظروف قاعدة تعاود تتكون مرة أخرى لازمناش نتفاجئ
1: ستؤدي لنفس النتائج
2: أهو عنا توا من توا من وقتاش نحكي وجيلة لازمناش نتفاجئوا
1: فوالا
2: كعامل مفاجئ ذاك ما لازمناش نقولوا طبعا معناش فيه الحق صارت لك مرة الأولى تتفاجئ مرة ثانية تولي نحكي نظام انذار مبكر early warning نظام علمي استباقي راو لازم واش تقعد تتعامل مع الكوارث الطبيعيه منطق الغيب ومنطق اسم الله علينا واللطف وش الله
1: في راسك نتناول الامطار والمعنى في فتره الشتاء بعد الخزان هذا اللي ولا موجود في البحورات نتاعنا حمدي حشيد انا سؤال اخر صغير قبل ما نكمله حكينا على الاسماك بدينا بيان سور بالعبيد لكن حتى النباتات والثروة النباتية وشي معناها هل تتمس بالهذا يعني بيئيا اليوم؟
2: طبعا كل كائنات حية عندها اللي في توس اسمهم التيرمو ريسبتور معناها نتاعهم اللي معناها راهو عندهم نظام نظام ايكولوجي معناها بيولوجي يديتكتي معناها راهو الترمومتر الطبيعي ديتكتي معناها وقتاش فما موجات حراريه وقت هو بالنسبه لها تقرا فتره ازهار فتره نضج فتره معناها اللي
1: دونك لي بارامتر الكل يدخلوا بعضهم
2: يدخلوا بعضهم عملوا مثلا شفنا اسمه زيتون في قرقنا وفي صفاقس معناها في اوت ناضج حاضر ناضج ناضج في اوت معناها في سبتمبر وقت في نص سبتمبر حاضر للجمعان
1: سيء
2: وقتاش انت عندك مثلا منظومه الجامعه معناها المعاصر وكله يحل 15 اكتوبر
1: صحيح
2: مازال شو معناها عندك شهر شهر ونص قبل الوقت الشيء عندك غله جزء منها مش كلها ناضج قبل الوقت هذه حاجه من الحاجات راه كيف كيف فما جزء كبير من النباتات كالتفاح كالعوينه كالانزاس كالسسمه الجناريه كزيتون كلها لازمها تلم عدد ساعات معين من البرد مش توصل لمرحله الازهار
1: بلا
2: كي ما تكونش انت عندها ساعات البرد انت كما حكيت لك تعاون موجات موجات حر ممكن تصير في فصل الشتاء معناها درجات حراره اعلى من المعتاد ب 10 و 15 درجه تصير لك معناها في الشتاء انت تتوقع معناها 11 12 دقيقه قدامك 24 25 اسمه ربيع بارد ربيع سخون صفراء
1: ربيع سخون
2: بالتالي معناها ذا كله راهو ما عنده تاثير على الانسان على النبات على الحيوان على التربه اللي قاعده بشوي بشوي كالرطوبه اللي ربحناها السناء مع درجات الحراره العاليه هذيك الرطوبه زاد كيف كيف معناها قاعدتهم هذا كله دي بارامتر لازم نحطهم وعايشكم عايشكم عايشكم اخذوا الامور بطريقه علميه امان لو ماناش في اجواء تنميه بشريه وطاقه ايجابيه وطاقه سلبيه تعاملوا امور علميه راهو يزينا من الكلام هذا راهو خلينا التالي راهو تعاملوا مع الامور علم علم علم نازا كي تهبط التقرير ما عندهاش بيك بونتو راهو ما تكرهكش وما تعرفكش اصلا انت موجود معناها ما عندهمش معك حسابات تعاملوا مع الحاجات هذه بطريقه علميه
1: با جوستومون
2: وعلميه والاستعداد علمي زاد لازم يكون ويكون منطقي زاد هذا
1: فوالا والامكانيات لازم تكون زاد علميه
2: طبعا
1: وهو النداء للناس كل المسؤولين مهما كانوا وين ما هما موجودين في الليتاتيك في البريفي في الواحد علاش تحشم من معلومه علميه تخبي فيها هذا راهو علم معني انت ما عندك فيه حتى دخل في الاخر معني
2: اللي قاعد يصير فما مفهوم عنده كلمه بالانجليزيه اسمها void governance او معناها الفراغ الحوكمي لوقت بعض الظواهر لما تصير تكون متجاوزه التطور المنطقي للترتيب معناها والاجراءات الاداريه والقانونيه للتعامل مع كل وضع ذاك الديكالاج هذاك يخلي معناك الحاله متخبط وعدم الفهم والتاخر في اخذ رد فعل معناها هذا معناها الفراغ الحوكمي معناها لعدم تزامن العلوم تطور العلوم مع تطور النسق الاداري والقانون
1: صح انا اللي سمعوا توا الانترفيو الكل تلقاوها بيسيغ على لي ريزو سوسيو نتاعنا ونعرف انا اللي توينس باش يفرحوا كاين بكل جماعتين اللي يحكي عليهم حمدي حشاد يقول لك سخانه شويه طبيعيه شكرا جزيلا حمدي حشاد الخبير في الشان البيئي والمناخي عندنا فاصل بعد تسمع التقطوقة وراجعين لحكايتها
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité
5: رياكتور موش بويسون انرجيزان تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
6: على ديوان FM الصيف أحلى

0: ودارت الأيام تقتقتنا اليوم وهكا عنا أونادوال تقتقك كل يوم التسعة ونص. محمد سعيد علاش اخترت ودارت الأيام؟
1: والله اخترت ودارت الأيام خاطر الكواليس نتاعها بالحق معناتها مهمين برشا وطوالت برشا الغناية باش معناتها تخدمت اللي هي من كلمات مأمون الشناوي ألحان محمد عبد الوهاب في مقام السيكا. دونك أنا مش نبدأ الحكاية بالعلاقة اللي بين محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم اللي برشا ناس يسخايلوا اللي فما خلافات معناتها ما بيناتهم أركو هما أصحاب ويتقابلوا في عديد يعني معناتها المناسبات ولاو يتقابلوا أكثر أي سورتو وقت اللي ولا يلحن لها. دونك كي قبل ما تجي دارة الأيام في لقاء مرة بين أم كلثوم وعبد الوهاب أم كلثوم تقول له اللي هي كانت التعيب على المطربين انهم يقولوا الموال والليالي في وسط يعني معناتها الاغاني تقول هذايا كانه يستجدي في عطف الجمهور وما ثماش علاش باش يقوم يليل في وسط الغنيه. دونك يقرر وقتها عبد الوهاب وقت اللي باش يخدموا اداره الايام الكوبليه الثالث اللي هو وصفوا لي صبر يقرر انه يعملوا في ايقاع الفالز اللي هي عند أم كلثوم وصفوا لي صبر عمرها ما غنات في إيقاع الفالز. أما باش باقي يخليها في الجو متاحة وفي الموندو الشرقي متاحة عمل البارتي الثانية متاع الكوبليه ذاك عيني على عشقين وحط إكسبري حيارة حط يا عيني ليلي ليلي عيني وكمل.
0: أيوة.
1: أم كلثوم قالت له انا مستحيل كان نغني ليال في وسط في وسط الغنايه. عبد الوهاب قالها انا زاد مستحيل نغير نوتة من الالحان نتاعي.
0: ايوا
1: قعدوا هكاكا وقعدت الحكايه اكثر من شهر ونص بعد بداوا يبرفوا يجي الكوبلي الثالث كل ما تجي البارتي هذيك اللي باش هي تقول فيها يا عيني يا ليل أم كلثوم ما تغنيهاش. المرة الأولى الثانية الثالثة
0: سترة أي. تحكم خويا بحكمها تحكم
1: يا سامح وصلوا
0: تعملش تحب
2: تتسلط
0: تتسلط
1: وصلوا عملوا أكثر من 30 بروفة
0: وشي
1: في البروفة الواحد وثلاثين قالها به إجا ناخذوا راي الفرقة يعني معناتها الموسيقيين إذا كان عجبتهم راي أكيد باش تعجب الجمهور خاطر معناتها الفرقة متاعها من خيرة ما ثم معناتها هو الأساتذة حجبتهم على الاخر وباقي هي شادة صحيح في لا وقتها كانت البارتية ذيك متاع يعين يليل يغنيها محمد عبد الوهاب في بروفة مرة كي جات البارتية ذيك تلفت يحكي مع عازف من العازفين عمل روحه ما شاف حد شيء غنتها أم كلثوم كيف غنتها أم كلثوم يا عيني يليل كيف غنتها قالوا لا الفرقة هبطوا الآلات نتاعهم ويصفقوا عليها يصفقوا عليها يصفقوا عليها دونك هي وقتها اقتنعت بها وفرحت وقعدت في دارة الأيام أكثر كوبلي مشهور هو وصفوا لي الصبر وبينشر الكمال متاعه وصف

0: الله الله
1: الله الله يا محمد، شكرا
0: لك يا حنين.
1: ملا تقتقى وملا محمد سعيد، ودارت الايام فريمون اون اكسبيريونس، تجربه ما تنجم تتعاش. كان بين اللقاء ما نجم يكون كان لقاء سحابه بين طبعاً. ام كلثوم محمد عبد الوهاب، كلمات مأمون الشناوي، لو تريو هذايا اللي حكينا وقلنا هو كان وراء اول تعامل بين عبد الوهاب وام كلثوم في انت عمري، بقرار سيادي ورئاسي من جمال عبد الناصر. ان شاء الله كل يوم هكا نحكي وشوية تقاطق ترجعنا للزمن الجميل. شنية
0: أنا أول أغنية سمعتها في حياتي دارت لأي بابا الله يرحمه، كان عنا بكلي بونت معناها كي نسمعها نفكر بابا توا هنا.
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه دارت لأي كان يحبها،
0: أحبها، يحب أم كلثوم، حتى أنا جيت كيف ونحب
1: كلنا نحب أم كلثوم، كلنا نحبه الست. مرحبا بكم، هذه ناس الديوان.
3: ناس الديوان
1: حكينا في ساعتنا الأولى، حكينا على تدوينة لأيوب عمار، حكي فيها على اللي صار أمام مقهى بالبحيرة، وحكينا على التفاصيل كل طبعا في إطار التوضيح وحق الرد. يلتحق بحضنا شكرا ليها على أنه جاء في إطار حق الرد والتوضيح، خطر سهل برشا باش ناس تسكت، سهل باش تعارك، سهل باش تجاوب بطرق مختلفة. أمروا الحضور والتوضيح، الحقيقة يحسب له سعيدين باستقباله بحضنا هو مالك المقهى سياسين شيخة. سياسين مرحبا بك، صباح النور سياسين شيخة، مرحبا بك. مرحبا بك سيدي سياسين،
2: ربي فضلك،
1: مرحبا بك. قربوا شوية للميكرو. لا فيرسيون الاولى من الحريف اللي هو يوبا ما سمعناها، احنا توا باش نسمو لا فيرسيون نتاع المقهى من عند سي تاكسي سي نجي حفظل.
2: هو يوم السبت سي ايوب تقدم للمقهى على الساعه 11 غير ربع نتاع الليل، قصدي شي يحب يدخل المقهى وحب يقعد في الفضاء المكيف، الا انه الفضاء المكيف الكل معبي بخطر تزامنا مع المباراه كره القدم اللي صايره في كاس العالم
0: فرنسا البتير.
2: فسر له ابتداء، فسر له العاون الحراسه، قال له راهو معبي الصاله، كنت حاب تقعد في التيراس، قالوا لا سخون عليا ونقعد كان غادي، قالوا راهي معبي. سي ايوب تغشش هذا معناها بمراجعه الكاميرا تو نتكلم فيك، خاطر انا نهارتها كنت ماشي قصد ربي لقلعه لندوس باش نجيب تقني، خاطر في بالك القصان الضوء تهلكت لي الكاسه، دونك ما حضرتش الحقيقه باش نكون نوتر كوسوسوا باش نجي مع الموظف معايا، والا مع سي ايوب اللي حقه مكفول بالقانون وحقه واحنا نتعاطفوا معاه كان صارت له العمليه هذه بالطبيعه. دونك هذا سي ايوب ودونك وغاد العون الحراسه مشى جاب المدير عيط له قال والتو بون، خاطر العمليه صارت فيها ذكر ناس في السلطه ولات محل قضيه عدليه، ما نجمش نقول اش فما في الفيديو. اما اللي
1: شكون اللي يتوجه للقضاء؟ انتوما المقهى،
2: المقهى مش انتوا مش يمشي للقضاء،
1: توجه
2: للسلطه خاطر تذكرت فيها السلطه ماك شفت في المنشور
1: النيابه العموميه.
2: النيابه العموميه يعطيك الصحه استاذ سامح. دونك اللي نحب نجم نقولوا اللي نحب نوصلوا للناس، احنا المقهى نتاعنا 100% من المناطق الداخليه، حتى مول المقهى من المناطق الداخلية، يعني ما تنجمش تخرج علينا.
1: وربي يقول لنا منين بالضبط سياسيين شي حي فابور توت
2: اي خاطر
1: ميساليش قول
2: انا من القيروان،
1: من القيروان دونك سياسيين اصيل القيروان،
2: وجميع الموظفين نتاعي كلهم من
1: بما فيهم المدير اللي تحكي عليه،
2: بما فيهم المدير اصيل
1: دونك من منطقة
2: من داخلية. اللي نحب نجم نقوله حاجتي العملي الديالوج ولا النقاش اللي صار ما بين سي ايوب والمدير رجوعا للكاميرات دام 59 سكوند بالضبط، هذا موثق البارح، وحبيت ما نجمش نزيد حاجه اخرى خاطر
1: لانه امام القضاء
2: ما بين يدي القضاء، وثم انه راهو معناش عندنا 10 سنين ننشطوا في المجال هذا. عمرها ما صارت انه واحد جاي قال يا والله انا اصحابي كلهم من منطقه الداخليه كلهم انا حتى اللي يجي كل يوم بعدايا اصيل مدنين واستاذ جامعي معناش ما عمرها ما صارت. ما نصورش واحد مشي يستعار من لغته هو اللي قاعد يستعمل فيها.
1: و يعني خليني نقول الفكرة هذه فكرة أنه التعالي ولا المحقرني على أساس اللهجة تقول أنت وقلت لي في الأوف سياسين يعني لا تمثل أنت كشخص ما تمثلكش وما تقبلهاش كسوا صار ولا ما صارش
2: في البيان نتاعنا اللي قلناه احنا لن نقبلوه هو ذكر حتى كان صارت حتى كان سي ايوب قدر ان يبين انه صارت الحكايه هذاك موقف شخصي للمدير لا يمثل المقهى ولا يمثل مالكيها. دونك حتى فما فرق ما بين انسان كي يعمل عامله وكان جاء سي ايوب مثلا جاء التجا للاداره العامه واحنا ما جبنالوش وما حليناش تحقيق وقتها تولي تمثل المقهى اما هو التجا الوسائل اخرى. دونك احنا ما تمثلناش الحوايج هذيا واحنا عمرنا ما صرت لنا الحكايات هذيا الحقيقه ما 10 سنين ننشوا في المجال هذيا عمرنا ما جات هذيا تمنيكت عليا ولا ما صرتش.
1: هو راهو حتى كيف تصير احتجاجات وصار تقبل في على ديزونسيني كبار مش نحكي فقط على مقاهي ديما احنا نقولوا راهو كي عندنا مشكله مع شخص احنا حتى كي حكينا في الاول الشخص إذا ثبت ما قاله مش لازم ندوره على لانساني كاملة ولا نحكي ونهدو أرزاق عائلات ولا ناس أخرى
2: تهديد بالقتل.
1: ما نخلطوش
2: احنا ليلة السبت بتنا معنا مجموعة عمال في المقهى خاطر جاتنا تهديد بحرق القهوة المقهى وتهديد بقتل مولاه معناها وأعراض وهدك أعراض فوق ما تتصور معناها كله موثق نحن في نطاق القضية
1: واضح.
2: ويعطيكم الصحة تحطونا الفرصة
1: يعطيك انت صحة على الحضور وإحنا من واجبنا كأعلام راهو أن كل من تقال فيه كلمة مهما كان المجال راهو علميا وصحفيا وأخلاقيا عنده حق التوضيح إذا يتم في الإذاعة حق التوضيح وحق الرد في الصحافة المكتوبة هكا علمونا الناس اللي تمن بأخلاقيات المهنة وين فرحانة اللي الموضوع أمام القضاء مش القضاء يعني يقول الكلمه نتاعو الفيصل فيها تفضل الكلمه
2: حبيت نقول الخونة ايوب يمشي للقضاء حتى هو واحنا رانا نسندوه احنا متضامنين معاه بصفتنا كان اثبت هو اللي هو قالوا الكلمه ذاك احنا بصفتنا شركه صرت لنا ديديغا انارم في الـ في الـ في الـ في
1: الـ وما يساعدكمش كانوا هذا صحيح لا يمثلكم
2: لا يمثلنا ولا
1: ولا يساعدكم وشكرا لك مره اخرى
2: بفضلك
1: سياسين على كل هذا التوضيح شكرا على الأخلاق كذلك ملي دخلت للميكرو
2: اسكار بمعها
1: جي اسكار يلا شكرا لكم انتم فاصل ورجعين
3: ناس الديوان خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوه تبحيره وعرف كل كبيره وصغيره خليك اين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعه من العشره لنص النهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسه متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: ما زال معكم في ناس الديوان متواصلين حتى العشرة ما حبيناش نمشيهم من غير ما نذكركم أنه موعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أذنا من 23 جويلية حتى 2 أوت عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أذنا ما تفلتوش عروض المهرجان وأحجزوا مقاعدكم على الرابط www.uzna.guichet.tn شكرا لكم على المتابعة قبل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقولكم حبكم راهو ما يتثقلش لا بالمعيار ولا بالفلوس إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس عزيزة والغالية في الملا

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم ولغاية 20 من أوت القادم. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 2026، كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية في وقت سابق. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. كما كشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 جويلية الجاري بتسجيل 2473 حادثا مقارنة ب 3062 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. إدارة المستشفيات المحلية بالقصرين تعلم كافة المواطنين أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية رعاية المرضى نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وما ترتب عنه من انقطاع التيار الكهربائي ببعض عمادات ومعتمديات ولاية القصرين. وأوضحت إدارة المستشفيات أن كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في جميع المعتمديات المتضررة يمكن نقله فورا إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي. مصالح والحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد أكثر من 300 حريق إلى جانب 162 عملية نجدة وإغاثة على الطرقات، فيما تصدر تدخلات الإسعاف خارج حوادث المرور قائمة العمليات ب 398 تدخلا. إلى الشأن الدولي، نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يقول أنه سيتم القضاء على أي توغل بري أمريكي في أراضيهم فور وقوعه. المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل يعلن تسجيل هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريشتر ضربت مناطق واسعة في غرب إيران، ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية من السلطات الإيرانية أو فرق الإغاثة تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية. مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

العشر وست دقائق لموجات إذاعة ديوان اف ام. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم. هذه السمر فايبس من تو حتىش للنصف النهار، تسمعونا كل يوم في الوقيت هذا. نحاولوا نعديو معكم الصبحية الثانية بالموسيقى بالأخبار بالموجات الإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير، طريق سلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا على فريكونس متاعنا، للناس اللي تختار تتفرج فينا زادة كيف كيف على اللايف متاعنا على اليوتيوب ولا الفيسبوك. كبيرة بفرجاني مقدم الميكرو، فاروق في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم، وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للناس الكليكة. إن شاء الله تكونوا هكا عديتوا ويكاند مزيان بوه مع الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي الميز هذا كيف كيف. ما نعرفش كان شنو عملتوا باش تواجهوا السخانة هذية، مشيتوا عملتوا تبحيرة، خرجتوا كونجيات، مشيتوا ولاية أخرى، قولوا لي في التعليقات بطبيعة الحال. وبربي على ذكر الانقطاعات، توا من 13 دقيقة تقريبا الصفحة الرسمية للاستيكن هبطت إشعار بانقطاع التيار الكهربائي. ما نعرفش كان أنتم عندكم الفيسبوك ولا الانترنت قاعدين تكونكتيو، مثال شيت نقول لكم سامحوني. نبدأ بالأخبار هذي على الصباح، ما على قليل الماء في بلوش يكون في علمه الإشعار بانقطاع الكهربائي. نبدأ بجهة الشمال الغربي، عنا وشتيت نفزة بن بشير بوسالم غار ديمير روحية مكتر إجريسة دهماني مجاز الباب. عنا زادة كيف كيف جهة الشمال الوطن القبلي بخاسك الكل قليبي حمام الغزاز الميدة بن خليد الهوارية منزلة ميم دار علوش الحمامات منزل بوزلفة أبو عرقوب جهة الزغوين أيضا جهة بن زارت وتونس جهة تونس الكبرى فوشينا المغيرة بورسدرية حيث ضامن سكر المروج مقرين راد الزهر حمام لنف بومهل الفيرين أرينا دوار هيشر المرسى برج التويل. دونك ينجم هذه القائمة ليست نهائية، ممكن تشمل مناطق أخرى. دونك ولا نحاول نتبعوا معاكم ونعرفوا البلايس اللي صار فيها انقطاع للتيار الكهربائي. سيسوا رواحكم الناس الكوليكا، هذا باش يصير من قبيله شويه، نحكيوا من 10 نتاع الصباح حتىش للخمسة نتاع العشيه وعلى فترات متقطعه المناطق اللي قلت لكم عليها. ان شاء الله يا ربي نعديوا الصيفيه، ما نعرفش كيفاش نعديوها، ما كيما نجموا نعديوها ان يعني ياتي فصل الشتاء الجميل جدا. دونك فوالا، احنا أستنى فيكم برشا أخبار، حاولنا نركزوا على الموجات الإيجابية وذي بحاولوا لي باش يلقاو تيلة الصيفية امتعنا. باش نبدأ احنا بالموزيكا المسيو توتويت الأولد باد جولد. أولد باد جولد اختيارتنا اليوم مزيانة وحلوة برشا على في الفيديو. خلينا نقوله باش نبدأ بالتونسي ونحكيه على الحقيقة من أحسن الأصوات الكبير لطفي بوشنيق ومشلين خليفة في العين اللي ما تشوفك شيئا.

ما تنجمش ما تنجمش ما تكملهيش الاغنيه. ما نعرفش باش تربح معاكم اليوم في سونداجنا على الانستغرام، ويقابلها زيدا من احلى الديو اللي تنجموا تسمعوه. منورنا فاروق

0: باش تختاروا كالعاده من بين الغنيات هذوما الزوز تمشيوا للباج انستغرام تاعنا دي وانا فاهم تلقاو الستوري تلقاو السونداج تختاروا الاغنيه اللي تسمعوها بطبيعه الحال بعد اخبار ال11 اي في ساعتنا الثانيه. نسلم عليكم الاولي طاهر فدوى معز صبري ميرسي بوكو الناس الكوليكا بسمه الصيف قال لك سي معز اللي مازال يقول الصيف فصل الافراح راهو باش نفرح به. بون فما ناس تحب الصيف وفما ناس تيب شتاء وهذا اللي لاحظته في المستمعين نتاعنا. أو توكا كل واحد شنو يحب و رأيكم تعليقاتكم وتليفوناتكم على 31 328 328. فين هذا الكل في اللايف رياكشن. لايف رياكشن موضوع متاع اليوم اخترته لكم بناء على الاكتواليتي مستلهم الحقيقة من فيديو كان تراند في الويكاند على مواقع التواصل الاجتماعي هو المواطن الجميل من قفصة وكيفاش وزع الماء. حبيت نقول لكم اللي عنا تسجيل حصري مع المواطن هذي شوية اخر تسمعوا بيان سور حصريا ما طال حتى حد وامنيني نعدي التسجيل متاعه بكما قالوا كما هو بيان سور بطيعة الحال شوية اخر تسمعوا في الترندينج. الناس لاحظت انها عجبتها برشا المبادره هذيا واللاكت هذيا وبرشا ناس تفكروا في التعليقات مواقف صارت معاهم من ناس ما يعرفوهمش بقات محفوره في الذكرى نتاعهم من عرشنا كلمه طيبه مساعده صغيره كيما هكا في الطريق ولا تصرف بسيط برشا اما جاي في وقته بالضبط كيما قلت لكم المواطن اللي من قفصه. اليوم نحبوا نسمعوا منكم انتم شنو احلى موقف عملوا معاكم إنسان غريب إنسان ما تعرفوهوش ما تربطكم به حتى علاقة في سبيتار في أسانسور في طريق في أوتورود في صف ما تعرفش عليها راه وقت اللي تجيك سبحان الله ربي بعث لك ناس باش تقف معاك وتعاونك وتشوفهم مرة بركة في الحياة وما تعاودش حتى تراهم حتى مرة في حياتك. المهم الشخص هذايا السيد أو السيدة يبعثهم لك ربي يعاونوك يقفوا معاك ويمشي على رواحهم وتتحل المشكلة أمتاحهم حاجة ولا تصرف خليكم تقولوا تياه مازال الخير في الدنيا وزلت نعيشوا برشا حاجات. دون قلت لكم هذا هو الموضوع إنسان عمل معاك حاجة عمرك ما ريتو وقف معاك. أنا نتفكر والله العظيم فما مرة وأنا كنت إتيديونت وقتها منذ سنوات نهارتو عندي إكزاما ولازمني نخل لواج تفكر عندي تويكة لازمني نهبط لتونس نمشي لبسي بطبيعة الحال ما فهمش لواج كما تعرفوا نهار الاثنين ولازمني أنا نخلط على الإكزاما نتاعي وقتها نعديه بطبيعة الحال. فما كان بلاصة بركة مواطن زيادة عنده الخدمة نتاعه شكون يطلع شكون لا لواج قال شوفوا تصرفوا شكون اللي نجم يطلع شكون تفهموا بينتو بعضكم فوالا تحية للتاكسيستي الكل لواجهة الكوليكا أكيد راي صارت لكم الوقفة ذي بخيسك بطريقة يومية. سيد هذي سألني شنو عليش معني باش تخلط من زربة قلت له والله العظيم عندي امتحان مثبتة يودي مثبتة عندي ورق قاعد الريفز. قال لي أنا باش نخلط على الخدمة وعارف روحي باش نخلط مخر وعارف روحي باش يتنقبل النهار ولا باش يصير لي مشكلة على الروتار مي ربي نشحك امشي على روحك. والله العظيم شو قدش عندها سنوات 6-7 سنين دونك انا ما نجمش ننسى الحكايه هذيه وفعلا خلطت وفعلا خلطت في الوقت بالضبط خلطت في الوقت وعديت الاكزامان تاعي ان شاء الله يرحم والدي كان يسمع فيا ما نعرفش كان يتفكرها ولا ما يتفكرهاش بون ما نعرفش كيفاش عدى النهار نتاعو على الاقل وبدل لي حياتي بالتصرف هذا ما نعرفش هذه المواقف اللي تنجم تصير معاكم ساعات حبان في اللوتوروت ويقف شكون ويعاونكم. دونك كان عشتوا اللحظات هذه تكلمونا على 31 328 328 31 328 328 328. احنا باش نبداو بالموزيكا كيف العاده عندنا وديع مراد حلو الدنيا هكا اختار يسمعنا فاروق في اول موسيقاتنا خلينا نقولوا اول اغنيات اللي تسمعوها في البلاي ليست نتاعنا لليوم واصل معكم حتى ايش للنص نهار
1: بليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

عينك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام مع

0: 10:27 دقيقة رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف نهار، ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. تلقاو صديقتنا أميمة اللي تزع لكم التليفونات، وحبيت نفكركم يسالش بالموضوع نتاع اليوم اللي قلت لكم مستلهم من الفيديو اللي كان تران في الويكاند نتاع المواطن اللي في قفصة اللي قاعد يوزع في الماء للناس اللي متعدية في الكياس. عاد ريت برشة تفاعلات نتاع الناس وقريت التعليقات يسرحبوا المبادرة هذية، وفما ناس تفكرت مواقف صارت معها غرباء، مع ناس أول مرة يشوفوهم أول مرة يقابلوهم في حياتهم، لكن سهلوا عليهم اللحظة هذيك. كما قلت لكم موقف في في في كيس، في أطرود كرهتك تحت بان، في صف، في حد سبقك على روحه وتقضات لك الحكاية هذيك. العبد هذيك ما تعرفوش، ماهوش من عائلتك، مش من أصحابك، ريتو كان نهار هذيك أكهوة وقف فيها معاك ومعود شريتو، أحكينا على الموقف، كنت حاب تقوله كلام زادة كيف على 31 328 328. دونك نقرأ تعليقاتكم زاد كيف اوكي يا طاهر، المقترح معاك نتاعك اللي قدمتونا امريجل واخذ بعين الاعتبار، ولكذلك طاهر ميرسي بوكو على الاقتراحات نتاعك. حبيت نفكركم زاد كيف اللي احنا في متابعه للمهرجانات في مختلف البرامج نتاعنا، وديما نحكي لكم على المهرجانات البرامج نتاعهم، كيما مثلا مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 اوت، عروض موسيقيه عالميه، اوبرا، ديزوركستر سيمفونيك. ما فلاتش دونك باش تحزوا ولا تكلموا، تبقاو على السيت www.festivaljam.tn ولا على تسكيرتي.tn زاد كيف كل مره نعطيوكم تواريخ متاع المهرجانات. في انتظار تليفوناتكم على 31 328 328. مشيو توت سويت للترندينج. دونك كيما سمعتوني من قبيله، واول الحصه الفيديو اللي دار برشا في الويكاند كان تراند، الناس الكل بارتاجيتو، الناس الكل خليت التعليقات نتاعها، الناس الكل قالت ربي يرحم والدي، ربي يبارك له وربي يفضله. نحكيكم على فيديو لمواطن تونسي في قفصه في عز السخانه في عز الحر هذيا، وما جات الحر اللي نعيشوا فيها، وفي وقت برشا ناس تفركس عليه شرب ماء شويه ظل. اختار المواطن هذيا يعمل لفته بسيطة، مبادرة مست برشا ناس الحقيقة متاع ربي، وعمل برشا تفاعل، قرر انه هي حكاية بسيطة، هي من منظوره هو حكاية بسيطة، لكن منظور برشا ناس حكاية كبيرة برشا وتستحق الشكر، انه قرر يفرق باب زماء باردة على المارة في الكياس، وان الناس ماشيين في عز السخانة هذيك بالمظلة متاعه مروح من الخدمة متاعه. دونك الفيديو هذايا كما قلت لكم ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الناس سموه ملك الماء. سيد هذية أو المواطن الجميل هذية اللي أنا توا يسمع فينا نقدمه له تحية، نقوله إن شاء الله ربي يعاونك وربي فضلك اللي حكيت معانا وخصيتنا بتسجيل باش نعديه كما هو، كما قال لي وأمني أنه باش نعديه كما هو بنفس الكلام. دونك سيد هذية حافظ، يحب يحافظ على الهوية متاعه، ما يحبش يقول اسمه، ما يحبش يقول اللقب متاعه. هو بالأساس كما نقولوا احنا عامل يومي خدام حزام، هو طيب في حمام، حاليا يشتغل كعامل بناء في الصيف، وحاليا يسمع فينا. ان شاء الله ربي يكون في عونك يا مواطن يا صالح، خاطر ما حبش يقول على الاسم متاعه، واحترمنا طبعا الشيء هذا. يحكي على الفيديو وقال ما تصورش التفاعل هذايا، وقرني نعمل في حاجه بسيطه وما تستاهلش البوليميك هذايا، لكن حبيت نقول لك راهو الخير يستاهل يتورى، الخير يستاهل تحكي فيه. المبادرات هذيا اللي المفروض واحد حكيت معاه ويسمع فيها تويكا اللي هي تكون قاعده اصبحت استثناء، لكن من خلال ناس كيف انت سيدي المواطن الصالح مره اخرى تنتشر، وناس تولي تتبعها، وهذيا اللي يوصلوا من الفيديوهات كيف الناس حكيت عليه بالباهي. هيت نسمعوا التسجيل شنو قال لنا. يلا
1: في مفتاح كلامي ساحة مفتاح حديثي باش نسأل سؤال، لو يجي واحد لأي بيت تونسية ويدق الباب ويقول لك اعطيني شرب ماء، مهما كان هو خايب ولا باهي، غني ولا فقير، هذه راني ما عملتش حاجة كبيرة باش يصير البوليميك هذا الكل ويصير عليها الفروزوسيو شيء غريب أصلا. أولادي راهي حاجة طبيعية جدا انك تعطي الماء، عندك أجر قدام ربي، وكانت قبل بينه وبين ربي وفرحان بها على الاخر. توا ما تبخت البوليميك هذا الكل ولا نوع من الرياء، ما عادش مرتاح اصلا باش نعطي الماء. انا مواطن عادي جدا، نخدم طيار في الحمام، امور الماديه يا ربي ولك الحمد، اللهم انعمت فزد لين يغني، ولا الفلوس بالشكاره ولا حد شيء. مانيش يوميا نفرق في الماء، راني اذا كان نبقى عندي باش نجم نفرق الماء راني نفرق الماء، وهذه راهي حاجه لا هي للعباد ولا حد شيء يا ولادي، والله حاجه ربي خالصه ربي، يعني انا فرحان بها، فرحان بها على الاخر سنين فرحان بها. تو بصراحه نفذت الفرحه وما عادش مرتاح. وكاو بخصوص تصوير الفيديو، راه صوروا واحد نعرفه صحيبي وسمح برشا ويعرفني اني ما نحبش نصور، معناها تو سنين التالي يعرفني اني ما نحبش نصورها، هو صورها والله على حسن نيه، والله على حسن نيه صورها وانا متاكد وهبطها على حسن نيه، وهي راهي بادره مانيش انا الوحيد اللي نعمل فيها، راهي برشا في تونس تعمل فيها ولا ما سمع بها. ما يسالش كي تعطي دبوزه ما فيها مشكله، ما فيها حتى مشكله، راه ثم العطشان وثم اللي وقتها يفرفط اصلا من العطش. ربي ان شاء الله يوفقكم وربي يسهل لكم ان شاء الله.
0: وانت سيدي ربي يبارك لك وربي يفضلك ويرحم والديك، وان شاء الله الخير اللي تعمل فيه تشوفه في الصغيرات نتاعك البذره الصالحه هذيا. السيده هذيا مش عام ولا سنين، اكثر من 4 سنين يكمل في الخدمه، كل فليسات اللي بقات معناها عنده بخلاف القضيه والعائله نتاعو يمشي يشري بهم ماء بارد ويفرقوا على الناس، وكل مظله هذيك ديما موجوده. ليه مع السيد اللي هبط له فيديو نقدموا له تحيه، سي رضوان بن علي اللي قاعد يخدم في خدمة مزينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعوا الفيديو اللي هبطهم مصور هو، تحية ليه. قال تصور ليمو بكل حب خاطر هما أصدقاء، ما تصوروش إنه يهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي، حب يخليها بينه وبين روحه. ما صدقش كمية التفاعل الكبيرة اللي صارت معاه، التليفونات التعليقات الناس تحب تحكي معاه الناس تحب توصل له، هو قررني نعمل فيها عندي سنين ومنين كما يقولوا الحكايه هذيا، لا استنى الشكر.

لاستنى ناس تصوروا لاستنى فلوس ما استنى حد شيء. قال نعمل فيها بيني وبين ربي، وكنت كي نروح وانا مرتاح، نرقد كي نحط راسي على المخدة وانا مرتاح لان عملت حاجة بيا. تقلق اي نعم التصوير الفيديو خاطر حبها تقعد بيني وبين ربي وحسب نوع من الرياء، لكن حتى حد ما يعرف الاسم بتاعه ولا حتى وجهه ماهوش باين، بالعكس معناها وراه التعليقات والكلام الباهي اللي يوصل لك ورحمة الوالدين حاجة ياسر باهية. سيدي المواطن الصالح وراك تعمل في حاجة مزيانة، بالعكس مفروض تفتخر بها. دونك انا وصلت الأمانة كما هي. شفتوا انتوما معناها فيديو متاع 24 ثانية قديش وصل، وبخلاف الحاجات اللي ما تعرفوهاش على سيد المواطن هذايا وناس أخرين من المعارف متاعهم، كما مثلا سيد أحمد، تحية لي، نحب يقدم له تحية سيد أحمد زيدة جندوزي اللي موجود حتى هو يعمل في برشا حاجات مزيانة. شل عملت انتقت اللقب الصحيح، وانتو كاسي سيد أحمد تحية لي. برشا ناس من المجموعة هذية من 3 أشخاص 4 أشخاص الدائرة هذية متاع السيد المواطن الصالح هذية يعملوا في برشا حاجات مزيانة، ومستنيوش فيديوهات، مستنيوش تصور، مستنيوش كلمة يعطيك الصحة، بالعكس يعملوا فيها باش هما يرتاحوا بينهم بين ربي. وفرح برشا بالتعليقات، فرح برشا بالناس اللي كتبت له حاجات مزيانة، وفرح برشا لي فما ناس باش تخطو على خطوة وتعمل الحاجات هذي. يقول انا راني مش نعم في حاجة كبيرة، بالعكس راني ما عملت حتى شيء زايد معناه باش تسحق البوليميك هذي. ما استوعبش ربما انه يكون تراند ولا ما استوعبش كمية التليفونات، لكن احنا حابين نقول لك يعطيك الصحة، ربي يبارك لك وربي فضلك، ويروح من الخدمة يعمل الحكاية هذي ويروح بحدا زوجته وصغيراته ويعمل كل كويس تي كما قال هو هذاك هو تقعد الحكاية هذي بينه وبين روحه. ولكن لقى تفاعل كبير، قال انا ما نجمش نسيطر عليها تويكا بما أنها ولات تراند، في حبيت نقول لك ربي يبارك لك ويرحم والديك، وإن شاء الله الناس الكل تعمل حاجات المزينة هذية. فوالا هذية الخبير وهذية الفيديو اللي يجي من تونسنا، اللي حبينا كل مرة حتى في الحصة هذية اللي الاختيارات متاعنا تكون في الموجات الإيجابية، الحاجات المزينة. وكما حكيت مع سيد المواطن الصالح هذية مرة أخرى، القاعدة أصبحت استثناء. كعليش احنا نبهتوا برشا كي نراو حاجة كيما هكا ورا مبادرات كيما هذية. دونك يعطيهم الصحة. فما فيديو آخر شفته زيدا نسيت الاسم إن شاء الله يسامحني، يدور ماشي بشي بحر وعلى يد ويسار قازوز بالطي متاع ما كيما نقولوا احنا لي عابري للسبيل، كانت موجودة الحاجة هذية. فيعطيهم الصحة الناس الكوليك اللي ما لقطتهمش كاميرا واللي ما صورهم حتى حد، وقاعدين يعملوا في برشا حاجات مزيانة في الخفاء. انا باش نفتح المجال للتليفونات للامان المعنى برشا اخبار ميتسوكي، حكينا على حاجه ايجابيه خلينا في الايجابي باش نسمع زاده موسيقى حلوه. مي كيما قلت لكم موضوعنا في اللايف رياكشن كان مستلهم من الحكايه هذه، من المبادره هذه نتاع السيد المواطن الصالح هذه اللي ربي يبارك له ويرحم والديه. فما ناس تجي في حياتنا يبعثهم لنا ربي ما نعرفوهمش، في نهار في لحظه صعيبه في موقف صعيب على الاخر، في سبيطار في كلينيك في كيما قلت لكم كهرباء ساعات يحبان يعاونك عبد في دين صف ما تعرفش عليها كيفاش ربي يبعثولك سيد هذايا يمنعك يلقى لك حل وما عادش تراه حتى مره في حياتك انت ما تعرفوش. انتو كان صار لكم موقف كيما هكايا ولا ريتو فوالا لي فاروق فاروق تختلف قالك مثلا ترى عبد يعجبك ما عادش تراه، فما منه تنش تلقاه في الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فما برشا ناس يقول لك لبس ندرا شنو لبس ندرا شنو كرافته ندرا شنو بعطيك يتقالوا بعض. بليت نحكيوا على الحاجات الباهيه، المواقف اللي مزيانه اللي ما تتنسيش وصارت لكم تحكيون عليها على 31 328 328.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

العشرة واربعين دقيقة سمر بايب سالة ديونا في مطلي معكم حتىش للنص نهار. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نستقبلوا تليفوناتكم على 31-328-328. تلقاو أميمة تاخذ تليفوناتكم. ماني ما نحكي لكمش على التليفونات متاع اليوم استندار موقفش يا جماعة. الناس كل تحب تحكي في الموجات الإيجابية. الناس كل عندها مواضيع حلوة تحب تبرتجيها معنا في خصوص موضوعنا لليوم. كيما مدام ريميس من القيروان وتحية ليك يا ريميس وتحية للناس تسمع فينا على

0: 103.2 في القيروان. مرحبا
1: عسلامة.
0: يا صباح الفل. كانت نقصنا شوي في الإذاعة بحذيك في الراديو بحذيك. ألو.
1: وي ألو.
0: مرحبا مدام ريميس. صباح النور.
1: مرحبا بك عسلامة.
0: شنو أحوالك يا ليلى؟ صافا
1: عليكم
0: الحمد لله. احنا لاباس
1: منورين ديوانا فين ديما نسمع فيكم.
0: ربي فضلك احنا منورين بوجودك بوجود المستمعين الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. يا ريميس ما احلى اسمك ريميس. ربي فضلك الله يخليك. انت كلمتنا اليوم عرفت قعدت نسال فيه على اسمه الموم حلي قالت لي مش اسم مستعار واسمي انا. ربي فضلك يا لله. كل اللي كلمتنا اليوم وعندك هي الطرفه اما حاجه ما نسيتيش انت حاجه حلوه على الاخر صارت لك في كيما موضوعنا اليوم.
1: اي انا مروحه من حتى ما بقيتش وين بيت لقيت مراه متعديه فقط شبيه قلت لها بقيت
0: استنى مروحه منين منين انت تو في القيروان انت كوقت وين كنت؟
1: القيروان مروحه من سوسه للقيروان.
0: من سوسه للقيروان مع وقتاش هكاك عايشنا اللحظات؟
1: مع شتي حكيت 4:30 خاطر ما عادش نلقوا له وجات.
0: هاي قداش عندها الهدره هذه؟
1: عندها تلك 3 سنين 4 سنين 3 سنين.
0: اي 3 سنين تالي في الشتاء في سوسة. هاي ما لقيتش الواجهات انت كوقتها.
1: هاي بقيتش محطة انت عبي امرأة قلت لي شبيك بنتي شبيك ما لقيتش في الشتاء. قلت لها لا لو فمش الواجهات دي جاني نستنى نلقاش لربع خطر مزال لماكسيموم انا نلقى شوية هكا صدفة.
0: هاي
1: قلت لي تبش بس من بحثية. قلت لها انت وانت قلت لي انا نسكن وحدي كان في سهلو
0: بيه
1: يحم وده هو هي من سيدي بوزي.
0: ايه
1: مالها تحية تحية تحية.
0: انتي مازلت تحكي معاها ولا كيف؟
1: لا انا من وقتها ما رتاتش
0: ما شفتاش من وقتها. انتي شو عملت؟
1: مش شو
0: انتي شو عملت كوقتها؟
1: انا بنت بحداها.
0: مشيت كمام. مشيت خلت خنشوف.
1: لا مشيت
0: هاي
1: مشيت
0: ايه
1: سكن وحدها. بحث سبيتر سالون نتذكر البقحة شوي أما بعد باللي أنا عرفت اسمها سوليف برهومي
0: مدام سوليف.
1: ومن وقتها مشفتهاش لحد جاين سألت زريت شفت فيسبوك ما لقيتش.
0: انت ما خديتش تليفون ما خديت حد شيء انت عديت الليله بحذاها كوقتك ما لقيتش تروح القيروان
1: بحذاها.
0: فرحت بيك
1: فرحت بيا
0: سبحان الله
1: يرحم والدين والديها.
0: هي
1: مدام كانت متزوجه بواحد من برا
0: اي
1: وهو الله يرحمه مات. حكيت لي حكايتها.
0: قعدتوا عديتوا الليله نتاع الشتاء هذيك قعدتوا تحكيوا في حكاياتكم.
1: اي يلزمني نسالها. الغلطة الوحيدة أني
0: مخديتش رقمها مخديتش تواصلها. يا للا أنت تلمون قعدت في بيلة قعدنا نحكي ونوية في الأوفق بيلة مدام ريميس قالت لي ما نسيتهاش لمرة هذية إن شاء الله تسمع
1: بالحق إن شاء الله.
0: أنقذتك خاطر تسمع أنت قعدت سنورك قعدت في بيت في الشارع.
1: أي يا ربي تسمعني
0: وتتفاعل. مدام سوليف برهومي
1: من سيدي بوزيد بالسبيلة
0: ولا
1: ولاد عكس
0: به وتسكن في سوسة في سهلول.
1: اي تسكن في سهلول في سوسة. ربي يفضلها ويرحم والديها ومدبية
0: ان شاء الله تسمعنا. يرحم والديها ربي يبارك لها ولانه شجاعة كبيرة للأمانة انك تمشي مع اي الحقيقة انت ربي معني
1: من ريتها لحد الان بالحق.
0: ان شاء الله تطلع تسمع فينا وان شاء الله اي حد يعرفها.
1: ان شاء الله والله نحاول اني نحاول بس نلقى حتى اخويتي يوصلني له
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله اليوم حد يعرفها يسمعنا ونجموا نخليكم في تواصل مع بعضكم. كنت تعرفوها مدام سوليف برهومي اصيله سيدي بوزيد تسكن في سهلول. يا خويا كلمونا على 31 328. اي
1: قبلت ولاد عسل
0: باهي لله ان شاء الله يطلع حد يسمع فينا
1: وان
0: شاء الله ربي يبارك لها ويرحم ولديها على 31 328 328.
1: انتم مش منورين ديوانا فين ديما نسمعكم ديما.
0: ربي يخليك يا مدام
1: العيد نعملكم مع
0: شكون سمعتك وقتها جعفر ميل.
1: محليه
0: عليك يفضلك وانت زيد محليك مدام ريميس. ربي يفضلك من القيروان نمشيو للمهديه. وقلت لكم موضوعنا اليوم السندر موقفش نحاول ولا لو ماكسيموم ناخذ التليفونات نتاعكم. نعرف اللي فمعنا برشا فقرات لكن نخطف هكا تليفوناتكم. وموضوعنا كان مستلهم الفيديو اللي انتشر المواطن من قفصة اللي قرر انه وحده ما جبروا حتى حد انه يوزع الماء. فقلت لكم شنو الحاجات اللي المواقف ربما اللي تعرضتوا لها من الناس ما تعرفوهم شو قعدت في بالكم، كيما مثلا حكيت لنا مدام ريميس، وكيما مدام زهيرة من المهدية اللي عندها حاجة مشابهة للحكاية اللي صارت لي أنا بالضبط. صباح النور يا للا.
2: نهارك زين بنتي. هي مدام زهيرة.
0: زهيرة سمحني، صباح الفل والياسمين.
2: شنو حوالك؟ الحمد لله الحمد لله. عايش بنتي الله يخليك الله ينورك.
0: باهية المهدية؟
2: ايش ويش
0: باهية شيخين في المهدية؟
2: مهدية زايطة.
0: أوه مهدية زايطة، أنا أكثر ولاية نحب المهدية إن شاء الله نجي على قريب. زايطة
2: الصيف في الشتاء نبقى خالية معناها فيهاش
0: في الصيف أكثر.
2: الصيف ما شاء الله
0: ما شاء الله حافلة زايطة
2: ما شاء الله. ربي يدوم العيشة ذي.
0: آمين يا رب العالمين. الله يخليك للا. كلمتني وقلت لي أنا الحكاية صارت لي مع بنتي.
2: ايه كيما صارت لك انت في
0: والله العظيم ذاك اللي صار ونعودت كيما هي
2: سمعت قلت هذه شبيهه لحكايه بنتي.
0: هاي اللي حكينا انت كوقت مهدية كيفاش
2: بنتي؟ ايش قلت بنتي؟
0: ايه احكي لي نسمعك.
2: اي احنا هي عروس جديده وقت نزلتي عارفه في مارس ووقت مش عاد جديد. انا ياك نهار تلقى مع ولا نهار يدي مش بعيده دار على في بير تعدون دار مش بعيده لكن ما حكرناش وقت الذروه نتاع التاكسيات. خرجنا في الوقت ذاك وهي تعرف انت اكزاما وتعرف انت منسين وكل هكا ودموعها تقدر تقول يا ماما شيء باش يفوت عليه باش يفوت عليه. في الاخر وقفت غادي فكر رونفا اي قلت له يقول لك مسافه ما يفيدها كان اوت ستوب
0: ستوب. مع العلم الحكايه هذه قداش من عندها من عام؟ مع العلم
2: عندها 15 عام.
0: اي 15 سنه.
2: اي 15 عام برسك كيك في خاطر 2010 2010 ودخلت 2011 في البريود هذيك في اكتوبر عندي هو بلغ 2010 معناها خاطر عرفت في مارس والاكزامات في اكتوبر.
0: حفظتهم تتفكروا بالتواريخ.
2: حطيتهم راسين في مخي. الحمد لله الذاكره مازالت
0: ما شاء الله ربي يحفظك. اي
2: يعيشك. قلت ما في فيها كان نوت ستوب وهي الموحه تقطم سخفتني مسكينه. اي وقفت كره عندي كيتا وميتاليزي معنا لا في موظف وماشي قاعد ربي خدمته ما فما سيروج وقتها غادي كام معنا الكلام وقته. اي قلت له حليت الباب من غير لا ابن لا
0: صدمت عليه الراجل
2: يا ودي صدمت عليه حليت الباب قلت له معمولك الربي يا خي معمولك الربي المخلوقه دي برا لوحه قدام الفاك
0: لوحه قدام
2: عيني لوحه هذاك هي قلت له ما نجيش نعمل لها وهو عنده الدوسيات عمل لك قال لي تفضل نحك الدوسيات حتى موراه وركبت هي تهنيت عليه قلت لك ومن وقتها عاد وليت والله ما نعرفش اسمه ما نعرفش اصلا تونسي لا محاله حر انا يبارك له يبارك له يبارك له التو اليوم التو كنت فكرك الفازه هذيك معناها ديما نكون نحمد ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما نلقى معناها شكون في ثنيتنا يسهل لنا
0: رفيق وقت الضيق
2: يا رحمه الطريق
0: والدنيا الكل
2: قعدت في بالك الحمد لله عدت لك زمان نتاعها ونشحت فيه
0: ما شاء الله
2: سبيشاليتي وبارك الله تو في الرابطه هنا في قسم العاش والتبنيش معناها جراحة قلب الشرايين ما شاء الله ربي يعينها ربي يعطيها القوة وربي إن شاء الله يبارك لها فيها وفي صغيراتها وفي صحتها وفي عائلتها الكل إن شاء الله.
0: آمين رب العالمين ربي فضلك.
2: والشكر هو ربي المخلوق هذاك معناها كان يحمل مارتها ما شافش ما يحمل معناها تريح ما في بها وتعرف انت نهار بحسابه وساعة بحسابها
0: صحيح
2: وكاو الحمد لله هذه اللي حبيت نحكيها وقلت هذه تشبه الحكاية ربيع
0: والله بالضبط
2: صحيح الحمد لله حتى البر ما نعرف بعد حكرنا عاد ولينا في الجو اللي جايين ولينا نخرجوا
0: تخرجوا بكري
2: برشا مش تاخذ تاكسي على روحه وتقصد ربي تاخذ تعدي الزمان وربي سهل كل مؤمن بنتي
0: امين امين يا رب العالمين يعيشك ميرسي بوكو يا لالا بفضلك محليك هكا انت شاركت معنا القصه نتاعك انت خاطر مستحيل ما صارت لكش ماشي اونترتيان ماشي اكزاما خارج قاصد ربي ما لا غالب ساعات وقت الذروه ما تلقاش تاكسي ما تخلطش تفوت الكار يفوتك المترو يفوتك التران ويجي شكون ينقذك بالحق و نهارك يتعدى مرتاح كيما هكا. ساعات فما حاجات حياتيه كيما هكا مثلا اشتغلت على تعدي ولا عمليه ولا امتحان، دونك يبعث لك ربي سبحان الله شكون يقف معاك ما تعرفوش ما ترهوش ما حتى مره سبحان الله راه متعودش تشوفوا الشخص هذيك. انتوكا كان عندكم حكايات كيما هكا وكيما كنتوا تسمعوا فيهم كلمونا على 31 328 328. اخر اخبار التكنولوجيا مع انيس الغول في ديجيتال ويفز، واخر مستجدات الاخباريه الجويه الوطنيه والعالميه، وبطبيعه الحال بعدها باش تكونوا تسمعوا الموسيقى اللي ربحت بالنسبه لليوم. هيت نشوف لكم في اخر الثواني هذية. فلا فلا فلا كالعاده التونسي التونسي لطفي بوشنيق يا خويا تسمعوه بعد ال11 بطبيعه الحال. يلا خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.
3: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: بوريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم. أخيرا اكتشفنا جهاز جديد لشركة OpenAI ولأسال مئات اللترات من الحبر في العالم أجمع، وتعرفنا على البرومي أوبجي فيزيك دو لا سوسيتي وليحمل اسم كودكس ميكرو وما يتشابه حتى حاجة شفناها قبل ولا كنا ننتظر فيها. عدة معلومات كانت تتحدث على أجهزة شركة OpenAI المستقبلية، وما بين التسريبات والزانونس أوفيسيل فأن الشركة بصدد التحذير لعائلة كاملة من الأجهزة اللي تحتوي على سون شات بوت شات جي بي تي، وأولها جهاز اسمه كودكس ميكرو وهو بكل بساطة نوع من لوحة مفاتيح أو ميني كلافي. طريقة الاستعمال سهلة وترتكز على الأوامر الشفهية، فين المستخدم يضغط على زر Let's Create ويتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويطلب منه البرومبت دوموندي. شات جي بي تي يقوم بالخدمة حسب طلب المستعمل اللي نجم يحسن ويزيد وينقص كيما يحب استعمال أزرار خاصة في الميني كلافي الجديد، واللي باش يسهل العملية بصفة كبيرة. للاستمتاع واستغلال الكلافي الجديد لازم على المستعمل يعرف قبل شنو معناها كودكس، واللي هو ألوريجين أن أوتي مخصص للكوداج وديفلوبمون لوجيسيل. أما اليوم تحول البلاتفورم AI أجنتيك بلو جنرال بأكثر من 5 مليون مستعمل اللي بإمكانهم اليوم استخدام الكلافي كودكس ميكرو، واللي في الوقت الحاضر أون ريبتور دو ستوك وسعره 230 دولار. نبقى في نفس الموضوع وطريقة التواصل الجديدة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق التخاطب والكوميونيكاسيون فوكال اللي باش تخلق مشاكل كبيرة في كل الشركات، خاصة منها اللي مكاتبها موجودين في نفس المساحة، وباش تتحول لسوق الجملة لأنه كل موظفين يتحدثوا في نفس الوقت. بالي سون اسيستون اي اي في الاوبن سبيس للشركات هي المشكلة اللي لازمها حل، او بلوتو ان اكسسوار وهو الماسك انتي بروي. العديد من المستخدمين يستعملوا لوتي ويسبر فلو للتخاطب مع الذكاء الاصطناعي لحول الكلام الى نص يفهمه لاجون اي اي، لكن وقت الكوابيتاسيون في العمل يصبح الكلام يقلق ويحدث ضجيج في كامل الشركة. العديد من الموظفين التجأوا لاستعمال كاسك ريدكسيون دو بروي اكتيف، الى ان اقترحت ستارت اب سكايتد الفرنسية القناع الذي يمتص الضجيج والكلام، وكان تقديمه في سي او اس دو لاس فيغاس سنة 2024. وقتها البروميس كانت بامتصاص 80% من فريكونس دو لافوا. القناع يتصل بالهاتف الذكي والحاسوب للقيام بديزابيل او دي فيديو كونفرنس والتحدث مع زاد لاجون اي اي. القناع يوزن 220 غرام ومصمم بطريقة عصرية ومتوفر على كيك ستارتر وسعره 250 أورو. بعد غدوة الأربعاء 22 جويليا باش يكون الموعد السنوي مع الكونفرنس دو بريس التابع للشركة الكورية سامسونج الجالاكسي امباكت جولاي 2026، واللي باش تتم في العاصمة الإنجليزية لندن. سامسونج إلكترونيكس أند كو باش تقدم فيها آخر منتوجاتها، خاصة منها الهواتف اللي تتطوع وللتليفون بليون ونظاراتها الجديدة الذكية. اسم الإيفينمون باش يكون نيو شيب أنفولدز، وباش تكون لوكازيون للشركة لتقديم اون فيرسيون أو دو جام بور سا بروشين جينيراسيون دو سمارت فون بليون، واللي اختاروا لها اسم جالاكسي زد فولد 8 ألترا. وهذه أول مرة تستعمل سامسونج الحدث هذا لتقديم الفيرسيون ألترا دو سون موديل فولد. ومع الهواتف الذكية سامسونج حضرت اون بريزونطاسيون دو سا نوفيل بير دو لونيت انتيليجونت اللي تم تطويرها مع شركة جوجل وتعمل سوز اندرويد، وباش تعرفوا عليها كل المعلومات الناقصة كيما الثمن والفيش تكنيك بريسيز والدات دو كوميرسياليزاسيون. وحسب آخر المعلومات فإنه هذه النظارات باش تسمح للمستعمل القيام بدي كونفرساسيون فوكال مع موديل دانتيليجونس ارتيفيسيل والتحصل على ترجمة حينية والتمتع بأسيستونس على نافيغاسيون والبحث عن معلومات بالاتصال على صور ودي كابتور بار لي كاميرا امباركي. باش نرجعوا بالطبيعة على الحدث هذا في تلخيص ليه اخر اسبوع الجاري. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز. مع أريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جهة تونس الكبرى، فوشانة، المغيرة، برج السدرية، حي تضامن سكر، المروج، مقرين، رادس، الزهرة، حمام لمف، بومهل، أريانة، دوار هيشر، المرسى، برج الطويل، جهة الشمال. جهة الوطن القبلي: قليبية، حمام لغزاز، الميدة، بني خلاد، الهوارية، منزلة ميم، درع اللوش، الحمامات، منزل بوزلفة، بوعرقوب. جهة زغوان: زغوان، الفحص، صواف، زريبة، بوعشير، جرادو، جبل الوسط، بير المشرقة. جهة بنزرت: سجنان، جومين، متلين، راس جبل، منزل عبد الرحمن والعالية، غار الملح، منزل جميل ماطر تينجا. جهة الشمال الغربي: وشتاتة، نفزة، بن بشير، بوسالم، غار الدماء، الروحية، مكثر، جريصة، الدهماني، ومجز الباب. وأكدت الشركة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والمصالح الفنية بقفصة تشرع في تركيز محول كهربائي جديد بمعتمدية سيدي عيش مع تدعيم محطة الضخ بالمنطقة بمولد كهربائي استثنائي لإعادة استقرار التزويد بالماء الصالح للشرب. وتوضح أن هذا التدخل يأتي لمعالجة الاضطرابات التي شهدها مركز المعتمدية في التزويد بالماء نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مشيرة إلى مواكبة لجنة الأزمات لعمليات التدخل الميدانية. المؤسسات الصحية بقبلي تعزز من جاهزيتها لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن الخاضعين للعلاج بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، وذلك لضمان التكفل الأمثل بهم في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر التي تشهدها تونس، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني. إلى الشأن الدولي، فرنسا ترفع مستوى التأهب في 27 إقليما مع تصاعد مخاطر الحرائق في ظل موجة الحر. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصلحتها الوطنية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

سهرت عمري يا صبرا مثلي نورت اليدية سهرت عمري يا صبرا مثلي نورت اليدية كيني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة حب

0: العين اللي ما تشوفكش يخسر كل اللي رعته. من أحسن الأغاني اللي تنجم تسمعها وتتسلطن وانت تسمع فيها. دونك 11 و9 دقائق على موجات إذاعة ديونا فيم، واصلين معكم حتىش للنصف النهار شوية آخر. نستقبل وظيفنا وبحذينا في استوديو منورني دكتور رضا بن عريف. دونك شنحكيه على الناس اللي معناها تقلقهم حكاية الحساسية، اسكو علاش اسكو هي مختصرة كان في فصل الربيع ولا لا، باش نعرفوا منه اكثر تفاصيل تنجموا تخليوا تساؤلاتكم بطبيعه الحال. لكن قبلها نواصلوا في التليفونات، ما شاء الله برشا تليفونات جاونا اليوم على 31 328 328، والتليفون هذايا باش يكسر القاعده نتاع ينجم ولا تنجم تعرف انسان يعاونك مره بركه في الحياه ومتعودش تشوفه ولا تراه ولا متعودش تجمعك به صدفه الا مع سي اسكندر. صباح النور سي اسكندر.
1: وي صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله يا ربي. ظهر لي القاعدة تكسرت معك سيبون، الشخص اللي وقف معك في يوم من الأيام رجعت شفته.
1: والله سانك خويا بالصدقني أقسم بالله توا نحكي فيها عرض لحمي كل يتكسر والله.
0: سبحان الله،
1: حاجة راي حاجة راي فوق الخيال.
0: هاي سيدي أبدالي الحكاية من اللول، خاطر حكيناها أنا وياك قبيلة بركة كيف الأوف، هيت خلي تويسة يسمعوا الحاجات المزيانة.
1: الحكايه ترجع ل 2004، مشيت نخدم انا في تركيا، معناها عديت عام غاديكا. ثلاثة ايام قبل المرواح نتاعي قلت يا سي بون، سلمت الدار نتاعي وسي بون رجع لتونس. هديت الساكوش نتاعي فيها فلوسي باسبوري وراقي دنيتي الكل، طلعت في الترامواي قدر الله ما شاء فعلت سرقت
0: يا رسول الله.
1: في الترامواي سرقوا لي وراقي كلها، هبلت ما عادش عندي لا دار نمشي لها لا عندي حتى حد
0: لا وراقك لا فلوس حتى شيء.
1: اي ويزيد الكونتر نتاعي او فيه سي بون معناها.
0: واذا نحكيو على 2004
1: 2004 بالضبط جوان 2004.
0: ايوا
1: قاعد في بلاصه وتقاسيم نبكي، حاطه يدي على راسي على بنك، يا ربي شو تعمل، يا ربي شو تعمل، الفلوس تسمح فيها مال باسبور وراقي باش نروح. هكاك جا قعد بحذايا واحد شخص قال لي خويا تونسي، غزرت وما جاوبتوش، قال لي تونسي، قلت له تونسي، قال لي شبي خويا، قلت له راهو حكيت له الحكايه راه سرقت، قال لي ما تخمم في شيء، صلي على النبي خويا راهو ما عندك انرجي. السيد هذاك يهزني لداره، معناها حالته راهو الماديه ما عرفت. نزيد نحكي لكم حكايه، السيد هارب محكوم في تونس وهارب
0: يا رسول الله،
1: يعيش في تركيا غاديكا، يعيش في استديو صغير فهمني، ومرته معاه وقتها ليبوك مازال ما عرفش جديد. سيدي سكنني بحذايا قريبه الجامعه، ناكل نشرب ببليش عنده هو، لبستي زيد حتى وقتي انا مروح والله مدي قال لي اللي يكتب هذا، قال لي تستحقش حاجه في المطار ترجعك. شكرته السيد، قلت ان شاء الله نهار اخر رجع حالك يا في الخير. نروح لتونس دور ليامات 2024
0: 2024
1: انا خاطر من وقتها وليت نعيش في فرنسا.
0: أيوة.
1: رجعت عندي سنه نحب ندور في الليل، انا عرفتك في تونس نحب الضوء نتاع تونس، نحب نمشي في لافينو تعجبني تبدا كلب. تعديت اختي العزيزه اقسم بالله ريت شخص قاعد مهموم وفوت لكم 50 متر وعاودت رجعت زدت غفرت ما حبيتش نكلمه السيد ماني باه في حاله حليله. قربت اخويا قلت له سامحني راني نظهر كيف معناها امورك صفاطا اما راني نعرفك اما ما نعرفش وين. قال لي عرفت منين ما تعرفني اخويا، قلت له وجهي راه مألوف اما راني ما نعرفش ما نتذكرش. قلت وين تعيش انت؟ شو نسخة باش يقول لي فرنسا. قال لي في تركيا. قلت وين في تركيا؟ في البلاصه الفلانيه. قال لي هي البلاصه قد يطبق بيت. قلت له امبوسيبل انت فلان.
0: سبحان الله.
1: قلت له تذكرني انا شكون؟ تذكر 20 سنة تالي طفل صغير. قلت له في العمر هكايا هزيته خسر لي. قال لي فلان. قلت له وي انا هو راني تعرف شنو هو. بكيت
0: سبحان الله. اي سبحان الله سيد.
1: قلت له شبيك شنو اللي صار احكي لي. يطلع نفسك هو ما
0: سبحان الله معناها عشت نفس الحكايه انت وياه لقيته مهموم
1: بالضبط. سبحان ربي في راس هو اللي هو معناها امور قانونيه الباسبور بتاعه ماشي السيد يعيش في جيبس ولا السيد هذا بحكم عليها عرفت عيط مرته ولا غاديك يمشي ويعمل في اللي تراجيه كل يوم وفات فلوس وفات الدنيا الكل وهو قاعد مطيش لهنا في تونس. قلت له خويا انت تو راك ضيفي ما تحكي لي حتى حكايه والعائله نتاعك تجي تو تطلع على تونس لهنا معزي مكرمين راني امبوسيبل راني باش نسيب.
0: سبحان ربي.
1: عدى المده اللي ماناش نقولوا عليها، عدى المده الكافيه باش خذاها اوراقه.
0: ايه؟
1: وصدقني نفس جات هو مروح، قلت له خويا انت تتذكر وقت انا ماشي ما ديت لي كتب من ربي قلت لي راه هكا هذا يا خويا مصروفك عرفتوا كي تروح هذا اللي لازم نقدر عليه تو. والله العظيم ولينا مش اكثر من الاخوات.
0: وقعدتوا كونتاكت تو؟
1: قعدنا تو اي بعد 20 سنه بعد ما صارت الحكايه قعدنا كونتاكت على خاطر اي واحد يصير له حاجه في
0: سبحان الله
1: نعطيه رقم الشخص هذاك ونقول له راهو برا توكل على ربي راهو
0: باش يقفي معاك. سبحان الله. شكون قال تعاودوا تشوفوا بعد 20 سنه بنفس في نفس الليتا وتعاود ترجع له؟ والله
1: قول السيد هذاك راني فرانك لي دورو لي عرفت عندي كان باجاج اللي قاعد في الاوتيل سي مسافر معناها عرفت وراتب شيات السبيس اللي عندي بشي هكاك ربك سبحانه بعث لي شكون وقف لي.
0: سبحان الله.
1: وربك زاد عاود كتب انا نحمد في ربي يقول هذاك حطيته دين على رقبتي حطيته معناها حاجه على رقبتي يلزمني نرجعها وربك سبحانه معناها كتب المكتوب ونلقاه هو معناها في غفره والحمد لله يا ربي عرفت اللي عرفت اللي عاونته وقضيت معاه والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله.
1: وكلمة قال لي والله الناس بالناس والناس بالله
0: الناس بالناس والناس بالله كهو تقعد في مخك وتقعد في الدور خاطر سبحان الله بعد 20 سنة شكون قال مستحيل ما يتعود ترى في نفس لتا وتخفوا بعضكم الزوز في أوقات وأزمنة وبلدان وأماكن مختلفة يعيشك يا سي اسكندر ربي فضلك إنه يخليك برشا موجات إيجابية. أي سيدي قل قل
1: عاونوا بعضنا نعاونوا بعضنا نرفوا مع بعضنا مثالش راه وحتى راه بالحق الناس بالناس وناس بالله راه اليوم عندي غدو ما تعرفش عند شكون اليوم عندك غدو ما تعرفش عند شكون باش تكتب راه
0: سبحان الله هي راه سبحان الله اكا هذيك هي وانت زيد ربي فضلك يعيشك سي اسكندر ميرسي شكرا لك سبحان الله هذه الحكايات اللي نسمعوها وتنجم تصير وين بكري نغزر الدكتور رضا بن عريف ضيفنا اخصائي الامراض الرئويه ومتخصص في امراض الرئه والرب والحساسيه ميو عرفت معك عيني تلق خلي اي تسمع اش قاولك دكتور صباح النور
2: صحه صباح النور
0: حي صباح الفل والياسمين
2: كل المستمعات والمستمعين ذات الفهم حي الاخ هذا اللي اعطانا درس
0: والله
2: درس
0: سبحان الله
2: درس اجتماعي درس واللي وسبق الخير ونساه
0: والناس بالناس والناس بالله سبحان الله يعيشك دكتور ربي فضلك كيما النصائح اللي باش تنصحهم لنا اليوم يقول لك الناس اللي عندها وتعاني من مشاكل حساسيه جوست اخر الشتاء جوست في الربيع الامر ينطبق في الصيف وتضامني الكامل مع الناس اللي عندها حساسيه والدكتور يعرف دونك الصيف نسمعوا بالناس يقول لك نحس في روحي مخنوق ما نجمش ناخذ نفس يجيوني ولا يشدوني كلي كريز نتاع الحساسيه الامور تنطبق في فصل الصيف سيدي كيف
2: تك صح الاستضافه هذه فرصه باش نزيد نذكروا العباد نزيد نعطوهم اضافه تنفعها في حياتهم اليوميه
0: طبعاً.
2: حياتهم ثقافتهم العامه ينجموا يحلوا مشاكلهم بطبيعتهم وحدهم بالدروس هذه نقول اللي الامراض الرئويه والجهاز التنفسي بصفه عامه راهو مشاكله موجوده على طول العام علاش على طول العام لانه الجهاز هذا قلت الف برشا عديد مرات اللي هو جهاز بتواصل مباشر مع البيئه مع الهواء العام مربوط مباشره كل اضافه كل تغيير في البيئه اللي دايره بينا راهي تمس الجهاز التنفسي نتاعنا الجهاز التنفسي نتاعنا اللي نعرفوا به راهو يبدا من الخشم من الانف والحلق القصبه الرئويه وهابط حتى لاخر جزئيه في الرئتين
0: نعم
2: هذا هو الجهاز التنفسي اللي هو قلت لك راهو مربوط بالبيئة كل تغيير راهو باش يأثر علينا
0: سي فري
2: وكي نقول البيئة نقول مسؤوليتنا احنا باش نقول راهو الأمراض الرئوية أغلبيتها راهو الإنسان شراها الروح
0: من حيث
2: يجيب فيها الروح إذا كان غير البيئة نتاعو ولوث وغيره فإنه بالطبيعة باش يأثر عليه وتو نفسرها الحكاية هذه كي نذكر ونقول شنو هي الأمراض الرئوية الأمراض الرئوية المزمنة اللي احنا نعانيو منها عندك حساسية الربو الانسداد الرئوي المزمن ثم ناس تعاني من التليف الرئوي مخلفات فيروسات مخلفات كورونا مخلفات ثم اتساع في الشعاب الهوية هي والإنسان تخلق بها ونجم تتضاعف وتتزاد نتيجة لأمراض أخرى وفيروسية هذا اللي هو ما شائع في المدة هذه ما مع تأثير الأمور اللي هي الجهاز التنفسي هذا راهو مش معزول على جسم الإنسان، راهو معاه جهاز هضمي، معاه جهاز عصبي، معاه أمور نفسية، معاه منها كل شيء يأثر فيه. ما يجيش يقول أنا اختصاصي أمراض رئوية ما يزموش يكون المعدة ما تأثرش، المعدة تأثر
0: كيفاش مثلا؟
2: النظام الغذائي يأثر. هذا هو اللي عش قدمت البرنامج للمقدمة هذه مش نقول لك اللي ثم ظروف في الصيف يتنجم تأثر في الجهاز التنفسي. الظروف هذه اللي هي في الصيف توا نعيشوا في فترة حر كبيرة إن شاء الله،
0: موجة حر ربي يلطف بينا
2: إن شاء الله بيعاوننا
0: أمين يا ربي
2: ونجموا نتجاوزوا الوقت هذايا الفترة هذه بكل سلام
0: إن شاء الله.
2: الإنسان في الفترة هذه هي المتميزة بالحرارة القصوى، واللي يقول حرارة يقول جفاف في جسم الإنسان. جفاف الجفاف هذا وتعرفوا الإنسان متكون أكثر من ماء 70% ماء الكهل 70% أما الصغير يكون 90% ماء
0: صحيح
2: من جسمه، والحرارة دي هي تتسبب في تبخر الهواء هذاك أكل ماء هذاك ويقع شيح في الجسم الإنسان. هذاك علاش احنا نشربوا ياسر ماء في الصيف باش نعوضوا هاك الخسارة هذيك نتاع الماء. والجفاف هذايا راهو يأثر على القصبات الرئوية، يأثر يعني بصفة كبيرة لما يصير جفاف على مستوى الشعب الهوائية، فإنه تأثير الجراثيم وتأثير الفيروسات وإخراج البلغم يكون بصعوبة. تصور أنت جسم شيح وقصبات الشيح وخروج البلغم يكون بصعوبة، وكيصير بصعوبة فإنه هنا يكون عرضة وفريسة للفيروسات هذه والتلوث بصفة عام. نقصوا احنا هدفنا أرض التلفال متاعنا في الصيف شنية نقصوا مسخان. كيفاش بنقسم؟ اول حاجه هي المكيف،
0: المكيف في السياره في المنزل في الاداره.
2: المكيف موجود في حياتنا اليوميه في الصيف بصفه طريق بصفه كبيره هي المكيف في السياره كما قلت في مكاتبنا في شغلنا في منازلنا.
0: كان ما قصش علينا الضوء دكتوره
2: والله الحمد لله دكتور هاني قص برشا ساعتين ثلاث سوايع
0: فما اليوم العشرة للخمسة برشا مناطق
2: قص على برشا ناس ان شاء الله يعاوننا
0: نتعدى. امين يا رب العالمين.
2: هذا المكيف هذايا راهو مسؤول مباشرة على المرض الرئوية في الصيف،
0: تتأزم أكثر عند الناس اللي عندها مشاكل معناها رب وحساسية.
2: أيوة عندهم ثم زوز فئات من الناس اللي عندهم ناس اللي ما عندهم حد شيء
0: أوكي
2: هم مش عندهم أمراض مزمنة
0: أي أما يأثر به
2: ثم الناس ما عندهمش مشاكل يمرضوا في الصيف. تقول لك شي مرضي يمرضوا بالالتهاب الحلق، التهاب الخش، التهاب الشعب الهوائي، العمل دي برونشيت. هذا الإنسان اللي ما عنده شيء هذا إذا كان ما عرفش يستعمل المكيف. والأمراض الأخرى للإنسان اللي هو منها مبتلي إن شاء الله يشفيهم بالربو وبالإنسداد الرئوي والمزمن. طبعا نرجع لأسباب الإنسداد الرئوي والمزمن اللي هو كيف قلت لك من الأول مرض يشريها الإنسان روحه هذا الإنسداد الرئوي والمزمن. والأمراض الأخرى التليوثات في الرئة والشعب الهوية والأمراض ارتجاع المعدة الريفلوغاستيك موجود يأثر فيها المكيف. بأي طريقة يأثر المكيف؟
0: كيفاش
2: المكيف هذا نرجع للتكوين، هو فيه فلتر هذايا يصفي الهواء اللي خارج منه. الفلتر هذايا إذا كان ما يقعش العناية به وتنظيفه فإنه يكون خزان كبير ياسر للغبار ولمشتقات الرطوبة وللفيروسات وللفطريات.
0: الله الله
2: شفت هذوما الكل
0: أرضية خصبة للشيء هذا الكل.
2: لما أنت تخدم وتشغل المكيف متاعك فإنه شفت هذا الكل شيء ينتجه في جسم الإنسان مباشرة. الغبار عند الفيروسات اللي متخزنة الفطريات هذه كلها باش تأثر في جسم الإنسان. فما بالك إنسان مريض عنده أمراض حساسية وعنده مشاكل صدرية وانسداد رئوي مزمن، فإنه باش يتسبب في مباشرة في التهابات الحلق، التهابات الخشم، والتهابات الشعب الهوائية، ويعمل مضاعفات خطيرة للربو. الربو يعطينا نوبة حادة. نوبة حادة إيش معناها؟ يكون الإنسان لبس عليه فك الفترة هذيك بتسير له في نوبة حادة كريز داز. مش معناها التهابات قصوى يصير تعكر على مستوى القصبة الرئوية، يصير تسكير ويصير هك التصفير هذاك في الرئة ويصير هك المشاكل دي وصعوبة في التنفس. يلتجي هو إذا كان هو عنده نسبة قليلة من الغافة يرتجي الفشفشاته وكل الدواء متاعه يحل مشكلته في وقته، وإلا يلتجي للطبيب متاعه في الوقت هذاك باش يحلوا مشكلته.
0: طبعا
2: هذا ناتج عكل عدم استعمال بصفه منها باهيه للمكيف. هذا بالنسبه للربو. الناس بالنسبه للرئوي المزمن نعرفوا به انسداد رئوي مزمن راهو كهاك البرونشيت كرونيك.
0: ايوه
2: هاك البرونشيت كرونيك الكحه المزمنه اللي هي نتاع المدخن. نتاع المدخن يقوم كل صباح يكح وعنده بلغم ديما مستمر ويقول لك هذه كحة تاع دخان مش مشكلة، وهي كحة تحضر له لأخطار أخرى. الإنسان العادي ما زموش يكح، كل كحة راهي ماهيش طبيعية بس في الإنسان.
0: أدي له لشنو الأمور الأخرى دكتور؟
2: الكحة هذه متاع مدخن.
0: حذير يا شباب،
2: راهي مدخن، راهو ثم التهاب على مستوى الشعبات الهوية موجود مسبب فيه تدخين.
0: أوكي.
2: سبب فيه تدخين اللي هي تسمى المرحلة الأولى، لكن الإنسان اللي يحقرها هذيك عامين ثلاث سنين هو يكح، يقوم الصباح يبلغ من الصباح يقول كذيك أحد دخان.
0: مشكلة يبدأ في الفصول الكلية كمان، يعني مش مرتبطة بالشتاء، هذيك كحة
2: لا مش مرتبطة بالشتاء.
0: لا لا لا
2: في الشتاء يصير مضاعفات فيروسية، أما هي راهي متوسطة طول العام.
0: أيوة.
2: دونك الكحة هذه هو اللي يعطيهاش قيمة، يقول كذيك أحد دخان، هكا هي مشكلة التهاب في المرحلة الأولى. يحضر للمرحلة الثانية إذا كان الإنسان مواصل في التدخين ومواصل انه يدخن ومش عارف كيفاش يدخن. تنجو علاش الطريقه؟
0: اوكي بي.
2: ثم خاطر التدخين وثم طريقه التدخين. ثم طريقه التدخين زاد مهمه ياسر.
0: ايوه.
2: نجم تدخن زوز علبه ولا اشتري علبه في النار، التدخين اثر فيك كيف النجم انت تستعمل ثلاثه علب ما تاثرش فيك.
0: كيفاش
2: تقول؟ كيفاش
0: كيفاش ترى
2: التدخين السلبي؟
0: اي التدخين السلبي،
2: التدخين في الفضائيات المغلقه، التدخين في المقاهي، لانه هكا التدخين هو اللي انت دخنته في غرفتك ولا في بيت نومك ولا في مقهى ولا في بيرو الشغل نتاعك، فانه باش يبقى في الغرفه نتاعك في شقه في مكتبك وعاود يلوث لك الهواء ويرجع لك ويضرك اكثر
0: من اللي انك
2: تدخل. انت اش قلت لك؟ هذه الطريقه اللي نقول لها منافع عياداتي، راهو تنجم ما تقصش التدخين اما تنجم تمنع منه. تمنع منه اذا كان تتكيف في فضاء مفتوح مش تكيف برا.
0: اذا انت هذا ما تنجمش تبطلوا في صوره
2: التدخين، راهو في فضاءات المغلقه لازم يكون ممنوع.
0: وي
2: منع بيت ويرجعك الفضاء نتاع التدخين وفضاء مدخن فضاء غير مدخن في المقاهي، واذا مو يرجعك الفضاء المدخن وغير المدخن في مطعمنا لحمايه الغير المدخن.
0: طبعا
2: هو المدخن سلبي. هو المدخن راهو يدخن
0: اي، واللي بحذاه بسنفن عليهم
2: مش مدخن راهو عرضه مباشره لك التدخين هذاك.
0: اولا لا به
2: دونك لحمايه، اول حاجه طريقه نتكيفوا خارج الفضاءات هذه لحمايه الغير المدخن والحمايه تنفس
0: لغير المدخن.
2: لهذا راهو التدخين هو اللي سبب هذايا في المرض هذايا، انسداد الرئوي المزمن اللي هو مشمول به عديد من الناس وماشي في في في في تزايد كبير، والناس مش فايقه به، الناس مش تنصح. قول راهو المشكله هو التدخين. علاش جبت التدخين في الظروف هذه وفي المكيف؟ لانه قد تدخن في غرفتك في بيت نومك وعندك بحذاك مكيف، والتدخين الدخان هذاك مش يمشي، مش يتخزن في المكيف.
0: فوالا
2: يتخزن في المكيف باش يزيد يخرج من غادي، كما تشغل المكيف عاود يخرج لك حتى ولو ماكش مدخن باش يضرك. والتدخين والدخان في المكيف باش يزيد الغبار، باش يزيد النداء، باش يزيد الفيروسات، اكل الفطريات، باش تنطلق لك وباش تخرج بطريقه كبيره وتضر بطريقه مباشره ديما. هذا هو الوعي المدخن لازم يرد باله. ما يكفيش انه استعمال المكيف غلط ويزيد يدخن داخل غرفته وداخل بيت النوم نتاعه ويدخن بعد عائلته وصغاره وزوجته وكذا، يزيد يضر الناس الاخرى،
0: يضر الناس الاخرى روحه ونفسه.
2: استعمال المكيف بالنسبه للوضعيه هذه راهو مهم في الصيف لتجنب المضاعفات.
0: به حكينا تقريبا على الحاجات المهمه، فما جانب اخر يقول لك البحر في الصيف به للناس اللي تتحسس معني عندها الحساسيه، الى اي مدى هذا صحيح؟
2: شوف الاماكن المفتوحه والطبيعيه ايه؟ راهي ديما مفيده. هذا معروف في الطبيعه انه المشي في الغابات، المشي على الشواطئ، قيام بالرياضة على الشواطئ، السباحة في البحر، الروندوني هذوك، المشي في الجبل وكل الهرولة في الجبل، راهو والمشي هذه كلها مفيدة. ما تقوليش راهو حاجة البرة هي طبيعية راهي ديما تفيد. أول حاجة الرياضة، أول حاجة ليونة العضلات، أول حاجة هواء نظيف قاعد ندخله فيه في الريه متاعنا. ثاني حاجة مهمة أنك تدخن، مش تدخن في الهواء الطلق، الدخان مش في ذرك. إذا كان أنت على البحر، إذا كان في غابة، فأنك إذا كان دخنت فأنك هذا 50% من التدخين منع منه، وزيد تعمل في الرياض وزيد هكا السباحة هذيك في الماء البحر الملح هذيك، هذاك مهم ونرجعوا لها للجيوب الأنفية.
0: أيوة
2: مهم برشا الجيوب الأنفية. نقول الإنسان اللي عنده جيوب أنفية وما يمشيش للبحر، ما عديش الصيف في الشهرين تاعش البحر، فأنه في الشتاء باش يتعب. لأنه شو يعمل البحر؟ هو ما بالح لما يدخل الجبل الأنفية باش يعاون باخراج هكا البلغم هذاك المخاطي في الخشم وينظف الجبلانفيه وينام على الانسان ماكل الترسبات هذيك نتاع الشتاء.
0: ايوه
2: يخرجها كل. قال لك انا دخلت مشعر وحقاش يحرق فيا. لا قلت له لا لازم تواصل تمشي وديما تمشي هذاك هذاك البلغم خرج لك خاطر بدايه الخروج هذيك لازم ديما تعاود تمشي
0: ينظف نقولوا احنا
2: حتى ينظف خشمه ويقع اكل المخاط وكل الغلاف الغشاء نتاع الخشم من داخل يكون يتقوى ويعطي نتيجه باهيه في الشتاء ويمنع من المشاكل في الشتاء.
0: أيوة.
2: وكل الفيروسات وكل الجريب وكل النزله وكل هذا. البحر راه مهم للناس اللي هم عندهم حساسيه الانف حساسيه الجبنفيه وحتى حساسيه الربو. راه البحر مهم
0: جدا.
2: هذا بالنسبه للامور كل شيء خارج المنزل خارج
0: خارج اللي عملناه احنا الدكتور خارج اللي عملناه احنا دونك راه مهم.
2: امشي تريل امشي بحر امشي عوم هذا راه كله مهم.
0: اللهم
2: في حاله انت اذا كان عندك اذا كان هو في مضاعفات حاده اذا كان الراجل عنده كريز دازم ولا مريض ولا كحه ولا سخانه وعنده تزفاف بالطبيعه هو يلتزم
0: بالراحه ويمشي
2: العلاج حتى يتفرهد وبعد ينجم يقوم بهالنشاطات هذه البحريه والجبليه والمشي في الغابات هذا هو.
0: في البيسين تختلف الامور.
2: بيسين انا ما نحب دوش برشا خاطر هي حاجه اصطناعيه. بالنسبه للصغيرات يحبوه
0: وي
2: نجم عندي ما تحبش صغارك نجم تعوامها في فتره قصيره في البيسين اما ما تكثرهمش اما البحر بحديك
0: سي فري
2: مش نهار كل بيسين ولا الاسبوع كل بيسين ولا اذا كان الخلاعه كل تخلعت نهار كل في البيسين لانه موجود الكلور موجود الجافيل هذاك الماء هذاك راه ملوث اذا كان بيسين عمومي زاد اذا كانوا بيسين اذا كانوا مسبح عمومي فانه هنا رغم اللي موجود في الكلور راه ثم خطر نتاع الجراثيم.
0: طبعا
2: خطر الجراثيم اللي هو بالنسبه للمسابح اللي هي عموميه في النزول وكذا رغم اللي هم يقولوا راه ثم تنظيف كذا ميلا انا نجمه تتمتع صغيرك ولا انت نصف ساعه ولا ساعه بسين اما راهو البحر بحذيك اغلبيه والاولويه للبحر. هذا بالنسبه للبيسين والبحر فانه الناس اللي هما معناها صحتها مراكحه وعندهم امراض المزمنه هذه فانهم البيسين والبحر والغابات الغابات والبحر هذه اولويه والبيسين اذا كان فتره قصيره مش مشكل
0: مش مشكل
2: تروح لدارك تتلهالي بالمكيف. المكيف لازم يكون فلتر نظيف كل يوم تتاني تعتني بيه تنحيك الفلتر هذيك تنظفها بالماء تنحيك الغبار هذاك واتجاه الهواء مهم. شوف اتجاه الهواء المهم يدخل من الشارع يكون عنده في بدنه جدته 50 درجه ولا 45 درجه يدخل الغرفه قاعه بارده يصير لك الصدمه الحراريه هذيك فانه مباشره باش يلتهب الحلق ويلتهب الانف ونجم الناس اللي عندهم مرض المزمنه ينجم يتولد عليه نوبه حاده بالنسبه للرب وبالنسبه للدري والمزمن. هذا هو يعني تدخل دارك لازم يكون المكيف ساكت
0: يعني وبعديك بالتدرج
2: تمشي تمشي تعمل
0: تبرد روحك
2: وبعد تحل المكيف بطريقه بطيئه جدا تدريجي حتى هكا الهواء هذاك يولي معناها ماشي معاك في بدنك وما يسالكش الصدمه هذيك. واتجاه الهواء مش اتجاه في اتجاه جسم الانسان تقعد انت ندوش وقاعدك الهواء هذاك نتاع المكيف اتجاهك مش به راح حاجتك بلا وحشنا بكت اكل البرد هذاك اللي يسبب فيه المكيف. اما اتجاه الهواء لازم يكون في اتجاه المعاكس نتاعك.
0: فوالا فما ناس ريتهم على موقع التواصل الاجتماعي الدكتور يحطوا مستلمي مثلا في الصاله ولا حاجه يقول لك على الجفاف على البشره على حاجه مفيده ولا
2: بالطبيعه ديما قلت لك من الاول راهو الشيح السخانه هذه راه يتسبب الشيح في الدم
0: لا في على الكليماتيزور
2: الرطوبة بتاعي زي ثم نسبة من الرطوبة في الغرفة لابتعاد هكذا الشيحة ذاك لنجم يشيح الإنسان وشيح الجلد بتاع الإنسان وتسبب في مشاكل. هذا بالنسبة لكيفية استعمال المكيف وكيفية التدخين. رأو التدخين المكيف رأو من أسباب المضاعفات هذه.
0: يسألوا فيك على التدخين الإلكتروني دكتور والشيشة في السيف ذا خاطر القوي كل معبية بيهم عرفت
2: التدخين الإلكتروني والشيشة رام تدخين وأخطر زاد.
0: أيوة
2: أخطر الشيشة رام عندك الشيشة متاعك المقهى عندك أول حاجة التدخين فيها موجود.
0: أيوة
2: وتعرف اللي شيشة معوضة
0: 50 واحد فرد بلاصة تبدأ
2: شيشة معوضة شيشة معوضة بزوز علبة تدخين زوز بكوت دخان شيشة هذيك اللي يقول لك هذه يعني شيش هذيك معوضة بزوز علب تدخين. هذه حاجة. والحاجة الثانية إذا كان أنت قمت بها في مقهى وعندك 10 يشيشوا فإنه شيء مضاعف الخطر نتاعه ويقعد ساعتين في مقهى وناسي هالإشكالية هذه بتاع التدخين السلبي لأنه الهواء هذاك مسكر فيه أنواع التدخين الكل فيه الشيشة نتاع هاك 20 فرد الموجودين في المقهى باش يأثر بطريقة كبيرة.
0: به دكتور آخر سؤال، السنوات الأخرى أنا ما عندي شيفر للأمانة، لكن لاحظ في المواقع التواصل الاجتماعي الناس حتى من الدائرة المقربة والحديث أنه الصغيرات أكثر عرضة لأمراض الحساسية، معني لكن نعالجوها في سن أبكر بدويات معينة، وأنت تقول لي مزمنة معني واحد نجم تجي مع حياة الكل، نجم نلقاو حلول مع الصغيرات
2: موجودة. غاديك المشكلة، غاديك الخدمة
0: فلا مش
2: الصغير. الصغير اللي يعمل لك بعمره عام ولا عمره 6 شهور ويعمل لك التهاب حاد في صدره، باهي يعمل برونشيت ولا ما تسمى البرونكيوليت، هذيك التهاب التهاب القصيبات الصغرى هذيك فرية في الشتاء، دي نتيجة لفيروسات معينة تعطي هاك التهابات القصيبات الصغرى في الرئة تسمى برونكيوليت، هذيك تتسبب في التهاب حاد في الرئة، وتنجم تعطي ضيق تنفس وتصفير في الصدر، وهنا يجي دور الطبيب لتقديم النصائح للوالدين للأم خاصة، ويلزم الانتظار خاطر هي علاجها راه علاج مش علاج كبير.
0: أيوة.
2: علاج إذا كان بالأكسجين وبموسعات الشعب الهوية وبالكورتيزون، وتنتظر حتى تخرجوا أمل مضادات له مضادات الحيوية راي ما نعطوهاش من الأول. هي مرونة أنه ننتظرها وترقبها. نجم تخرج في 15 يوم وتنجم تخليش حتى أثر وصغير يمنع منها وما يعاودش عودها. وقتاش يصير المشكل؟ لما هل في عمره عام ولا عمره عامين. أيوة. تتواصل معاه البرونشيت هذه، وإحنا قوينا لها الأدوية متاعها ووصلنا الأدوية متاعها فوق اللي مطلوب، فإنه باش تلصق في الصغير تولي له رابو، تولي له ضيق تنفس، تولي له أزمة متواصلة. وهنا إذا نعرف وقتاش نقصوا العلاج، ثم صغار ينجم يتواصل معهم علاج على سنة سنتين 3 سنوات، وصغيرك روى عنده الرابو معاش فيه كلام، في الواقع أنه فيه مرحلة. فمرحلة نقصوا فيها الدواء، فمرحلة متقدمة متوسطة نقصوا فيها عامين، فمرحلة شديدة هذيك تنجم توصل فيها الدواء 5 سنين 6 سنين، في انتظار أن تخرج كيك بالصغير، خذ الصغير متعرف المناعة متاعه ناقصة، والمناعة الصغير ما يكون مناعة من عند أمه.
0: أيوة.
2: نقطة تنتظر حتى يكون مناعته، ما تكوليش الدواء، ما تكثرلوش المضادات الحيوية، ما تكثرلوش كورتيزون، وننتظر حتى تتكون مناعته ويخرج من الأزمة ذيك تلقائيا.
0: اوكي.
2: تلقائيا باش ما تولج. دونك هي صغير لما تعدى بريدريك وكمل العلاج نتاع الموسعات، بان النجم يلقى روحه في فتره البلوغ 16 سنه بمرض الربو.
0: يا لطيف.
2: من حسن الحظ ان تنقص في فتره البلوغ، اغلبيتها تنقص.
0: أيوة.
2: وتنجم تزول بطريقه عاديه.
0: مشكور دكتور، يعيشك. وفمك التحاليل اللي يعملوهم زاده باش تعرف الحساسيه من شنو بالضبط، اسكو حيوانيه غبره كذا،
2: الاختبارات هذيك
0: اختبارات
2: هذيك نعملوها اذا كان عادينا باش نكشفوا الحساسيه. فهم الاختبارات الجلديه هذيك نشوفوا بها اختبار الهواء ايش فيه، غبطه الندير، غبطه اللقاح، حبوب اللقاح تاع الجار والقطاطس، فهمت؟ وثم تحليل الدم لي ونظر فيك التحليل حسيت الأكل وكيفة الأطعمة الكل، الحوت وكل الفريدمير
0: وتفرق. مشكور دكتور، ربي يفضلك. شكرا ليك دكتور رضا بن عريف، أخصائي الأمراض الرئوية ومتخصص في أمراض الرئة والربو والحساسية، يعطيك صحة على المعلومات هذه الكليكة والتفاصيل والنصائح. قال لي ما تحقرهوش في كلمات يزور عنا ما نحكي
2: خاصة
0: تدخين
2: تدخين
0: أقسم بالله. يعطيك الصحة دكتور، مشكور شكرا ليك ومصلي معكم عايشك حتى النص نهار. فاصل موزيكا ورجعينا.
3: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك،
4: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: رياكتور توا في تونس بل في نويتي.
3: رياكتور بوش يور ليميتس.

0: لحظه 43 دقيقه رجعني لكم وصل معكم حتىش للنص النهار. طلق السلامه عليكم الناس اللي كليكا ونسلم على اصدقائنا في اليوتيوب يا جماعه. خلتنا نقرا تعليقاتكم. سي الحبيب سامي جاد بن سالم ما حليهم تعليقاتك يا بن سالم من وراء الخيال. دونك تاهر رورو سامي زاد كيف كيف والناس الكل هيثم يعطيكم صحه ربي يفضلكم ميرسي بوكو ام وانسيني حتىش. سي الحبيب مرحبا بك سي الحبيب شكرا لكم. ونفكركم بحاجة مزينة على الأخر أنه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 5 أوت. دونك عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حضرة، سهريات ما تتنساش. دونك باش تحجزوا تكلموا مع 73 213 800. نعود لكم 73 213 800. وكل مرة نفكروكم بمواعيد المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها. دونك مسلم معكم حتى نص النهار اليوم الاثنين، يجي بحضنا حمدي حتى بأهلا وسهلا.
1: عايشك ربي، ميرسي بوكو. صباح الورد،
0: كيف الحال؟
1: والله لاباس، صافا في افيك مع سخانه لاباس
0: الحمد لله. ما عندك حتى فكره قبيله دكتور رضا بن عريف قداش حكايه عجبوا لي طول البحر والكامبينج والتخييم باهي، قال لك حسيت نفسه اخرجوا للطبيعه. قلت هذا يفرح حمدي الكلام.
1: اي لا اكيد يفرحني، حاجه مقتنع بها ومتاكد منها انا. دونك هذاك علاش كل مره قاعد نحاول نهرب من الشطوط اللي معبيه، نهرب من البلايس اللي نلقاو فيها برشا امبوتياج فماش ما تنقص منها الحركه شويه، ونحاول نحلوا ثنيه جديده.
0: رسمت للضوء ولا ما خليني تبحر
1: افكتيف. لا ايش نقول لك حاجه على خاطر تو مثلا كي راه انا اصحابي قاعدين يكلموا فيا ولا يبعثوا لي يقولوا لي شبيك ما حكيتش على الكتله الفلانيه ولا على الشط الفلاني. انا نعرف باش تمشي له في ويكاند لازمك تقعد ساعتين ثلاثه في السيركيلاسيون
0: تزارك البارح
1: راه وزيت وتوحل في الدخول وتوحل في الخروج وكذا. انا باش نحلوا ثنيه جديده ونحكيوا على دي ديستيناسيون جدد وبلايص مزيانين وفي الاخر عصفورين بحجرة.
0: أي.
1: تمشي لبلاصة جديدة مزيانة باش تلقى كاليتي متاع البحر طيارة، كاليتي متاع الرمل طيارة، العباد تفرح بيك اللي غادي، باركينج يهز وكرهبتك مرتاحة وقريبة مش بعيدة. وان بلوس كو سا ديكوفيرت لبلايص جديدة. انا نحب العباد تخرج من لابيتويت وتمشي شوية
0: ولا
1: وتمشي شوية. انا من العباد اللي نكره سياسة القطيع، يعني الناس كل تبارتاجي في بلاصه الناس كل تهبط فيها.
0: لا
1: نحب نعملوا دي ديكوفيرت جدد. ومن المنبر هذايا نحب نوصي زاده صناع المحتوى والانستغرامر والناس اللي عندها الناس تبع فيها وتاثر وعندهم بوا، ميسالش حلوا ثنيه جدد ولا تبعونا ومشيو وشوفوهم البلايص واعطيونا لافي نتاعكم وما فيها باس كي تبارتاجيهم. زيد نحبوا الفاريتي،
0: ايجا
1: نقولك نحبوا الفاريتي باش

0: نمسوا البلايص الكل. هذه سي دو سيت فاصون اللي نجموا نشاركوا في ال نكونوا دي زامباسادور باهين للبلايص هذيا ولتريكن هذيا. دونك على خاطر ما فماش كان وين فما جوج ما والحبه فما بلايص سيكوريزي وتنجم تمشي. ان توكا انا قاعد نحكي لك وقاعد نخمم في البلاصه بالحق على خاطر انا كنت هارب منها ما حبيتش نحكي عليها او مده 10 ايام التالي ما حبيتش نحكي على المانجا. اليوم الديستيناسيون تاع اليوم المانجا ما حبيتش نحكي عليها فيو اللي قلتها لك المره اللي فاتت والناس اللي تسمع فيا قلتها ديجا المره اللي فاتت. قلت سمعت اللي فما مشاكل صغيره بتاع كياس مسكر ولاد المنطقه قاعدين يحاربوا على خاطر فما شكون سكر الكياس ولا عمل حيازه ولا انتو كماوش موضوع نحن قلنا ما نقولوش فيهم حكايه جوستومون
1: فوالا.
0: المانجا مشطوط اللي تحبوا امي شدت فيا صحيح قالت لي يزني المانجا وانا امي سبحان الله كي تنوي على بلاصه ولا تحط فيها ساقها البيبان كل تطحن
1: ان شاء الله.
0: صدقني يا ربي امي تمشي لبلاصه الدنيا تكون سفره تخضار الماء يكون مقصوص يمشي الهواء يكون داخل بعضه الدنيا تهنى. المانجا كانت فيها مشاكل نويت عليهم هذاك علاش انا واحد من الناس ما نجمش نكون في ارض ما فيهاش امي سبحان الله. ما نجم نكون متواجد كان في رقعه ارضيه امي موجوده فيها البعد عليها ما انتقوش انتوكا
1: نمشيوز امو تكامبي
0: افكتيفمون
1: فوالا فوالا
0: افكتيفمون. دونك المانجا نويت على المانجا قلت لها نمشي مشينا للمانجا. دونك المانجا هي 77 كيلومتر بالضبط على تونس العاصمه. نمشي ولها عن طريق سليمان سليمان نمشيو بيرو مروة رون بوان بيرو مروة ما نمشيوش ديريكسيون الهوارية ناخذوا اليسار ديريكسيون بور دي برانس. بور دي برانس وللأسف فيها بوليسيون ما نرجع نحكي عليها كما تتريقل وانا جي او دي بروميس العباد اللي حركت وحلت ثنية ومجتمع المدني راهو العباد كي تتكاتف وتحط اليد في اليد صولت ومجتمع مدني
1: رأي
0: ريزولتا طيارة على الاخر. المانجا عم ناول والعوام اللي فاتوا ما نجموش نهبطوا له قلت لك 10 ايام التالي الكياس ما يصلحش وما نجموش
1: تريت فيديوهات محلية تك تك تك تهبط.
0: شوف تراكسات خدمة بعثتك تصور ترافو ديريكت اللي تراو نهار السبت لقيتهم نهار السبت نلقاهم يحطوا في الكونكاساج ويحطوا في الردم وتراكس تخدم والكياس اكسيسيبل حتى للكرهبة الصغار راهو حتى بكرهبة صغيرة ما نعرفش شنو اي موديل عندك ترانسبور بيبليك موجود كالعادة ديما أنا قاعد نقول عليها البوان هذه لو تنجموا تاخذوا نقل من سليمان تقول له باش تهزنا للمانجا يوصلك للمانجا وتتفاهم معه في وقت يرجعك ما لقيتش من سليمان من بير مروة فما النقل الجامعي النقل الريفي تسمى بونت زرقة يهزك من بير مروة للمانجا ويرجعك كل سويم رخيصة على الاخر مانيش باش نقول عليها على خاطر كل واحد يخدم انت والجروب مش كيما مش يهز ثلاثة كيما يهز ثمانية ان توكا المانجا ولا تاكسيسي
1: موجود يوصلكم
0: قاعدة حاجة بركة في المانجا ما فماش انديس على الدخلة بتاع الشط او باش نقول لكم عليها توا ركزوا مع بعضنا المانجا نمشيو لها دونك من بير مروة طريق بور دي برانس دونك 8 كيلومتر بالضبط باش نلقاو المدرسه الابتدائيه لبكاكشه. المدرسه الابتدائيه لبكاكشه هي البلاصه هذيك الكل تتسمى المرناقيه. دونك المدرسه الابتدائيه لبكاكشه الدودان الثانيه نتاعها شقاو الدودان الاولى الدودان الثانيه نتاعها ندوروا معها على اليسار ما خمو في حد شيء باش نلقاو زوج حاويات تابعين البلديه نلقاو مكتوب عليهم بلديه تكلسه دونك ندوروا معها على اليسار
1: ندوروها على اليسار
0: باش نلقاو عنب والعنب بنزل ما طابش دونك ما نطمعوش فيه توا فما كرمه كبيره مازالت ما طابتش زاده دونك كرموسك حلاي مازالت ما طابتش توا زاده دونك شنو نقعدوا نمشيو 3 كيلومتر دونك 3 كيلومتر في البيست لكن الكياس مهيئ ماهوش معبد بيست يدخل الديفو الوحيد واني فما برشا غبره دونك ماذا بينا الصوله ولاد المنطقه والمجتمع المدني في المنطقه ذيك اللي حب الرسمي المانجا عسني تكون وجهه ممتازه ما فيها باس راهو سيتيرنا نتاع ماء تعمل مشي وجايه نقولوا في اللي ويكاند بركه باش البوسيير هذيك تركح دونك باش نمشي ونلقاو
1: روحنا تم تعبيد وسهله
0: معناها هو باش نطلعوا في الكلمه احنا كي
1: احنا اذا منطقه سياحيه ونستمش
0: كي صار ساعه المانجا بصراحه ما نحبوهاش تكون سياحيه نحبوها تكون كيما هي اليتا ناتوري شوف اليتا ناتوري لا باش نقول لك علاش كي نكملوا في البيست هذه باش نلقاو روحنا في هضبه في بونت مقابله الشط ونهبطوا في الكياس ما تخافوش منه راهو يهبط ويطلع مرتاح ما فيش حتى مشكله حتى الحفر اللي كانوا قبل واللي فيهم ريسك نتاع الكهرباء تمسوا كذا هذيك علاش قلت لك الترانسبور بيبليك توا ولا ساهل تقول له تهزني يقول لك نزك قبل يخافوا منها الاثنيه توا اكسيسيبل دونك نلقاو روحنا في المانجا اللي فيه باركينج وين تحط كهربتك والشط قدامك على اليمين فما شط صخري وعلى اليسار فما شاطئ مش على اليسار مقابل وفما حكيت نقول أنا 900 متر كيلومتر شاطئ رملي ممتاز جدا. الكاليتي متاع الرمل، الرملة الخشينة، الرملة الخشينة راهي مش متعرف، ماهيش معروفة برشا في السواحل متاع تونسية، راهي موجودة في زوز ثلاثة بلايس معناها فماش منها برشا، على خاطر هي متواجدة أكثر في الضفة الأخرى متاع البحر الأبيض المتوسط. دونك الرمل، الكاليتي متاع الرمل، الرمل الخشينة يعني ما هوش الصابل اللي نعرفوه اللي تنجم،
1: فهمت؟
0: دونك رمل يفرق، يفرق الكاليتي متاع الرمل هذي، ريت غرب البرشة برشا الماء. هذاك علاش الكاليتي متاع الماء متاع المانجا ما تلقاوها في حتى بلاصة. الكاليتي متاع الماء متاع المانجا جاية ما بين الشواطئ الصخرية على خاطر هو قريب القربص، والشواطئ الرملية على خاطر على اليمين باش نلقاو رواحنا ماشيين الواد عبيد ورتيبة اللي هي رملية 100%. دونك فما دي بروجي، فما شكون عامل بروجي غاديكا، دونك حتى اللي مهزش معاه ماتريال باراسول وكذا ينجم يلقى وين وين وين يكن راسه، نقول احنا وين يعدي نهار. سينو راك تحط باراسول نتاعك راه تصور اللي بعثهم لك مخهم تليفوني كالعاده راه باش نحب العباد تلقى الشط اليتا ريال. دونك تعمل ركوبمون ما بين اللي بعثته انا وما بين اللي لقيته يلزم تلقاه
1: كونفور من الاخر. دونك الترافو قالوا سالته من وقت يشوفها خاطر تراكس
0: شوف التراكس النهار السبت مازالت موجوده، لكن نتصور
1: من هنا للجمعه
0: لي لي ميم با ميم با نتصور سي يعني الويكاند هذا باش تمشيو للمانجا. راهو لافونتاج نتاع المانجا حتى حتى كي يبدا الطقس هايج هي جايه كيما الخليج. دونك نجم نقربوا شويه على اليسار خاطر عندك الجبل على يسارك اللي هو يحل على راس فرتاس. وعلى فكرة الإشكالية الكيس وكذا مازالت متواجدة في راس فرتاس، نلقى الأكسي كان بالفلوكة. دونك هذا موضوع طبعا نرجع عليه مرة أخرى، لكن خلينا في المانجا. إذا كان فما هواء قربوا للجبل، روين تقرب للجبل حتى كي يبدأ فما هواء ما عندكش ريسك متاع موجة، ما فماش ريسك متاع موجة والبحر باش يكون في حالته الكل يعوم.
1: دونك
0: فوالا دونك
1: هذه التبحيره وتهنينا عليها نجمو الكامبيو
0: غاديكا بيان سور. دونك توا باش نحكي لك هو مش اسباس، هو راه عندك صفح جبلي يحل على البحر وين تحط خيمتك، لكن لهنا يلزم يكون عندك الماتريال اديكوا. اش معناها؟ معناها يلزم يكون عندك ابري على الشمس على خاطر تعدي نهار كامل في الشمس، والا يلزم عندك التكنيك باش تنصالي التونت بتاعك تحت الجبل بالضبط. دونك فما وين تنصالي التونت بتاعك، وين تعدي ليلتين ثلاثة، كيفاش تصطاد، وين تعمل بلونجي، اي اكتيفيتي تتصورها تتوقعها ولا تحب تعملها في بحر راي شاطئ المانجا نجم تعمل فيه. تنجم تخيم، تنجم تعدي ليلتين ثلاثة وانا كيمشيت نرسب تنلقاو عائلات عائلات وراو فينومين تخيم العائلات تفقد من تونس. انا نتفكر قبل واحنا صغار كان العسكر يعمل خيم في شط الجهمي في سليمان، وكنا احنا نمشي ونلصقوا بحذا العسكر باش خايموا بحذاهم ويسكوا ما يجيبوا سيترنت الماء، وتلقى عندهم جروب تاع ضو وتلقى عاملين جو. دونك ويعديوا راه مش مساله نهارين ثلاثه، راهو يعديوا بستين يوم راهو بحر فهمت. دونك ديجا واحنا صغار الاسبري تاع الكامب تعلمناه من الحكايه هذيا. دونك العائلات فينومين تخييم العائلات في تونس تفقد. انا الحق كي لقيت عائله مخيمه فرحت، يعني تصور انت هز الاولاد البو هز الصغار ومشي من نهار الجمعه ولا الخميس وانستالا روحو المانجا ما فيهاش ريزورا، يعني دي كونيكسيون توتال. يعني انسى باش تلقى باش تكلم دي كونيكسيون توتال. لكن لافونتاج شنو؟ واني فما دي موفمون وتلقى الا لا يقدر تحط بان في حاجه شكون يدي بانيك. دونك المانجا وجهه نحاولوا نستحفظوا عليها. انا عملت حمله نظافه صغيره نهار السبت، لقيت شويه هكا قزاز وشويه بلاستيك. الباهي اللي ما فهمش برشا يعني ريكوبيرابل الحكايه، نحاولوا ماذا بينا نزرعوا في صغارنا السبريم تاع حملات النظافه هذوما باش نستحفظوا على اللي قعد لنا. راهو ريالمون سي ان هو برانسيب انا نعيش بيه، راهو رزقك مش اللي كسبته، رزقك هو اللي قعد، وصحابك مش اللي عملتهم وعرفتهم، اصحابك هما اللي قعدوا. والبلايس اللي اكتشفتها فما بلايس اتحرقت وفما بلايس مازالت مزيانه ومازلنا باش نكتشفوها، هذيك علاش ماذا بينا نستحفظوا عليها على خاطر باش تقعد هي الملاذ نتاعنا. وقت شوف قصه ضوي باش تمشي للبحر كان ما نستحفظوش عليه. الا قبل مثلا شط حمام لنف وبير البي حمام الشط وحتى الرادس كانت كوت عالميه، وكنا نهربولها وكنا نمشي ونصيفوا فيها ونبحروا فيها. توا قاعدين يجتهدوا وانا نحييهم بصراحه. ولاد حمام لنف عجبوني في اللي عملوه توا في الكازمات وفي الشعبيه وفي لاسيرين، قاعد نتبع فيهم وعندي برشا اصحابي منهم. لي زاكسيون اللي عاملينهم طياره على الاخر، لكن الله غالب راهو برشا بوليسيون،
1: برشا
0: شيء جاي من البحر وشيء جاي من البر،
1: دونك ما اكحل معناها
0: هذاك. علاش قاعد نقول نستحفظوا حتى كي ما نعومش نلقى بلاصه نقعد عليها ونلقى شط ورمله اموا نظيفه صغاري تلعب فيها، على خاطر راهو القزاز يخوف. البلاستيك ماهوش باهي والبوليسيون كلها راهي ما تصلحش. دونك ماذا بينا نستحفظوا على اللي قعد. كيما قلت لكم راهو ريالمون الرزق راهو مش اللي كسبته، الرزق هو اللي قعد لك. دونك استحفظ على رزقك اللي قعد. هذه نصيحتي اليوم.
1: يعيشك يا حمدي، ميرسي بوكو، ديما منورنا بالبلايص المزيانين، يعطيك الصحة والموجات الإيجابية نوصلوا لنهاية موعدنا اليوم من سامر فايبس. قبلها هيت نفكركم بموعد حلو برشا نحكي لكم عليه، المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلية حتى 2 أوت، عروض فلكلورية، موسيقى شعبية، استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان، احجزوا المقاعد متاعكم على الرابط هذية، دونك أودنا.guichet.in. فوالا تلقوا التفاصيل الكليكة. شكرا فاروق، شكرا إيمان، يعطيكم الصحة مستمعينا الكل. ميرسي لوليد، ربي فضلكم، شكرا لكم. دونك آخر مستجدات إخبارية جيكم شوي آخر، منك نسمع معه دائل ورغمي، إن شاء الله نتقابل غدوة في الأمان، وباي باي. Summer vibes. Summer vibes.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف النهار، ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الشأن البيئي والمناخي حمدي حشاد يؤكد في برنامج نس الديوان أن موجة الحر التي تشهدها تونس كانت متوقعة، موضحا أن درجة الحرارة المسجلة حاليا تعد أعلى بقليل من المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن استمرار موجة الحر لفترات طويلة يجعلها أكثر خطورة، محذرا من أنها قد تصبح قاتلة خاصة بالنسبة للفئات الهشة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
2: طبيعي جدا أن نعيش فيه، معنى هذا كان متوقع من لو درجة حرارة نشهد فيها التوى، ما نقولش طبيعية، نقول أعلى شوية من الطبيعية. فما حاجات جديدة تحكي، فما ناس تسمع فيك يقول لك عشان هي سخنة، ذي كل مش جديد في حد ذاته، سخنة جديد في التفاعلات اللي تعملها سخنة على مستويات عدة، هذا هو جديد. تراكم الزمني متاع عدد الأيام أو الحيز الزمني متاع أيام اللي تكون فيها درجات الحرارة 35. علاش 35 بالذات؟ 35 في التعريف تاع منظمة الصحة الدولية OMS شو تقول لك؟ معناها ابتداء من الدرجة ذيك، معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق أو تعرض الهواء الطلق دون وسائل حماية لفترات طويلة ممكن يعرضك إلى مضاعف الصحية. الشيء اللي ورينا راهو فيه برشا نسخ في نفس السنة. موجات الحرارة ذيك من عدد الأيامات ذيك تقريبا عند حد شو ما تحسش على 37. موجات ذيك الحرارية باش تكون طبعا عندها مضاعفات صحية، كالناس اللي ما عادش عندها إمكانية باش يشري من المكيف خرج من الرفاهية ولا معناها في الضروريات، لأنه توا درجات الحرارة هذه راهي ماشية تولي قاتلة، كي تولي هكا طويلة زمنيا تولي قاتلة، تولي معناها تشكل ضغط كبير بالأخص على الفئات الهش.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدق على النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية بولاية تونس، والتي جرت يوم أمس وأسفرت عن حصول المترشح شاكر بوثوري على 1225 صوتا، أي بنسبة 50.14% من الأصوات المصرح بها، وفوزه بالمرتبة الأولى من هذه الانتخابات، وحصول المترشح محمد صالح السلمي على 1218 صوتا، أي بنسبة 49.86% من الأصوات المصرح بها. قيمة تحويلات التونسيين بالخارج سجلت إلى حدود 10 جويلية الجاري 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة 230.1 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي 2 مليون تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد، وفقا للقراءة التحليلية للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لانتداب نظار أمن في اختصاصات شبه طبية وتقنية لفائدة سلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وعمليات تسجيل تجرى حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 9 من أوت القادم، على أن ترسل ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصى يوم 10 أوت القادم. فرق الأطفاء التابعة لمركزي حماية الغابات بنفزة وسجنان والحماية المدنية تتمكن من السيطرة الأولية على حريق النشبة بغابة جبل حدادة الواقع في الخط الفاصل بين معتمديتي سجنان من ولاية بنزرت ونفزة من ولاية باجة، أسفر عن خسائر فادحة في الثروة الغابية والبيئية بعدما أتت النيران على مساحة من أشجار الفرنان والغابات الشعراء للجبل، وفق ما نقله مراسل ديوان اف ام بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى 73.283 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. الرئيس الإيراني يؤكد عدم التراجع عن حقوقهم ومصالحهم في بنود مذكرة التفاهم. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان اف ام في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. نص النهار وستة دقائق على موجاتنا، مشوارنا ينطلق معكم توي تصل حتى الماضي ساعتين كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث اللي صايرة في البلاد. أصوات التوينس تكون حاضرة معنا في المباشر في منك نسمع، اللي هو موعدنا من اثنين حدج للجمعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. التحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. نعرف ارتفاع قياسي في درجة الحرارة، موجة الحر ما زالت متواصلة، ذلك علاش نسيسر احنا وردوا بينا على رواحنا. تحية للناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس القوية، ماذا بيكم وقت الذروة ما تكونوش إلا برا، وإن شاء الله بالقسم للناس الكل. تحية للناس اللي تخدم في الفلاحة، الناس اللي تخدم في المرمى، الناس اللي تخدم في الشطوط، كل واحد والخبزة متاعه وين. ربي يعينكم الناس الكل وربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في البيروات زاد في الخدمة، نعرف الضوء يقص في كل بلايس معناتها، راهو حتى في البيروات فما ناس راهي في السخانة هذيا زاد تغفق معناتها بلغتنا. مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج. مستعملية الطريق واحدة واحدة واحدة واحدة، وربي وصلنا سالمين غانمين إن شاء الله. الناس الكل بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة ورائقة وجميلة. نتمنى الناس كل رغم السخانة ورغم انقطاع الماء ورغم انقطاع الكهرباء، كان عطلة صيفية وصغيرات في عطلة وغيره، نحاولوا معناتها نبروفيتيو للماكسيموم، نحاولوا أنه صغيرات حتى في العشية ما آخر هاكو نفرهدوهم شوية تبحيرة غيره غيره، وإن شاء الله تتعدى الأيامات هذه على خير يا ربي. شو مش نحكي وشنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا. ما هي العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التزود بمياه الشرب في عدد من المناطق؟ موضوعنا في اللي شوف خدجوغة. تواصل قطع الكهرباء على عدد من مناطق البلاد، فهل هي أعطاب أم ارتفاع في الاستهلاك؟ موضوعنا في ماكس بختاج. علاش أغلب المكيفات ما عادش تبرد الفترة هذية؟ موضوعنا في ديكريبتاج. أصحاب المطاعم يشتكون من الخصم ب20% على الطلبيات مع شركات التوصيل، موضوعنا في لاكتي دو جوغ. اتحاد الصناعة والتجارة يحذر من خسارة اقتصادية ويدعو إلى تمكين الشركات من تخزين الطاقة الشمسية، موضوعنا في إيكوويب. اتحاد الفلاحة يطلق صيحة فزع لإنقاذ صابة السردينة من الإتلاف، موضوعنا في إنبوكس. ما هي الأغذية المناسبة لجسم الإنسان تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ موضوعنا في الأنفو.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا واللي سمعوا فينا. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. باش نحكيو على الماء والضوء. باش نبداو بالماء. علاش مع ارتفاع درجات الحرارة يقص الماء؟ ما نحكيش على الأعطاب الكهربائية اللي تؤدي إلى قطع الماء، هذيك حاجة أخرى، لكن هل أنه فما علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التزود أو نقص في التزود بالماء الصالح للشراب في عدد من المناطق؟ نحكيو في الموضوع توت شويتا.
1: Le chiffre du jour.
2: ضيفنا الخبير في الشأن المناخي سيد أنيس بن ريانة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخيرات.
2: شكرا، مرحبا، نهارك زين. شكرا. الخبير في الشأن الفلاحي سيد أنيس بن ريانة، نحكيه على العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع أو النقص في التزود بالماء الصالح للشرب، عندهم علاقة ببعضهم ولا لا؟
3: ثم علاقة في جزء ما وقت اللي يقص الضوء واللي ما عادش ثم تزود في بالماء. على خاطر نعطيك بعض الأرقام المهمة نبداو بها. نعرفوا اللي احنا سوناد عندها 1500 محطة ضخ وعندها 1200 بئر عميقة اللي هذوما يخدموا بالكهرباء. نعم، وقت اللي يقص علينا الضوء عندنا الخزانات تبدأ معبية، وقت اللي بعد مدة تتوات يولي يحب لهم وقت بشي كي يرجع الضوء بشي يعاودوا ويتعبات. نعم، كذلك الواش إذا كان يقص الضوء يقعد فترة طويلة يأثر ويلي فما تذبذب في إنتاج المياه وفي التزويد وعجز في إنتاج المياه. نعم، كذلك هو بصفة عامة شنو العلاقة بيناتهم. ما احنا رأوا

0: نعم. ولا الانقطاعات نجم نفسروها ونحطوها في ثلاثة تروا جروب. فما ساعات يقص المية وقت اللي فما أشغال مبرمجة تبدأ عملتها صونيد وتبلغ عليها. ساعات تجي عطاب طارئة، ما أنا نعرف احنا قلت 59 ألف كيلو متر من القنوات اللي نسبة كبيرة منهم عمرها فوق 40 سنة. دونك هذاك الواش ساعات نكونوا قاعدين تقع اعطاب، وهذاك تقوم تدخل الصونيد بسرعه باش ترجع وقت يقص الماء زاد، ولا حكايه الكهرباء وقت اللي عدم التزود بالكهرباء. هذوما ثلاثه حاجات اللي اثروا على التزود بالماء.
1: تبخر الماء عنده علاقه بالموضوع ولا لا؟
0: التبخر ما عنده، التبخر ما عندوش، ما ياثر شويه على المخزون، خاطر احنا شفنا اخر جوان فما يامات خلطنا اكثر من 1 مليون متر مكعب تبخروا في نهار، وتو بالحراره هذه في الايامات الاخرى زاد نتصور كميات تفوق 1 مليون متر مكعب يومين، معناها تخسرها السدود التونسيه من جراء التبخر. هي عمليه عاديه، والحاجه الباهيه نعرفوا خاطر قبل معناها وقع فيها برشا زدل، وعلاش ما يغطيوش لي باراج، وعلاش فما كل كور بلاستيكيه قاعده تاثر على الجوده نتاع المياه، ما حبش تدخل فيها الدوله باش تضمن معناها الماء يكون ديما عنده جوده مناسبه معناها حسب المقاييس. وهنا شفنا حتى في الايام الاخرى وزاره الساحه في شراكه مع وزاره التعليم العالي قاعدين يلوجوا في حلول باش معناها يغطيوا بعض يبداوا يجربوا في بعض البحيرات الجبليه.
1: معناتها قاعدين نعملوا في معناها قاعدين اليوم باش نعملوا تجارب لتغطيه بعض البحيرات الجبليه باش نحدوا من التبخر.
0: باش نحدوا من التبخر، نعرف احنا بلادنا سخونه، ربي ينعم علينا بالشمس، لازم تكون نعمه كبيره خاطر لازم نعملوا برشا نوليو على الطاقه الشمسيه اللي مازالت ناقصه في بلادنا، ولازم تحل لنا جزء كبير من المشاكل اللي قاعدين عايشينها في التزود بالكهرباء، خاصه في وقت الذروه احنا شفنا الايامات الاخرى معناها سخانه كبيره وطلب كبير على الكهرباء، وهذاك اللي فما انقطاعات واللي كما قلنا اثرت على التزود بالماء. وهنا خلينا نعطيك معطى اخر، احنا نعرفوا الناس كل تعرف اللي احنا 24 ولايه، كان نشوفوا نلقاو عندنا 12 ولايه تتزود من المياه السطحيه وعندنا 12 ولايه تتزود من الابار العميقه. كما قلت لك عندنا 1200 دار عميقه، الابار هذه العميقه
1: ما نجموش نبدلوا لهم الطاقه الشمسيه؟ علاش
0: نعملوا؟ ينجموا فما اللي قاعدين ديجا بالطاقه الشمسيه. هنا انا حبيت ان المعلومه اللي من 2015 لتوا معناها السنه جاونا تسعه، نجم نقولوا تسعة سنوات جافه، هذاك الواش اللي ناب هذايا وخرت معناها المواد المائيه، المستوى نتاعها تراجع برشا. السنه شفنا فما مواد تحسنت كما زغوان مثلا رجعت شويه، مش راجعت المستوى نتاعها، ما رجعت شويه تحسنت بالامطار الطيبه اللي صبت. دونك هذاك الواش الانقطاعات وغيره تاثر شويه على التزود بالمياه، رغم اللي معناها شفنا احنا في الفتره الاخرى كنشوفوا حتى المخزون احنا الوضعيه المائيه نتاعنا خير بياسر من المواسم الفارطه ثلاثه، مثلا نعطيك من اخر جوان كان عندنا 1.4 مليار متر مكعب في السدود معبيه 59%، وقت اللي المخزون في ثلاثه سنوات الاخرى هو 823 مليون، معناها احنا الوضعيه نتاعنا خير ب 70% بالنسبه للمخزون من السنوات الفارطه، وضعيه خير برشا. ايرادات زاده طيبه، نشوفوا اللي خذات بلادنا 1.74 مليار متر مكعب حتى لل 25 جوان محسوب في المعدل نتاع الفتره. دونك فما برشا معناها فما شفنا رغم هالوضعيه هذه فما بعض الاشكاليات وقعت في بعض المناطق، زادت عليها السخانه، خاطر احنا قبل ما تجي السخانه هذه الموجه الكبيره كانت بعض الانقطاعات معناها تنجم تقول عاديه في بعض المناطق، مازال بعض النقاط السوداء خاطر كنشوفوا احنا النقاط السوداء كانت بالميات لكن بالمشاريع كان فيهم السوناد وزارة الفلاحة معناها تتراجع برشا العدد هذايا، قعدت بعض المناطق اللي هي إن شاء الله تتحسن، فما اللي باش يتحسنوا من هنا لآخر نتصور من هنا لآخر شهر جويليا، وفما إن شاء الله اللي في الأسابيع ولا الأشهر القادمة احنا شفنا أكثر منطقة قاعدة معناها معناها يتكلموا الناس الكل وهذايا من حقهم الماء وكهرباء زادة، وإشكاليات صارت شفنا في الولايات نتاع الساحل جنوب صفاقس هذو متأثرين برشا، شفنا قفصة الكيف بعض المناطق كما تتبرق وغيره. دونك بالنسبة لك تحب نحكي لك شوية على هالمنظومات هذوما.

0: بالنسبة للمنطقة نتاع الساحل مثلا، ولاية الساحل وجنوب الساقس، نعرف المنظومة هذه منظومة الساحل تسمى الساقس الشمالية، بصفة عامة هما ياخذوا الماء
1: من السدود،
0: جزء كبير من سد نبهانة بينوان، ومن وجيهم المياه المعالجة من محطة بلي 4.4 متر مكعب في الثانية. المحطة يخدموا فيها أكثر من طاقة متاحة، قاعدة تو يخدموا منها في 5 متر مكعب في الثانية. فما أبار في ولاية قيروان زاد تغذي في السيركوي هذايا، وفما محطات في محطة الزهور الحرقوسية والزناتير، هذوم الكل اللي يعطيوا المياه لمنظومة الساحل والساقف الشمالية. المنظومة الكل مبنية على نبهانة، لكن للأسف
1: نبهانا ناقص
0: السنة هكا
1: ولا؟
0: ناقص برشا في سنوات الأخرى الكل، مش حتى سنة معضلة كبيرة، سنوات الأخرى الكل. في الوقت الحالي فيه 2.5 مليون متر مكعب، أنا معبي بنسبة 4.5%، ونورمالمون مسكر، ورغم ذلك قاعدين يجتهدوا وزارة الفلاحة والصناد ياخذوا منه ساعات كمية ضعيفة، خاطر احنا مستنسين نبهانا في السيف الوضعيات العادية ياخذوا منه 50,000 ما يقارب 50,000 متر مكعب في اليوم.
1: إذا كان بهذا السنوات الأخرانية مش قاعد يعطي في راندمون، ما نشوفوش حلول احنا باش نحاولوا له ماء ولا شو هذا
0: بتاعي. صحيح هذا خاطر الحلول راهو هذا مش واحد في داره عنده مشكلة سبالة حولها بقعة، البقعة هذه مشاريع كبيرة، عندنا المياه في السدود في الشمال خاصة باش تحولها وباش تعمل حلول أخرى كلها، رغم الكلفة الدولة تحملتها ماكل، لكن ساعات تتطلب بعض الوقت. مثلا وزارة الفلاحة عاملة المحطة متاع تحلية المياه في سوسة، كان مفروض تدخل أول سنة في الاستغلال، فما بعض الإشكاليات الفنية والحمد لله تم تجاوزها، ومحطة التحلية هذه بسوسة توا دخلت في تجارب من أفريل للتحكم في الجودة متاع الماء، والماء من يتحكموا فيه الجودة متاعه، ووقعت منها نضج متاع الفلتر، وكما قلت لك جودة المياه طيبة، وإن شاء الله باش يحطوا لي ممبران الأسبوع هذايا، وإن شاء الله من هنا آخر جويلة بداية توت تدخل المحطة هذه حيز استغلالي باش تعطي 50,000 متر مكعب في اليوم، دونك إن شاء الله باش تغطي جنوب الساحل.
1: هذايا جنوب الساحل وشمال صفاقس، جنوب صفاقس، جنوب صفاقس اللي يربط مع جلبة هكا ولا فيه مشاكل بالجملة؟
0: فيه زوز بلايص هما يجبد من القصرين ومن جلمة زوز. دونك هذوما تأثر شوية بالقطاع الكهرباء كما قلت لك، هذا يأثر عليه معناها بعض المناطق الأخرى اللي تأثرت بالكهرباء. دونك إن شاء الله احنا الموجودين تاع السخانة تتعدى، معناها تدخل الأسبوع هذا ترجع الأمور عادية، إن شاء الله يرجع التزود بالنسبة للضوء ساعة، وبالنسبة للماء خطر شفنا عن تونسي رانا معناها مش نحبش نقول كلمة مدلين، ما معناها عايشين في مستوى معين البلاد كاملة، مش نسنسين بهالقصان لمتاع الضوء لمتاع الماء، حتى كدي فترات صغيرة نتعداوها هنا زامنت مع بعضها
1: وطويلت
0: فترة متاع السخانة وطويلت وبرسكي يوميا، فما مناطق تعاني، احنا اكثر عباد في تونس معناها العاصمة ولا غيرها قص عليه ساعتين وثلاثة العباد تتشفى، فما بالك يقعد سويعات وأثر على برشا قطاعات. ما إن شاء الله هذا الكل نتجاوزوه، احنا الحاجة بها كي نشوفوا فما برشا مشاريع كما قلت لك توا في منظومة الساحل والساقس، فما المحطة هذه نتاع معناها محطة تحليل المياه إن شاء الله تدخل عن قريب، فما زاد المحطة نتاع معالجة المياه في القلعة الكبرى هذه باش تعطي حوالي 440,000 متر مكعب في اليوم، دونك وبشقة تسلم نتاعها وتكون جاهزة آخر السنة هذية، دونك هذه كل حلول باش تعاون. فما خزان القلعة اللي يهز حوالي 50 مليون متر مكعب، فما خزان السعيدة وهذوما موجودين مازال الربط بيناتهم، وهذوما يوليوا يعاونوا باش يوسطوا مياه الشمال، فما عدة دراسات وعدة أشياء أخرى كما معناها مناطق كما سنا شفنا الزغوان وسليانة تحسنت برشا الوضعية، تبرقى فيها اضطرابات، أما فما محطة نتاع 400 لتر في الثانية بكلفة 65 مليون دينار تكون جاهزة في مارس الجاي، دونك هذوما الكل باش ينقصوا الكيف في الأيام القليلة القادمة، باش يقع الربط نتاعها مع بير النخلة ويعطي 80 لتر في الثانية زي مشروب 85 مليون دينار، ايش قلت لك ثم الحلول هذوما
1: ان شاء الله نسرعوا فيهم. فقط انا حبيت عندي سؤال على مستوى التبخر، وانت قلت لي انه يوميا نخسروا في اكثر من مليون متر مكعب يوميا جراء الحراره، كنقولوا احنا مثلا ذكرني بنسبه امتلاء السدود الى اخر جوان تقريبا قداش عندنا؟ 59%. كي نقولوا احنا 59% مع مرور درجات الحراره، قداش نجم خسرنا في المياه معناتها درجات الحراره تيرت فصل الصيف؟ يعني 59% هذوما جراء الحراره، قداش نجم نخسروا منهم؟
0: 59% نخسروا نسبة أو كحسب يوم، احنا ما جيناش الأيام الكل، احنا عادة
1: في المعدل تقريبا
0: نلقى وروي احنا نخسروا في السيف، كي شو العام
1: في السيف
0: وفما يمات ما تبخرز دونك تجي امتار دي تتزود السدود، اما في السيف معدل ما بين 500 و600 ألف متر مكعب في اليوم،
1: 500
0: لكن نحب على شهرين ولا شهرين ونص نتاع السيف السخان بالكدا، دونك هذا المعدل نتاعنا، دونك الرقم باش نحسبوا باش نلقاو
1: 500 ألف 600 ألف مليون،
0: لا 500 ما بين 500 ألف و600 ألف
1: متر كوب
0: مكعب في المترو كوب في اليوم، مترو كوب نذكروني هو 1000 إيترا
1: في اليوم،
0: في اليوم
1: في اليوم
0: هما اللي قاعدين نخسروهم من جراء مفعول الشمس، لكن كما قلت برشا مشاريع اللي هي باش
1: ان شاء الله ان شاء الله ترى ان شاء الله ترى النور ونسرعوا فيه
0: ان شاء الله. هذا نحكي لك عليهم مشاريع قاعده بسداد بنجاز كما فما حاجه اخرى تقول لي تشوف النور، هي الطلب قديم وان شاء الله باش يلقى تحويل مياه سد بربره لولايتي سليانه والكاف، وهذا الدراسه التفصيليه بصدد الانجاز، وهذا مشروع شد عندك رقم كبير 2 مليار دينار وفيه 147 كيلومتر انابيب من بابرا حتى الكاف ومن بعد يمشي لسليانه، دونك مشاريع. فما مشروع اخر كما استغلال مياه سد سرات في الكاف ب 95 مليون دينار في 29 كيلومتر قنوات، هذا في اسابيع قليله ويدخل حيز الاستغلال قبل ما يتعمل مشروع هذا نتاع نقل مياه سد بربره، خاطر راه قلت 2 مليار دينار يحب له برشا سنوات، هذاك شفت المشاريع نتاع المياه مشاريع كبيره يحب لها برشا وقت يحب لها امكانيات، دونك ان شاء الله الامكانيات توفرت اما يحب لها شويه وقت معناها الانجاز ان شاء الله. مشكل الكهرباء كما قلت لك بالنسبه للجنوب وسط الغربي خاطر كلها تتزود من الابار، ان شاء الله من هنا لاخر الشهر تتحسن الوضعيه. بالنسبه للجنوب الساخن كما قلت لكم بكري تشرب من فيها الجزم من جلمه ومن سبيتلة والقصان خاصه من مشكل نتاع الكهرباء نتاع الضوء، دونك هذا هو. عندنا حاجه اخرى يمكن كان عندنا وقت نقول حتى دقيقه ولا دقيقتين. عندنا ما نعرفوا التوانسه اللي فما برشا قلت لك القنوات احنا 59 ألف كيلومتر من قنوات الجذب والتوزيع بالنسبة للسونات، وجانب كبير منها قديم معناه ما عنده سنوات كبيرة، دونك السونات بدأت من 2023 في مشاريع لتغيير القنوات هذه، عندها برنامج هي سنوي عادي لكن دخلت توا في مشاريع كبيرة باش تجدد هالقنوات هذه. فما مشروع في الجنوب بدا من 2023 يهم 7 ولايات 230 مليون دينار، ممول من البنك الألماني الكايف دبل بي، مؤخرا البنك العالمي صادق في نهار 31 مارس على المشروع الجديد اللي هو 670 مليون دينار، هذا بشي يهم ولايات الساقس وبلي وتوزر تجديد القنوات الباب، هذو المشاريع هذو اسمه الباب بروجي داميليوراسيون دي بيرفورمانس، مشاريع تحسين لي بيرفورمانس. وفما مشروع اخر باش يقع تمويله من البنك الافريقي للتنميه الباب ب 500 مليون دينار، هذا يهم تونس الكبرى، دونك هذوما 14 ولايه باش يدخلوا توا في
1: تجديد القنوات في مشاريع تجديد القنوات.
0: والله مش نرمي ورود، انا نحكي نهار السبت في اذاعه اخرى وحتى اليوم نحكي، فما ناس تو عندي حتى الصور والله في 50 و52 درجه حراره في تطاوين قاعدين يركبوا في القنوات هذيا ويجددوا فيها، معناها تحيه لهم، ناس قاعده راهي تخدم مشاريع كبيره وفما رجال وراهم وفما تخطيط. شويه صبر وصلنا الوضعيه يمكن خاطر حتى استثمارات كبيره وقعت قبل لكن للاسف وخرت، وان شاء الله نتجاوز المراحل هذيا خاطر راهو الماء كيما الضوء يلزموا تخطيط مسبق، واحنا حاجه باهيه في بلادنا فما استراتيجيات منذ الاستقلال نتاع المياه، معناها استراتيجيات كبيره للمياه وجات خطط عشريه، وفما توا عندنا مياه 2050 اللي هي معناها توجهنا وقاعدين نتبع فيها الدولة التونسية باستعمل مشاريع باش يكون ديما فما توازن بين الطلب والعرض ونغطيه الحاجيات نتاع التوانسة، خاطر احنا تعرف تونس الأولوية الأولى المياه الشرب ومن بعد الفلاحة والصناعة والسياحة، هذوما هما الاستغلالات نتاعنا بالنسبة للمياه بصفة عام.
1: شكرا جزيلا سيد أنيس بريان الخبير في الشأن الفلاحي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار 31 دقيقة على موجاتنا.
2: منك نسمع، منك نسمع.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نص نهار و32 دقيقة على موجاتنا. قارن بكر شوية سيد أنيس بالريانة، فما رجال في 50 درجة حرارة قاعدة تغير في القنوات اليوم متاع الماء، تحية لهم. لكن احنا ديما مشكلتنا انه نحطوا المشاريع متاعنا في الوقت الغالط، معناتها في تبدا سخانة وغيره، وشكون يدفع الفاتورة؟ هما الأعوان والموظفين اللي يخدموا في الأوقات هذوما. كيف كيف الوضع في السونا في الستيك، فما ناس قاعدة اليوم معلقة بين خيوط الضوء في السخانة هذية وقاعدة ترجع في الأعتاب. شفنا معناتها برشا محاولات قاعدة تحترق، وبرشا ناس تطلب في الستيك باش تجي تطفي، برشا حرائق قاعدة تندلع. تحية لهم الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا في السخانة، كما قلت اللي هما أعوان في الآخر، أعوان تنفيذ، ما عندهم حتى دخل في الموضوع، وقاعدين ربما يتعرضوا للسب ويتعرضوا للشتم ويتعرضوا لبرشا حاجات، والمواطن يلقاهم في وجهه هما اللي معناتها يخلصوا الفاتورة. تواصل قطع الكهرباء على عدد من المناطق، هل هي اعتاب، ارتفاع في الاستهلاك، شنو بالضبط معناتها اللي قاعد يصير اليوم في الستيك؟ هتنفهموا زاد المجهودات اللي قاعده تصير والناس اللي قاعده تخدم في الميدان. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
2: ماكس بارتاج،
1: مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية الكهرباء والغاز سيدة هند شقرون النيفر، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: مرحبا بك وبكل مستمعين إذاعة ديوان فين.
1: شكرا، مرحبا. أنا باش نبدأ معك شوية موجات إيجابية، باش نواصلوا هكا في القطع هذايا اليوم، مازلنا مواصلين ولا باش تنفرج الأزمة قريب؟
4: الحقيقة احنا وضع استثنائي بكل مقاييسه، معناتها إذا كان نشوفوا الحرارة معناتها هك تشوف حتى بعد بالتوقعات النشرة الجوية مازلت في ارتفاع، وظهر اليوم طول الحقيقة مازلوا درجات 47-46 قاعدين يتسجلوا، معناتها مادام قلنا موجة الحرارة موجودة وفي ارتفاع راهو باش تتلذ الشركة التونسية كهرباء للانقطاع الدوري، وهذه مش حاجة معناتها عن سيبي خاطر، معناتها فريمون هو إجراء ضروري ومعناتها افتراء معناتها ضروري جدا، وهذا كله لتفادي الخلل في منظومة التوازن بين العرض والطلب. اللي احنا توا نشاهدوا معناتها في طلب كبير على بخيسك في المناطق الكل، قاعدين نجبدوا في التيار الكهربائي، واحنا باش نحاولوا معناتها نحافظوا على ضمان استمرارية التزويد بالطاقة، نحاولوا معناتها باش يكون في اقل وقت في تطبيق القطع الدوري على المناطق بخيسك باجملها. توا كنشوفوا احنا لي كومونيكي معناتها الاعلام اللي قاعدين يهبطوا على صفحات التواصل الاجتماعي مع الاذاعات، مشكورين هما باش نعطيهم في الابان هل الاشعارات هذوما باش يهبطوهم باش يبارطاجيوهم العباد، باش اوموا في اقل وقت ينجموا يعرفوا شنو اللي ستيت شنو المناطق المعنيه باش ياخذوا احتياطاتهم وتدابير لازمه باش يحافظوا على الاجهزه الالكترونيه.
1: مدام هند، فما ناس يقول لك احنا ماناش موجودين في الليسته مثلا وراه الضوء قص.
4: احنا كنشوفوا في الليسته اللي حاطينها احنا حبينا معناتها نسميه المناطق اللي هي متعرضة للانقطاع الدوري، مع اللي حاطين الجملة ما نعرفش العباد ما همش قادرين يعطيوها في قيمة كبيرة، اللي في وقت معناتها قلنا احنا ما نجموش نعملوا، علاش ما عملناش الابان في وقتها قبل اللي معلينا؟ خاطر هذه في مجلس القيادة في معناتها المركز القيادة عن بعد يشوفوا هنا هي المناطق اللي عليها أكثر طلب، معناتها هذه تتاخو معناتها قرار معناتها فوري في الإبان، ما نجمش يستنى باش يعطي عليه العلم، دونك يزمو ينجم يمس مناطق أخرين اللي هو ما تداولش معناتها رستهم في الليست اللي هبطت. وحكينا احنا كمكواق نتجم معناتها تشمل مناطق أخرين ما وقعش معناتها ذكرهم في الليست، وذا ديما نطلبوا احنا تفاهم الحرفين تاعنا حاسين بهم، انا بدي راهو يتقطع عليا الضوء معناتها يقولوا جماعه السيج ما تقطعش عليهم، يتقطع عليا الضوء والماء والدنيا كل ماء نهار كامل بخيس كنا ما عنديش ماء معناتها
1: يقولوا جماعه السيج لو كان يقص عليكم الضوء في دياركم راكم تحسوا بينا، معناتها هذا الكلام تاع المواطنين
4: يقص علينا. هاي قلت لك انا توقفت عليا قداش مره معناتها في المناطق كلها بدون استثناء، هذا كله معناتها في نطاق الشفافيه والإكيتي، معناتها نحبوا حاجه معناتها بالتوازن بالتداوب على كل المناطق، ما يكونش المناطق كلها فرد وقت تحس بالقصان الضوء هذا، ونحاولوا معناتها بقدر الامكان باش نعديوا هالموج الحر هذه اللي هي ان شاء الله من هون يقالوا نهار الاربعاء باش نبداو نشوفوا شويه معناتها انخفاض طفيف في درجه الحراره، وهذا ينجم معناتها بالعكس يعطي شويه اريحيه للستيك باش تنجم معناتها تخفض شويه في هالمناطق هذوما نقصوا منهم شويه قدر الامكان. هذا ديما نعاولوا احنا على التوعيه واللي يقفوا معنا الحرفاء الكل يقفوا مع بعضنا حتى جماعه ستيك معنيين بترشيد استهلاكهم سيختو وقت الذروه، وليت عندنا ذروه زرعه الصباح وذروه عشيه كما احنا نمشي ذروه مع المساء الذروه الصباحيه.
1: وقتاش الوقت نتاع الذروه الصباحيه؟
4: احنا كل شيء تقلب 6 7 8 هذو ذروه صباحيه، احنا قبل كنا نحكيوا على ماضي ساعه 5 تاع العشيه، وذروه جديده المساء اللي ولات تظهر حتى من 7 تاع العشيه تدوم حتى ال 10 ولا 11 ولا 12 تاع الليل، معناتها نشوفوا الذروه اللي هي ناتجه على الاستعمال المكثف للمكيفات، ونعرفوا بيان سور في الوقت هذا وفي موجة الحر هذه باش نقاوموها بالمكيفات وبالاجهزه اللي هي المروحات وكل شيء اللي هما ياكلوا برشا مع التيار كهربائي، فما ضغط كبير على المنظومه. دونك احنا اونكور اون فوا معناتها راهو نتوجهوا معناتها من المنبر نتاعك كل عباره الشكر والتقدير، ونحاولوا نقفوا مع عوينا، راهو معاون السيق الكل ما عندهم عائله راهو معناتها وراهم عائله، والعائله تنجم تكون عائله موسعه، معناتها الحرفاء قاعدين يقصوا عليهم قليل ما تلقاش واحد منهم نستيق يكون منهم ولا عنده معناتها طرف معاه، ويقص عليهم كيما اي قص على اي حريف اخر.
1: وهما القطع كيفاش يصير فهمنا شويه في مركز القياده كيفاش يطيح مثلا الضوء على منطقه فلانيه، السيليكسيون تاع المناطق هذيا كيفاش تظهر له معناتها كيفاش يختارها، لان المواطنين يقول لك حمراء تشعل له حمراء
4: اليرت حمراء تخرج معناتها احنا خاطر عندنا الخطوط الترانسبور معناتها النقل، خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض. دونك هذوك خطوط النقل هما ديجا تجينا اليخت معناتها من هذايا من اداره النقل تقول لك راهو في المنطقه هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها اكسيون وتعمل القطع الدوري على المنطقه هذيك المعينه في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الابان هو وجيز وقتي، وفي الوقت الابان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل، عندنا خطوط عريضه نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموجة الحراره وين فما ضغط كبير على كل منطقه، اما وقت الابان علاش قلت لي انت منطقه اخرى مش موجوده، وقتها يقولوا راهو يلزم تزيد الزون هذيك والزون الفلانيه يلزمك تزيدها اللوكاليتي باش
1: لو كان ما يطيحش عليها الضوء وهي حمراء شنو يصير مثلا؟
4: لا قدر الله معناتها السيناريو هو اللي هو ما نحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك اوت معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام، والمشكله كلها مش القطع الشامل هو كيفاش باش ترجع المنظومه ترجع تخدم، يحب لها معناتها بال 24 ساعه و 48 ساعه باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومه ونعملوا استقرار على المنظومه والتوازن بين العرض والطلب، هذا كله يحبوا برشا وقت. وبابلي لوان كو لا كسا معناتها في البرتغال عمناو في سبتمبر صارت لهم هكا معناتها جبد كبير على المنظومه الكهربائيه في الاخر صار
1: صار في ليبيا توجارتنا معناتها
4: صار في ليبيا هاي جارتنا والامكانيات اللي عندهم وكل ويهبطوا بلاك اوت لا قدر الله. احنا ما نحبوش نحكيوا على السيناريو هذايا، تبقى ديما ترشيد الاستهلاك نعاونوا العوين تاعنا. قبيله انت قلت بعض الاعوين، الاعوين كلها تتعرض للشتم والسب والسلب لايامات هذوما وهي تخدم تحت حراره معناتها 50 52 درجه على طول الوقت 24 على 24 ساعه وهما متجندين ليل نهار باش يدخلوا معناتها في الابان بين ويحاول يرجع. وبعد ساعات راه فما حتى انقطاعات هي جرت الموجة الحرارة اللي هي عندها معناتها وقع كبير على خطوط معناتها خطوط النقل وعلى المنظومة الكهربائية ككل. معناتها حتى هي في المردودية نتاعها تتأثر مع المنظومة الكهربائية وتولي فما أعطاب اللي هذوما ياخذوا أكثر وقت. علاش يقول لي قصت عليا ساعة أكثر من ساعتين، تقولوا توما ساعتين ساعة وساعتين، تولي توصل ثلاثة وأربعة سوايع. هذا كله جراء الاخلالات اللي هي قاعده تصدر على المنظومه نتاعنا واللي يحاولوا اعوانا
1: باش اعطاب قاعده تصير ليامات هذايا. احنا شفنا الفيديو في الفيديوهات مثلا وفي
4: التصاريح حرائق حرائق حتى نتاع المحاولات. معناتها هذا كله جراء معناتها الموجه المرتفعه نتاع الحراره اللي ان شاء الله ربي معناتها يعدي على خير. والكلنا نتكاتلوا جهود مع بعضنا وماوش وقتش نرميه معناتها على هذا وعلى هذا.

0: اللذومه في الاشهار. دونك هما توا معناتها عندهم زوز كان تحب نعاود نذكر بهم اللي هو رقم الخدمات على 71 239 222 والرقم الاخضر هذا في حاله مثلا فما تسرب غاز فما حاله معناتها اللي مع تخطيريه في ديما باش يعلم عليها الرقم الاخضر 80 100 444 444. وكان حتى نلقاو
1: يهزوا على التليفونات
0: يهزوا شويه صبر. وكما قلنا الكم الهائل نتاع المكالمات راهم قاعدين يوصلوا بشكل كبير واحنا نحاولوا باش نعطيو المعلومه للفرق المداخله على الميدان باش ينجموا يدخلوا يرجعوا ان شاء الله معناتها التيار الكهربائي في اقل وقت.
1: الناس اللي صارت لها اعطاب نذكروا معناتها فما جبر الضرر هكا ولا لا شو يعمل بالضبط باش ياخذ حقه سيده هند؟
0: هذا كما خرجنا قبل وحكينا عليه اللي هي المنظومه هذه نتاع التعويض موجوده من قبل معناتها مش خطره على اثر القطع الدوري. المنظومه هذه فاش تتمثل معناتها اذا كان ثبت معناتها في الوقت هذاك اللي صارت معناتها تدخل من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز عملت انقطاع غير مبرمج دونك هي شن يعمل الحريف اذا كان تعرض له
1: مش معناتها غير مبرمج معناتها اذا كانت خرجت للليست اللي فيها الليست اللي خرجت انا مثلا انا نسكن في ساقيه الزيت وقصد ضوء على ساقيه الزيت وصار لي بان وانا ما كنتش محضر روحي تعوضوا لي ولا ما تعوضوليش؟
0: نحاولوا احنا حاله بحاله هذو ما يتعديوا اذا كان هاني قلت لك كيف بتلينا قصيت عليك في الوقت هذاك معناتها كيما احنا تو نهبطوا الدوري هذايا ثابت اللي هو باش يقص عليك في الوقت هذاك. انت تاخذ احتياطاتك هذه ماذا بيدي ما نقولها تاخذ احتياطاتك اش معناتها ماذا بيك تهبط الديجونكتور على معناتها حاجات اللي هما حساسه وما يحتملوش التذبذب نتاع التيار الكهربائي معناتها يخاف عليه يهبط الديجونكتور يجبد الفيشه من البريز ما يخليه هذا كله حفاظ على معناتها الاجهزه اللي عندك. كي تلقى الضوء بعد ترجع معناتها حتى على الكليتاج معناتها على الاضاءه وقتها بشويه تبدا ترجع معناتها الاجهزه نتاعك المرتبطه بالتيار الكهربائي. سينو احنا علاش نعلموا باش ناخذوا العباد احتياطاتهم كان عندهم حاجات معناتها سنسيبل حساسه معناتها اللي تذبذب بالتيار ماذا بيه يحميهم هو ويسلتك الفيشه يسلت لوح يسكر التلفزيون يسير شكل باي الكل اللي في حاله يقظه كلهم ينحيهم بريزيتهم يذكر معناتها ديبرونش هذاك الميسي بريز هذاك اللي فيه نحطوا احنا نحطوا الالات اللي كنا نتاعهم كونكتي غادي نسكروا التيسيات نجبدوا شارجوريت هذوما ساعه من شيره ياكلوا في الضوء معناتها يبداوا يشعلوا وكمل كي يتقص الضوء ماذا بينا نردوهم الكل باش نحي ميه للاجهزه نتاعنا. ونرجع لك المنظومه هذه معناتها تعتمد على شنو اذا كان ثبت من الشركه اللي هي وقتها قصت على الحرفاء هذوما بالوقت معناتها دوسي هو شو يعمل مطلب كتابي يحط معاه شنو الاجهزه اللي تكسرت له معناتها اذا كان مشريه يحط لنا فاتوره الشراء نتاعها واذا كان صارت معناتها عطب عليها ومعناتها صار لها ضرر يقدم لنا مثلا الدوفي نتاع الاصلاح نتاعه من قبل الورشات ولا معناتها اللي يصلحوا في الاجهزه هذوما دوفي استيماتيف معناتها هو تقديري ويتعدى الدوسي هذا كله يتصب في الاقليم اللي راجع عليه بالنظر هذا في حدود معناتها ماذا به فيسع 48 ساعه على اقصى تقدير يقدم الدوسي هذا للاقليم. وكما قلنا اذا كان ثبت اللي احنا قصينا عليه في الوقت هذاك ياخذ مجراه الدوسي
1: ويتعويض يكون ب 100% نسبه التعويض
0: انت حاله بحاله نشوفوا معناتها اذا كان ويتعديوا احنا خاطر عندنا معناتها متعاقدين مع مؤسسات التامين اللي هما ياخذوا الدوسي ياخذ شويه وقت صحيح اما في الاخر
1: يوصل قداش وقت كيقولوا قداش تقريبا وقت
0: معناتها مش ما نقولوش مش ايامات ينجم يوصل لشهر شهر ونص شهرين معناتها سلون انت والدوس ما يعلي كل حال المنظومه موجوده والاجراء نقوموا به وقاعدين برشا عباد يتعوضوا اثر معناتها ثبتوا بعد ما ثبتوا اللي صار العطب في الوقت هذاك.
1: فما سؤال سيد هند يسالوا فيه التوانسه الكل علاش ما حضرناش روحنا على بكري؟ توا فما استراتيجيه في ستيك قاعدين تخدموا على يقول لك عام سنه يا سيدي عديناه وصارت لنا مشاكل واحنا في ذروه وغيره الذروه هذه تنجم تتكرر خاصه احنا في تقلبات مناخيه وانحباس حراري واللي صاير اليوم في المناخ نتاعنا معناتها السنوات الجايه نجموا نعيشوا نفس هذا السيناريو يتكرر ربما ينجم حتى يكون باكثر حد. قاعده فما استراتيجيه اليوم على مستوى ستيك تحضروا فيها للسنوات الجايه باش ما نطيحوش في نفس اللي طحنا فيه سنه؟
0: انا باش نقول لك حاجه بركه حتى التحضيرات نتاع الصيف نتاع السنه هذه وقتاش يبدا من عام ناوي في اكتوبر 2025 بدات التحضيرات للموسم الصيفي نتاع 2026 كيقولوا تحضيرات اش معناتها توسكي معناتها صيانه المعدات المحولات الخطوط تقوية الخطوط نتاع مناطق معينة، عنا توزع فرانا مازلنا كي عملنا تقوية غاديكة وحبينا معناتها تكون على قبل الصيف ما يبدأ، والحمد لله معناتها حاولت

0: شوية من عبء الضغط على الشبكة في منطقة قروان وجوارف. معناتها هذوما كلهم داخلين بيانسور في استراتيجية متاع الطاقية اللي هي معناتها ترى على بعد تخدم على 5 و10 سنين القدام. شنو يلزمها ستيك باش معناتها الفيفاس معناتها باش تقاوم الموجات الحرارية اللي هي على تقلبات المناخ معناتها من هوني قدام نعيشوا فيه من عامنا والبدي نحن نعيشوا فيهم حقيقة مش مسنة. هي خذت كل التدابير اللي ممكنة أما كيما نعاود نقولوا اللي هي معناتها جات معناتها في معناتها في ظروف استثنائية على كل جميع المقاييس مش في تونس برك أنا نشوفه في العالم أجمع قاعدة معناتها شختولي هما على البحر الأبيض المتوسط قاعدين يعيشوا في هالمشاكل هذوما وبالتدابير هذه اللي نعملوا فيها احنا هذه القطع الدوري هو بشي حاول يخفف من عبء معناتها القصان على الضوء وعبء معناتها على المنظومة الكهربائية ككل كيف كيف نخدموا على معناتها مشاريع أخرين اللي هما كما الطاقات المتجددة والحمد لله معناتها تعرف عند الحرفاء انتانا تقولش علينا عنا سنترال صغيرة اللي هي وصلت 450 ميجاوات على القليلة موجودين على الأسطح نتاع المنازل نتاع الحرفاء انتانا اللي هما بشي مكملهم بش أموا يستهلكوا معناتها ذاتيا الاستهلاك اللي قاعد يجيهم من القطط الشمسية اللي محطوطة على كيف هذا معناتها هو مشروع معناتها ماشي وعماد يقدم على التكنولوجيات اللي هما توا معناتها متاحين قاعدين معناتها في رصد الدراسة معناتها باش نشوفوهم معناتها من قريب قاعدين ديجا يدرسوا فيهم كيفاش نحاولوا نجيبوا العوام الجايين كما قلت انت عام هنا فيه معناتها دخلنا فيه كل من عام الجاي ان شاء الله معناتها من تو باش نبداو نخدموا عليه هذا ديجا.
1: فخلينا حبيت نسالك على ارتفاع نسبة الاستهلاك مقارنة بعام ناول قداش وصلنا معناتها سنة
0: الحقيقة كل عام معناتها نوصلوا 5-6% معناتها ارتفاع في الاستهلاك من عام لعام موجود
1: هذا. لأن نحكي على وقت الذروة عم نقول في وقت الذروة مثلا قداش وصلنا سنة في الذروة التوقيت الاستثنائي هذا
0: احنا الذروة سنة وصلنا معناتها سجلنا 30% معناتها ارتفاع في الاستهلاك في وقت الذروة على العادة
1: على عام نقول معناتها
0: على عم ناول هو من جر هذية من استعمال المكثف للمكيفين
1: معناتها عم ناول مثلا نقولوا احنا في الذروة وصلنا 60 سنة وصلنا 90 مثلا هكا 30% معناتها 60 30 بارابور 60 اللي وصلناها عم ناول مثلا
0: مش هكاك حتى احنا توا الذروة نقولوا الذروة نحسبوها معناتها في الدجاج في الانتاج المتاح معناتها بالنسبة للشركة يقولوا احنا بارابور لعم ناول سجلنا 30% فوق الاستهلاك نتاع معناتها نتاع العادي بتاعنا في وقت الذروة معناتها في وقت بارابور وقت الذروة
1: معناتها 30% فوق ذروة عم ناول يعني استهلاك
0: بتجيب تكون ما نحكيش مش فوق ذروة عم ناول أما فوق الاستعمال العادي
1: العادي
0: احنا كنا نستعمله عادي هذا فوق 30% ارتفاع في الاستهلاك هذا كله معناتها منجر على استهلاك المكثف المكيفات واللي احنا من هنا ماذا بينا ديما نشريوه من عند
1: و30% وصلناها عم ناول هذا في وقت الذروة ولا ما وصلناهاش
0: أقل شوية أقل شوية
1: أقل ما وصلناش ل 30 معناتها
0: التو استثنائي في كل شيء معناتها الحرارة موجة الحرارة هي اللي خليت معناتها الاستهلاك معناتها قاعد يصعد شيئا فشيء جراء معناتها الحرارة اللي قاعدة نعيشوا فيها
1: قاعدين نعيشوا فيها إن شاء الله تتعدى على خير. هذاك هو أنا حبيت نشكر الناس اللي موجودة في الميدان اللي تخدم تحت 50 درجة حرارة باش ترجع الأعطاب للناس ربي يعينهم إن شاء الله ربي يعطيهم القوة ونتحملوا مسؤولية معناتها الكل مش العوين هذوكم خاطر العوين هذوكم راهم اللي قاعدين يتعرضوا للسب والشتم وغيره قاعدين حملات ضدهم وهم ما عندهم حتى شيء معناتها فقط عاون يخدم على روحه وشي يرجع لك الضوء ولا بشي يصلح عطب صار في منطقة معينة ما نحملوش أكثر من طاقته. هذا هو عنده عائلة كما أنت عندك عائلة ومسايب عائلته ويخدم في السخانة هذي صحيح خدمته هذيك هي خدمته لكن زادة نرحمه بعضنا شوية في انتظار أنه نتعديه وإن شاء الله نعرف المواطنين كل قاعدين تشكي والمواطنين كل قاعدين يغفقوا معناتها بلغتنا والناس كل فدت وسخانة وغيره والناس تقول لك معناتها ما أنتو جاتي فزدت وواحد يقول لك كلها كل واحد وشنو معناتها المأساة اللي قاعد يعيش فيها الحقيقة لكن إن شاء الله تتعدى على خير. هذا هو اللي نتمناه. سيد هند شقرون نايفر مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية الكهرباء والغاز شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا لك نهارك زين إلى اللقاء نص نهار 51 دقيقة على موجتنا.
2: منك نسمع منك نسمع المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، واصل معكم شوية لموضوع تحدثنا فيه نهار الجمعة ووعدت وقلت له نهار الاثنين ان شاء الله نواصلوا فيه ونفهموه اكثر فاكثر. اصحاب المطاعم يتشكوا من الخصم ب 20% على الطلبيات عن شركات التوصيل. شنو الموضوع؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم سيد إسلام شعبان، مرحبا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. مرحبا، شكرا،
2: نوصل صوتي إن شاء الله.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي شنو الموضوع، شنو حكاية العشرين في المية وشكون يحددها؟
2: ألو، العشرين في المية تحددها شركة التوصيل، مش لازم نسميوها باه. هي اش تعملك؟ تجي تحب صح معك كونترات، واش تقولك؟ تقولك أنا ناخو 20% على التوصيل، و 20% على التوصيل معناتها سا ديبون انت والفاتوره قداش. معناتها كان 100,000 تاخذ لك 20، كان 200,000 تاخذ لك 40، كان 300,000 تاخذ لك 60 دينار. وزيد هما يستغلوا شو يقول لك؟ يقول لك انت كان ما يساعدكش 20% زيد غلي على المواطن. اللي انا مانيش موافق عليها هذه، اللي هو تزيد تغلي على المواطن. معناتها كانك كليون باش ياكل ب 10,000 زيدوا 20,000 يولي له 12,000 وزيدوا ياخذوا هم عليه ترانسبور.
1: اه فوالا، معناتها مشكله، معناتها هما يحبوا مش كيما انا نشري من عندك في الريستو كيما انا معناتها نعدي كمان.
2: هذيك هي اللي مش معقوله. عندي انا مش معقوله كليون يجي يفطر عندي انا يلقى كيما نقولوا بلا ب 20,000، يجي يعمل تليفون باش ماكلته تجيه للبيرو نتاعو ولا للدار نتاعو، يجي يلقاها اغلى. اش يعمل هو؟ يجي يولي يقول لك انت غليت عليا، ما يقولكش قولوا مش نسميها
1: كل الشركه نتاع التوصيل،
2: الشركه هذيك تقول لك غليت عليا. هو اش يقول لك؟ يقول لك انت كان تحب تربح هاوكا انت غالي على الكليون، زيد انت طلع في الاسوام باش باش باش تلقى روحك.
1: معناها انا ناخذ من عندك 20% في كل الحالات، معناتها هذا هو شو تقول لك؟
2: في كل الحالات ناخذ، معناتها هو
1: ايوه. احنا معناش شركة التوصيل وحيدة، عندنا عديد شركات التوصيل اللي قاعدة تنشط في البلاد اليوم، الكلهم يخدموا بنفس المنطق ولا الشركة هذية دون غيرها؟ معناتها
2: فما اللي ياخذ 15% وفما اللي ياخذ 10%.
1: انت فوالا
2: الشركه اللي نحكي عليها هي عندها اكثر معناتها
1: حرفاء.
2: وزيد يحسرك بالسكتور، زاد اللي انت مثال هو قريب لك السكتور اللي انت فيه يحسرك به، يقول لك ليه انا ما نوصلش؟ مثال انت في السنتر فيل ما نوصلش انا للاك وما نوصلش للمنزه. يا انا ما حشتيش بيك انا باش توصل لي انا للسنتر فيل، خاطر جماعه السنتر فيل يجوا يجيو انا حاجتي باللي ابعد. هذه المشكله راه وصلت لي لي انا، واليوم من هذا عندي فلوس معاهم، اليوم من هذا تو خذيتهم انا. فهمتني؟ وتكلموا ما هاوش نعاون نعملوا لك تهبش، نكلموها باش نعملوا لك فيرمون، باش نعملوا لك فيرمون. زيد هما ياخذوا الفلوس وزيدوا يخدموا بفلوسك، معناتها بعد شهر يعطيوك فلوسك. فهمتني؟ معناتها كي تحسبها ياخذ لك 20%.
1: شكون ينجم ينظم القطاع هذا؟ معناتها باش ما نقعدوش هكا في الدوله. وزاره التجاره.
2: وزاره التجاره هي اللي انت تو مثال انا كان شريت من عند شركه، مثال شريت مثال كيما نقولوا ما نعرفش انا تليفون باش يوصلوا لي تجيني شركه التوصيل يقول لك انا في ديجا هو كي تشريه مثال بسوم يقول لك راهو التوصيل ب 8 دينارات ولا ب 6 دينارات ولا ب 7 دينارات. هذه الشركه هذه تربح اكثر مننا نحن نربحوا 25%. هو يربح 20%، معناتها نحن نربحوا 5% ونحن اللي تعبين اكثر منهم، هما قاعدين في البيروات كليماتيزي وشايفين وفهمني وامورهم هانيه. اما نحن اللي نضربوا في السخانه هذه وكوبير ديليكتريسيتي وحاسيلو. هما
1: معناتها اليوم على وزاره التجاره انه تتدخل باش تنظم قطاع التوصيل اليوم في البلاد.
2: في الموضوع هذا
1: بلا قطاع التوصيل
2: الموضوع هذا وتعطيهم حد كيما لشركات التوصيل عاتين 6,000 و8,000 فرنك باش يوصل لك من اي بلاصه، اي بلاصه يوصل لك 6,000 و8,000. هو يوصل لك نتاع زوز و3 كيلومتر وياخذ لك على على على الشا على الفاتوره ياخذ لك 20%، ويزيد يقول لك غلي في الفاتوره للكليون هاك انت رابح. ليه يا خويا؟ انا ما يساعدنيش الكليون نغلي عليه، انا يساعدني انت تقول لي قداش 3,000 4,000 5,000 فرنك نوصل لك، اما مش تربح اكثر مني انا.
1: هذا هو بعد ان شاء الله تتدخل وزاره التجاره تنظم هذا القطاع باش ما يقعدش عشوائي بالطريقه هذيا وناس تحقق في ارباحها على حساب مجهود وتعب ناس اخرى. شكرا لك سيد اسلام شعباني فضلك. شكرا رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المطاعم. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع حتى الماضي ساعتين في منك نسمع
0: ما تبدلش الموجه.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: صيف معانا It's fun time
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ Fun time كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فهم صوتكم
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز الواحدة ظهرا ديوان فهم عسلمة. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا تعلن فتح باب التأجيل لمناظرة إعادة توجيه الجامعين للالتحاق بالمعاهد العليا لدراسات التكنولوجيا دورة 26 و2000 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 24 و2025 والمواجهين إلى مؤسسات التعليم العالي. والإدارة توضح في بلاغ أن التأجيل ينطلق بداية من اليوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة حيث يمكن للمترشحين الاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة ورزنامة الاختبارات وعدد المقاعد المفتوحة بمختلف الشعب والمعاهد. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تؤكد في بيان أن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة يتسبب في إجهاد حراري حاد يهدد صحة قطعان الدواجن وإنتاجيتها داعية جميع المربين إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الفورية وتطبيق صارم للإرشادات الفنية للتخفيف من حدث هذه الأزمة. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى توفير المياه والتبريد لقطعان الدواجن والاستعداد لانقطاعات الكهرباء بإجراء اختبارات يومية للمولدات الكهربائية الاحتياطية وتوفير مخزون كاف من الوقود وتأكد من جاهزية تشغيل الآلي للتدخل الفوري عند أي انقطاع بالإضافة إلى تشغيل المراوح والمبردات قبل ارتفاع درجات الحرارة مشددة على المنع البات للقيام بأي تدخلات غير مستعجلة داخل العنابر أو مسك الدواجن أو نقلها أو تلقيحها خلال أوقات الذروة الحرارية الممتدة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. عدد من أهالي منطقة عميرة الفحول من ولاية المنستير يقدمون اليوم على غلق مفترق البلاكات وذلك احتجاجا على تواصل انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب وفق ما أفاد به عدد من متسكني الجهة في تصريحات لمراسل ديوان فام بلجيا معبرين عن استيائهم من تكرار هذه الانقطاعات وما خلفته من تعطل لمصالحهم اليومية كما طالبوا السلطات والهياكل المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تزويد المنطقة بالكهرباء والماء وإيجاد حلول نهائية لتفادي تكرار هذه الإشكاليات. رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني يؤكد تركيز نقطتي مياه لفائدة الحيوانات البرية بغابة زامو بدار شعبان الفهري وذلك في إطار شراكة الاستراتيجية بين الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والإدارة العامة للغابات وتنفيذا للمشروع الوطني الهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي. وتأتي هذه المبادرة وفق المصدر ذاته في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على توازن البيئي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
5: اتفاقية ما بين الإدارة العامة للغابات والجامعة الوطنية للصيادين والجمعيات المختصة في الصيد البري على أساس إحداث نقاط مياه في كامل الغابات التونسية حسب الولايات وتولي هنا معناتها قمنا بالإنجاز هذا تقريبا في 24 ولاية وين تم تركز نتاع الحيوانات البرية قمنا بتركيز نقاط مياه كل ولاية في الولايات الجمهورية تم احداث معناها نقاط مياه بالنسبة لنا نحن في ولاية نابل احدثنا عدد 2 نقاط مياه في دار شعبان الفهري في غابة زامو احدثنا عدد 2 نقاط مياه هذا بالنسبة لولايتنا بالنسبة للولايات الكل هي تقريبا نفس المشروع هو تقريبا احداث بين نقطة و2 نقاط مياه للحيوانات البرية وكما تعرفوا هذوما نقاط مياه يكون عندهم أهمية كبيرة باعتبارهم زاد كيف لازم نستغلوهم في مجابهة الحرائق وكذلك معناها توفير المياه للحيوانات البرية خاصة في فترات الحرارة الكبيرة هذه.
4: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية توسع اليوم نطاق ضرباتها على إيران، مستهدفة مدنا في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة لطاقة نووية، فيما وصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، وأنه على طهران تحمل تداعياتها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا شكرا لكم على اختياركم للفريكونس بتاعنا حتى الماضي ساعتين متواصلين بعضنا في منك نسمع نذكركم الجزء الاول تنجموا ترجعوا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام تنجموا تشوفوا كان نضيفنا سيد انيس بن ريان الخبير في شان الفلاحي حكينا على التبخر وحكينا على المشاكل والمشاريع نتاع الستيك نتاع سونات في انتظار انه العام الجاي ان شاء الله معناتها نحاولوا نقصوا شويه من الانقطاعات نتاع الماء زاد في الضوء كنت حاضر معنا ستيغ كنت حاضر معنا مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز سيدة هند النايفر هند شقرورة النايفر تحدثنا على كيفاش الضوء يقص شنو هي المناطق اللي تم اختيارها وعلناه أساسي تم الاختيار متاعها أيضا تحدثنا على مدى تواصل القطع الدوري الكهرباء على كامل المناطق الجمهورية تحدثنا على نسبة الارتفاع في الطلب لهذا العام وعلى مشاريع ستيغ اللي باش نتفاداو هالانقطاع هذايا خلال السنوات القادمة مرحبا بكم اهلا وسهلا تحدثنا زاد مع اصحاب المطاعم اللي تشكوا من الخصم ب 20% على الطلبيات من بعض شركات التوصيل ودعاوى وزاره التجاره للتدخل لتنظيم هذا القطاع ماضي ساعه 12 دقيقه نحكي وامس مثلا والتيمس وليامات هذايا وخلال موجه الحر فما توينسا كي يرجع الضوء مثلا يقول لك يرجع الضوء ولا كي يبدا عندي الضوء يمشي الكليماتيزور ما عادش يبرد نوصل في مرحله من المراحل الكليماتيزور كيما موجود كيما غير موجود علاش الكليماتيزورات يوصلوا في فترة من الفترات ما عادش برد لأنه خدمناهم برشا لأنه فما مواطن يكلم مثلا يكلم معناتها تكنيسيا يقول له مثلا أنا شاكك في الغاز طاح ولا غيره غيره غيره كل واحد شوية شوية يحاول معناتها يوصل ولا يقول لك الكوندنساتور تحرق ولا كل واحد شوية يقول هل لأنه الكليماتيزور بتاعنا لباس عليه وما بيه حتى شيء وهذاك وما عادش يبرد فما ظروف أخرى ولا شنو السبب نحكي في الموضوع تشويته
2: ديكريبتاج
3: هو خبير في صيانة آلة التبريد السيد أمير السياري مرحبا بك أهلا وسهلا شنو أحوالك
4: أهلا عسلامة هدى مرحبا بك
3: شكرا يفضلك أهلا وسهلا شكرا يفضلك أهلا وسهلا كثروا التليفونات لأيامات هذايا ألو يا أميرة
4: كثروا برشا تليفونات حقيقة كثروا برشا تليفونات بالأخص كما قلت أنت على حكاية مردود الكليماتيزور اللي فما بعض الناس شكت أنه حتى عندها عطب أنا في التقني في الكليماتيزور ديجا نحب نطمن برسك 90% من التوانسة الكل اللي قاعد تتصل بي ولا حتى بالتقنيين غيري انه الكليماتيزور في الايامات هذه راهو برسك 80% و 90% من الكليماتيزورات انخفضت القدرة متاح
3: انخفضت قدرة التبريد متاح
4: قدرة التبريد لأسباب انه الضوء قاعد يتيح من 220 حتى لل 180 170 وفما في مناطق صدقني 140 و 150
3: هذا تعين فيه معناتها مباشرة
4: اي بالطبيعة راهو كي يتيح الضوء ل 160 وال 170 على 220 راهو مستحيل الكليماتيزور يخدم وفي بعض الاحيان في الانفرتر كي يتيح لل 180 يقعد يخدم في الكليماتيزورات الانفرتر خاصية الانفرتر في ال 180 ل 190 يقعد يخدم بالنسبة للكليماتيزور العادي اوف اون اللي عندهم الكليماتيزورات القدم كي يتيح لل 180 وال 170 ما عادش يخدم
3: هذا الفرق معناتها
4: بتبيع فما فرق الانفرتر خاطر فاش هو الفرق في الديماراج نتاع الكليماتيزور وقتاش يكونسومي الضوء في الديماراج يحب على ضوء قوي يوصل بالنسبه للانفرتر يتطلب في الديماراج من 1000 حتى ل 1500 وات في الاوف اون يتطلب من 1500 ل 2500 وات في الديماراج هكاو
3: قريب الدوبل معناتها قريب هاي
4: قريب الدوبل هناك يبدا عندنا الضوء ضعيف كي يجي باش يعمل الديماراج نتاعه ما يلقاش البويسونس اللازمه دونك ما يخدمش توصل فما يكلموني برشا حرفيه يقولوا لي راهو فما حس في المروحه ولا وفما حس معناها بالعاميه نتاعنا نقولوا حس تقربيه راهو تقربيه هذاك خاطر الكليماتيزور ما عادش لاقي يحب يعمل الديماراج نتاعه وما نجمش دونك يولي يعمل حس هذاك والحس هذاك عادي ويولي حتى كان خدم تقعد تخدم مروحه بالفارغ تخرج هواء سخون ولهنا اكثريه التوانسه اللي ما تضم كل شكوا في الكليماتيزرات انهم عادمين. هذه حاجه حبيت نطمن بها الناس الكل بالنسبه لحكايه الضوء.
3: باهي، شو اخر تحب تقول للناس معناتها بخبول
4: كلمه الحلول الحقيقه. بالنسبه للحل الاول والنصيحه الاولى اللي قدمها الاكسبير للحرفاء والمتابعين بتاعه الكل، انه اللي اول حاجه لازمك تحمي معناها الالات اللي في الدارك، المكيف وغير المكيف، من غساله ولا فور ولا اي اله اخرى.
3: نحيو البروش ماو معناتها
4: بطبيعه راهو كيتيح الضوء كيعمل شيت ويتيح ويعاود يرجع ويعاود يطلع، راهو ينجم يضر الالات الكل، المكيف ولا غير المكيف. فهمت؟
3: لكن وظهر لي في ظهر لي في النقطه هذيا، معناتها احنا في الاول حكينا على الفرق بين الكليماتيزور انفرتر والكليماتيزور العادي، يظهر لي في الرجعان نتاع الضوء الانفرتر حساس اكثر للرجعه نتاع الضوء في الحرقان، هكا ولا؟
4: بطبيعة راو الانفرتر راو كيتيح الضوء راو عنده يطلب راو أقل في الديماراج، راو يطلب أقل من الأوف أون، راو مش العكس. فهمت؟
3: هذاك علاش يتحرق أكثر؟
4: بطبيعة خاطر على خاطر أصلا الكارتة متاعه متطورة أكثر من الأوف أون، يعني حساس على الأخر راح نقوله. فهمت؟ وفهم الناس، سمحني بربي، فهم نقطة مهمة لازم نوضحها للناس الكل، راهو ما فهمناش فرق ما بين 16 وال 24. فما شكون يجي مزروب يدخل دار ويحل الباب يحل الدنيا وتنمو الدنيا سخونة لبرا ديريكت يحط الكليماتيزير في 16. فهمت؟ ويبدا الضوء طايح. ونحب نقول له راهو 16 وال 24 كيف كيف، الكليماتيزير يعطي نفس القوة، لكن أنت في الوقت هذاك عطيت وجود أكبر منه. حبيته انت ما ال 16 ولا 18 ولا ال 20 ولا 24 راهم كلهم كيف كيف، الكليماتيزور يقعد يخرج في نفس الهواء البارد، انت كي حطيته 16 راه مش باش يقوي الهواء البارد، هو باش يوصل لك التمبيراتور هذيك باقصى سرعه.
3: فوالا، معناتها نحلوها على 24 أأمن للكليماتيزور.
4: تخليه عادي، خاطر ديجا احنا عندنا مشكله في الضوء، دونك تخليه في 24 عادي على الاخر، وكيما 16 كل 24، اما انت حطه في 24 يخدم مرتاح على الاخر بحكم انه الضوء طايح. فهمت؟
3: فوالا، هذه النصيحه اللي نعملوها ليامات هذي. فوالا
4: فوالا، في ليامات هذي. ثم حاجه اخرى نرجع للنصيحه اللي كنت باش نقولها لك، انه لازم تو بالنسبه للناس الكل اللي خايفه على الالات نتاعها سواء مكيف ولا غير المكيف، في اقرب وقت تتصل بتقني نتاع ضوء كهرباء يعمل لهم يركب لهم بروتكتور دي تونسيون، حامي هذا يعمل بروتكسيون للماشينات كلها اللي في الدار. راهو قطعه من بار وفيها 10 سنتيمتر، راهو ماهيش كبيره على الاخر، يركبها الالكتريسيان هكاك تحمي.
3: قداش تتكلف؟ الناس كل تحكي في والله
4: التكلفة نتاعها ما بين 200 دينار حتى 400 دينار.
3: لا هذه تحمي الالات الكل، معناتها
4: الالات الكل وقت يصير شويه كبير في الضوء تسكر على الالات الكل اوتوماتيكمون.
3: ركب القطعه هذيا في دارك، تتامن على كل الحاجات اللي موجوده في دارك. في دارك
4: طبعا بروتكتور،
3: تحكي بروتكتور على ستابيليزاتور هكا ولا؟
4: لا
3: خاطر ستابيليزاتور معناتها نعرف انا 750 دينار ظهر لي هكا ولا؟
4: لا هذا بروتكتور، البروتكتور حاجه والستابيليزاتور حاجه.
3: فوالا، هاي شنو هو البروتكتور هذايا؟
4: راهو التوضيح، بروتكتور راهو ماهوش لا يقوي لا يضعف الضوء، هذا يحميلك الماشينات اللي في الدار.
3: وين يركب هذايا؟ وين يركب بالضبط؟
4: يركب وين التابلو؟
3: وين التابلو؟ ركبوه دي ركبوه في التابلو. فوالا،
4: يحمي لك الدار الكل من ما حنقولوا تتحرق، يقول لك والله نخاف انا الضوء يرجع ويقص يتحرق.
3: اي
4: هو يقوم بالعمليه هذيك يقص الضوء على على على الماشينات الكل.
3: ركبوا البروتكتور هذا اوك ارخص معناتها حتى في السومه، واحنا ديما نلوجوا على حلول تكون عمليه واكثر واقل.
4: اي بالطبيعه تو باش نجيو للستابيليزاتور اللي هو اللي يعدل الكهرباء تو.
3: اي
4: بالنسبه للناس اللي الضوء عنده يطلع ويهبط من 220 يهبط ل 200 190 وعاود يطلع وعاود يهبط، ننصحهم بالستابيليزاتور دي تونسيون هذايا، ماشين سومها تقريبا كما قلت انت راه ما بين 700 حتى المليون و200. تركب في الدار تعدل لك الضوء. شو معناها تعدل الضوء؟ تشحن هي مثلا الضوء 220، اوكي تعطيك ال 220 نتاعك، اذا طاح ترجع ل 220 ديريكت. وكان طلع من 220 ل 240 كيف تعاود تطيح وترجع ل 220،
3: تحافظ عليه ديما في
4: ديما تحافظ عليه في الشيء المطلوب، وراه الماشينه دي تركب على قد الجهد اللي انت حاسك به. معناها عنده فرق ما بين كليماتيزير واحد ولا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة، أنت ولا القوة الحاسك بها في الدار تفرق القوة فيهم زاد.
3: هذوما نصايح، بروتكتور ولا ستابليزاتور، وانت والبزوان نتاعك معناتها في الدار باش تحمي الالات نتاعك. بي فما حل اخر ولا انا خاطر باش نسالك سؤال على عمر قبل ما نمشي لعمر الكليماتيزور، انا باش نسالك عليه. فما فيديو دار ليمت هذه فيديو فيه كليماتيزور قاعد يتحرق، ما نعرفش شفتو ولا ما شفتوش في دار من الديار، معناتها وين نحلو احنا يخرج الهواء البارد الغادي قاعد يتحرق الكليماتيزور، شنو هي الاسباب؟
4: الحقيقه شوف الفيديو ما شفتوش، ريت صوره الحقيقه تدور على الفيسبوك. الحقيقه ما نصورش انها في تونس اصلا، فهمت، خاطر سير هي، لكن حالات نادره جدا جدا جدا جدا.
3: معليش احنا حالات هكا ما صارتش
4: معنا، معليش حالات هيك الحقيقه ريتها صوره قديمه برشا، فما عباد تصور جوست في تحب تعمل بيوز وكو الحقيقه
3: صوره ماشي عندنا تصويره، معناتها ماشي عندنا تصويره والحمد لله. عمر الكليماتيزور قداش لازم يعيش معانا؟
4: قداش يلزمه؟ والله ايش نقول لك، هو راه محل ما عندوش عمر، او ما عندوش عمر الكليماتيزور، كي توفر له الصيانه اللازمه وديما تتنهى به، وكل عام ولا عامين تعمل له لوتريتيان لازم نتاعو، ويكون في بلاصه امنه، ومعناها كل ما هو يسحقه ما عندوش عمر. لكن احنا حسب تقريب حسب التجربه من 20 ل 25 سنه،
3: من 20 ل 25 سنه،
4: من 20 حتى 25 سنه يمكن وقتها، خاطر ايش نقول لك كيما نشوفوا تو تغيير في انواع الغاز، التنوع في التكنولوجيا، دونك لابد باش يكون عنده عمر معين ويمشي على روحه، فهمت.
3: هو ما يعيش اكثر الانفرتر ولا العادي؟
4: والله الانفرتر حاليا تو وقت الانفرتر، تو وقت التكنولوجيا، الانفرتر اقتصادي على الاخر ومتقدم تكنولوجيا، الكارت نتاعو متقدم على الاخر، تربحك ماديا وحتى في العمر.
3: واضح جدا. شكرا على جملة النصايح الذهبية اللي تقدمت بها، شكرا لك سيد أمير السياري الخبير في صيانة إدارة التبريد. شكرا لك، إلى اللقاء، يعطيك ألف صحة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة و22 دقيقة على موجاتنا،
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل، شكرا لزانترنتكم اللي قاعدين تواصلوا معنا عشان اللي تبتعنا للديوان اف ام لايف. مساء النور والسرور، شكرا لكم. حبيب بن صالح من برلين يقول لي مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لك وكل الجاليه التونسيه بالخارج. فدوى دلي بيبي، فدوى دلي بيبي مرحبا، ولا فدوى بيبي مرحبا، اهلا وسهلا. عيدية التابعي مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لك، شكرا على التواصل، شكرا على وجودكم. محميدي مرحبا، اهلا وسهلا. الياس الياس تحياتي ليك. فايزة سارة مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. سلومة اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مومنيز ده مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. استبرق الفندري مرحبا بيك، اهلا وسهلا، تحياتي ليك. حمدي بنية مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي ليك، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم. هيثم الغزي تحية خاصة يا هيثم، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكم ويعطيكم الف صحة، وشكرا على تواصلكم. تحية للناس اللي قاعدة تتواصل، والناس اللي قاعدة تسمع، والناس اللي تو تسمع فينا في كرهبة زادة في الثنية مرحبا، الناس اللي تسمع فينا في ديارها في الخدمة، لكلكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وإحنا نحكيوا على قطعان الكهرباء، وقاعدين نحكيوا على الظروف، ونحكيوا على الوضع، ونحكيوا على كل شيء. فما شركات ومؤسسات قاعدة تحذر من خسائر اقتصادية، وتدعو اليوم إلى تمكين الشركات من تخزين الطاقة الشمسية، لأنه قاعدين نعرفوا اليوم حتى اللي عنده معناتها لينيرجي سولير في الشركه نتاعو ولا في دار، ولو فات يقص الضوء، يقص الطاقه الشمسيه، خاطر ما عندناش بطاريات، ما زلنا مشيناش في الحل نتاع البطاريات باش نعوضوا، وينقص حتى على الاستهلاك ضغط، معناتها على استهلاك الضغط، معناتها لو فات انك انت عندك مخزون نتاع شمس، واحنا الشمس تحرق وقت الناس اللي تستعمل الطاقه الشمسيه تخلي تنفس شويه على المواطنين ولا على الشركات اللي ما عندهاش. نحكي في الموضوع وتفاصيله تو سويت. الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقة سليم مراكش، شنحوالك؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا أخت وداء، ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. تشكيت بالجملة من أصحاب المؤسسات والشركات اليوم في بلادنا في موجة الحر هذه القياسية، ناس قاعدة تسجل في خسائر، سواء كان على مستوى الآليات والتجهيزات متاحة، ولا زد حتى على مستوى السلعة متاحة.
2: فعلا هو الظاهرة الأخيرة متاع الانقطاع المتكرر للكهرباء، واللي للأسف يكون فجئي، هو انتج عنده تعطيل كبير لعجلة الانتاج وللدورة الاقتصادية. وانا كي نحكي مش كان على الصناعيين فقط، ما نحكي على مختلف الأنشطة الاقتصادية،

0: تقريبا كانت تجارة خدمات وصناعة حرفيين. اليوم مشكلة كبيرة يعيشها منظورين اتحاد صناعة التجارة. المشكلة دي ما تزمش تتواصل. تعرف اليوم احنا التواتي قبل باش يقع انقطاع الكهربائية
1: أول مرة تعيش ظروف هذية
0: أول مرة الظروف هذية يكون انقطاعات متكررة ومتواصلة لأيام وأيام. احنا حتى كي تواتي قبل يواتي انقطاع مع تظهر في اليوم واليومين نجم نتعدوها. أما اليوم انقطاع متكرر هذي والخاصة أكد على كلمة الفوسطية. احنا لو كان زاد انقطاعات هذي مبرمجة ونعلم بها يكون خاصة نحكي الصناعيين اللي عندهم تجهيزات العمل اللي اليوم كلها متطورة والكلها تخدم بالكارت الإلكترونيك وبالأوتومات. معناتها اليوم راهو عندنا أضرار جسيمة وجسيمة جدا. أنت قبليك تحكي تقول أضرار تخص المواد الأولية والبضاعة تخص حتى نخسر أسواق في التصدير. المفروض اليوم كي تلوخ نهارين وثلاثة يمشي لغيرك مش يستناك. معناتها باش تقول الضوء عندي مخصوص يقول لك ربي عينك نمشي لدول اخرين ونمشي مزودين اخرين. اليوم راهو ما نجموش معناتها نواصل في النشاط الاقتصادي في ظل ظروف كيما هذه. هيك علاش احنا في البيان اللي خرجناه طلبنا من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كونوا المؤسسات والمصانع اللي مزودين باللوحات الشمسية واللي عندهم الفوتوفولتايك يمكنوه من تخزين قسط من المنتوج في إطار بطاريات يقع دونك يقع مع توصحة
1: موجودين البطاريات هذوما نجموا معناتها نوزعوهم
0: في العالم موجودين. دونك هي عملية قانونية يزم احنا اليوم راهو حكاية فوتوفولتايك يفول الروفوار كلها معناتها قانون. هذا الطاقات البديلة يزم إعادة نظر فيه ويزم يكون فيه أكثر مرونة. خلي على الأقل اليوم كي نمر بظروف كيما هذه في حالة طائرة كيما نعيشوا فيها اليوم نجمو نلقاو الحلول. احنا اليوم كان عندنا إمكانية تخزين جزء من الطاقة اللي ننجوها عن طريق اللوحات الشمسية. رانا ممكن رانا صناعيين تاعنا ما كانوش تعرضوا للإشكاليات هذه. دونك اليوم رب الضارة النافعة اليوم اللي صار اليوم هو باش يخلينا نخمو في حلول اللي ما تخليش في حالة كيما هكا عجلة الاقتصاد تقف. وتعرف الأخت هدى تو هذه اللي رشفمون كليماتيك با فونكسيونيل. احنا راهو ماشيين كل عام اتصل هو دونك لازم نحضر روحنا لازم نحطوا الاستراتيجيه ونحطوا الحلول الدائمه حتى نتلافاو مثل الكوارث هذه قاعده صار اليوم في مؤسساتنا وفي مصانعنا. دونك احنا اليوم ندعي
1: واكثر حاجه تنجم تؤلم انه احنا نخسروا اسواق تصديريه لانه صورة تونس في الخارج تتمس بالطريقه
0: هذه. بس قلت لك احنا اليوم راهو في التصدير توخر النهار بحسابه مش جمعة وجمعتين. معناتها اليوم حقيقة معناتها احنا صيعة فزاعة جاتنا الأيام الأخيرة من المصادرين ومن الفنيات الاقتصاديين اللي يخدموا المواد الطازجة والمواد الغذائية. راهي خسائر بمعنى خسائر جسيمة جدا جسيمة جدا جدا جدا. معناتها احنا بطبيعتنا في السوق العالمية في أزمة, الاقتصاد العالمي في أزمة ونزيدوا ظروف هذه الإنتاج اللي تتعطل بمثل هذه الانقطاعات الكهرباء المتكرره المفاجئه ما يجي امكان يعكر الوضعيه الصحيه لمؤسساتنا. دونك اليوم يلزمنا ناخذ ولزمنا نكون بريفونتيف استباقيين. دونك عام الجاي انا ما نستناش حتى تجي مصيبه لازم نتوا نخمو في الحلول والحلول موجوده. يستفيد الانسان كونه معناتها نجم نطرح الموضوع مع صورات اشراف في السياق وفي غيرها وفي وزاره الصناعه ونحاولوا نلقاو دونك حلول وقائيه للمؤسسات وللمواطن. حتى نحكي على المؤسسات بالكاسكيت نتاع اليوتيكا اما هذا المواطن عايش في عيشه معناتها فريمون الايامات هذه
1: حتى المركب الطاقه الشمسيه مش مستفيد منها في الوضع الحالي.
0: لهم فما برشا عباد ماشي في بالهم كون اللي عنده الطاقه الشمسيه
1: مسلك
0: عنده لا
1: ما عندوش.
0: احنا تو القانون في تونس يقول لك الطاقه الشمسيه اللي تنتجها تعطيها الكل الستاك 100% تعطيها الستاك. نجمو نلقاو حل بالجزء من لك الطاقه الشمسيه سواء المواطن ولا المؤسسه يجي يخزنها عنده باش في حاله في الحاله الطارئه كيما هذه يلتجي لها وتحل
1: وينقص عليك معناتها
0: كيما عاملين اليوم احنا في الماء توا ولينا في رخص بناء يفرض عليك باش تعمل ماجور تنفس فيها باش في حاله انقطاع الماء تلقى عندك ريزيرف. نفس البرنسيب نطبقوها في الكهرباء معناتها الطاقه هيك هيك الحل.
1: وعلاش لا ما تمشيش فما حلول تشجيعيه ونقصوا شويه في الاسعار ومعناتها فوالا اليوم الناس كل معناتها نشجعوها باش يكون عندها لينيرجي سولير في الدار سواء كان مواطنين ولا معناتها افراد ولا مؤسسات باش نقصوا شويه من اللي قاعد نعيشوا فيه. احنا بلاد الشمس على طول العام حتى الشتاء نتاعنا ماهوش طويل معناتها ويجي فترات من اليوم. شكرا ان شاء الله صوتك يكون وصل سيد سليم مراكشي. شكرا لك. انا تقر رسمي بصوره اتحاد

0: جهة والصناعة والتجارة بسفاقس. شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا بنصير معكم مشوارنا من اتحاد الصناعة والتجارة نمشيو لاتحاد الفلاحة وصيد البحري، لانه فما صيحة فزع يطلقوها البحارة ليمت هذية بخصوص صابة السردينة. شنو اللي قاعد يصير؟ شنية هي الوضعية؟ شنية هي معاناة البحارة؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
1: ما تبدلش الموجة،

0: نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: شنو قاعد يصير عند خوتنا البحارة اللي موجودين وموسم السردينة الفترة هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
2: إنبوكس
1: ضيفنا ناطق باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري سيد فتحي بن خليفة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
3: مرحبا بكم مستمعي دونفين.
1: شكرا، اهلا وسهلا. البحاره شنية الوضعيه بعلاقه بموسم السردينه الايامات هذيا؟ ارتفاع درجه الحراره، الكوبير دو كورون، معناتها كيفاش قاعده تاثر؟ نعرفوا معناتها المراكب ما تخدمش بالكهرباء، تخدم بالمحروقات، لكن انقطاع الكهرباء في البلاد شنو قاعد ياثر على البحاره؟
3: شكرا على الله. انا مش صدفه تنقلت للجزائر في اجازه نهايه الاسبوع، وبطبيعتي ديما عندي الحب للاطلاع، مشيت لاصدقاء في ميناء صيد البحري، دونك تفاجات بمعاناه البحاره. تعرف سخانه طبيعي، كل صيف عندنا سخانه، ما جاتناش فجاه سخانه، ولكن كان الواجب انه وكاله تجهيزات موانئ صيد البحري تهيئ روحها من سنه لاخرى في نطاق التاهيل الشامل. مش معقول يوم بحاره مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكميه الكافيه نتاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الصيد المتوفرة، الثلج المتوفرة ما تكفيش، الماء يقص والضوء يقص، وهذا أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر وكالة موانئ وتجهيزات صيد بحري تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر هذيك ثروة وطنية يجب الاحتفاظ بها، والموانئ تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظوا عليه. نقطة ثانية، أنا لاحظت حكيت مع سيد رئيس الاتحاد المحلي حواش وريمي، يقول لي عندنا 8 منجين للثلج في الميناء، زوز يتمتعوا بالكهرباء المدعمة في نطاق المخطط المديري، و6 خارج المنطقة متاع في الميناء لكن من غير دعم، أغلقوا لعدم الجدول الاقتصادي. إذا أنت عندك حاجة اليوم للثلج وعندك 6 أخرين ما ندخلهم في المخطط المديري متاعهم ونمتعهم بالطاقة المدعمة، خلي يوفروا الثلج للبحار متاعهم. مفارقة غريبة، مفارقة غريبة. دونك تكمل الأخرين دخلهم مخطط مديري ونعطيهم الإمكانيات باش ينجوا بالكهرباء المدعمة، ندعمهم ولا نوفر لهم امتيازات باش يعملوا الطاقة الشمسية، وبار الطاقة الشمسية الميناء منطقة حيوية على وكالة موانئ تجهيزات صيد البحري اللي هي تقتطع من بحارتنا 2% من مداخيل متاعهم، تركز مولدات كهربية في كل موانئ وخزانات مياه لتأمين حاجيات البحارة من الثلج الغذائي، باش نهار مش يخرج بحر عنده ثلج باش يجيب لنا سمك ذات جودة عالية ونستحفظ على الجودة بتاع الأسماك متاعنا وعلى الكميات اللي نصطادوها الكل.
1: هذا يخص السردينة، احنا في ميسرة السردينة
3: كل الأسماك سردينة ما شاء الله في جريس، ولكن الحوتة حوتة، حتى اللي يجيب حوتة أخرى إذا ما عندوش كمية كافية، خاطر المركب اللي يخرج يزبو معدل 2 طن ثلج، الكاميون اللي ماشي ينقل السردينة من مكان من هنا للمصانع في الساحل ولا في صفاقس ولا في جابس يزبو على الأقل 2 طن، معنا شفت الكميات هذي باش نسهلوا عملية ثلاثة القيمة والابروفيزيونمون التسويق نتاع المنتوج لهنا لمصانع التحويل لسوق الجملة، دونك يلزم كمية ثلج اللي تأمن العملية هذه، يلزم وكالة موانئ
1: كل الموانئ التونسية ما فيهاش مولدات كهربائية، كلها ما فيهاش مخزنات مياه.
3: أنا تو مش نطلب من صديقي وخويا صالح هديد المكلف السيد البحري يراجعوا الاحتياجي، خاطر مش معقول يوم موانئ بدون مولدات صيد كهربائي غدوة يقص الضوء نوقفوا كل شيء، ما عادش معقول. قص الضوء عندي جروب إلكتروجين في الحالات الطارئة نستعمله، أما أنا يجيني 3-4 أيام جمعة ما نحرمش بحارتي أنهم يخدموا وما نلوحش المنتوج متاعي وقت نجيب منتوج وفير نسمنوه، هذا كراو ثروة وطنية، والجروب حتى كي مش نشريه من الموارد اللي تقتطعهم الوكالة من عند البحارة 2% يغطي ولها ما شاء الله، تشري مولدات وتعمل خزانات مياه، المهم دورها الأساسي تأمين المحافظة على الثروة السمكية وتسهيل عمل البحارة متاعنا.
1: لا هذا هو
3: نداء عاجل إلى الوكالة للتدخل في مخطط مدير أنها توفر مولدات كهربائية في كل الموانئ وخزانات مياه كافية لتشغيل مصانع الثلج.
1: واضح، هذا هو معناتها اللي دايم تعلم البحارة لايمة هذايا بصوت نطق رسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر سيد فتحي بن خليفة. شكرا على كل التوضيحات اللي تقدمت بها، احنا واصلين معكم مشوارنا.
3: شكرا على تفاعلكم.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. مزيكا ونواصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: كل حوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا اهلا وسهلا وصل معكم مشوار ده مدي ساعة و41 دقيقة توا لما مول مروحين في الكراهب نسال اسمعوا فيا الكل.

0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله. شنو حوالك؟
0: الحمد لله. جوك برشا لي متى داي الناس يهزوا برشا تليفونات يسالوا على الماكله ولا شوي شويه
1: على الفم اللي يسالوا على السخانه اسكو مع الماكله السخانه شنو نجموا ناكلوا المشروبات اللي تنصحنا نشربوهم شنو الحوايج الماكلات ولا المشروبات اللي تنصحنا انا من ناخذهم
0: نبعدوا عليهم
1: عليهم بالضبط
0: نبداو باللي لازمنا نطيبوه ولا لازمنا نبعدوا عليه ساعه
1: اللي ساعدك انت
0: نبداو بالحاجات اللي لازمنا ناكلوهم في الفتره هذيا والحاجات اللي لازمنا نشربوها في الفتره هذيا باش نقصوا شويه من موجه الحر والتبعات نتاع موجه الحر.
1: واضح. باول حاجه لازمنا نبداو بها خاصه اهم شيء هو عنا الماء. لازمنا نشربوا برشا ماء على طول النهار، مش نقولوا نشربوا الصباح كهو ولا نشربوا في الليل كهو، على طول النهار نشربوا الماء.
0: تذكرني كيفاش نحسبوا احنا لازمنا كيفاش لازمنا نحسبوا كيفاش نشربوا ماء.
1: هو على كل كيلو معناتها الكيلو نتاع قداش توزن معناتها الوزن بالضبط 35
0: سنتيلتر
1: مليليتر
0: 35 مليليتر
1: اكزاكتوم
0: في الوزن نتاعك
1: بالضبط
0: تلقى البزوان نتاعك نهار كامل
1: بالضبط.
0: حتى في الصيف يقعد هو ما
1: هو في الصيف ماذا بينا ديما نزيدوا على الاقل نقولوا هذيك سيترا ولا حتى الإيترا ميسالش
0: حطوا هكا الكاسك طلعوا الفوق مريك جاوك بي هاي شوف روحك هكا في الكاميرات نجم تريقل وانت تقد في الكاسك قلنا 35 مليمتر على كل كيلو غرام
1: مليلتر
0: فوالا على كل كيلو احنا نشربوه احنا نوزنوه باش نعرفوا كمية الاحتياجات متاعنا من الماء خلال هذه الفترة وفي الصيف ماذا بينا نزيدوا شوية على الكمية هذي
1: هاي. صحيح نسبة التعرق تتزاد بيان سور في الصيف وخاصة مع الضوء اللي قاعد يتغص عنا تو دونك العباد نقصت الكليماتيزور وسخانة ياسر قوية عام سنة معناها يا لطيف
0: هذيك علاش التعرق باهي ولا مش باهي معناتها الفت انك تعرق برشا هو حاجة باهي ولا مش حاجة باهي
1: هو أكيد باهي خاطر تخرج السموم اللي في بدنك معناها أما كي وقتاش يبدا مش باهي وقت أنت تتعرق وما تخوش الماء نتاعك معناها تنجم توصل لحالة ديزيدغاتاسيون بالضبط باهي في الحالات هذوما اللي عندنا ديزيدغاتاسيون معناتها العباد اللي تخدم نهار كامل في الشمس تخدم طول النهار في الشمس نجمو نعطيهم دي سوليسيون دو ريهيدغاتاسيون اللي هي أورال إس إر أو تسمى اللي هي تكون تنجم تعملها حتى في الدار يكون 1 لتر دو ماء إيتر بتاع ماء تحط فيها 6 مغارف ماكلة 6 مغارف صغيرة بسكر ونص مغرفة صغيرة ملح وتجم تفوحها في عصرة قارس بشكة تبدل المطعم
0: والسكر به
1: هو هذه معناتها مش تخوها كوتيديان ما بيان سور هذه اوكا او معناها ديجا تسمى سوليسيون دو ريهيدراتاسيون معناها هذه معناتها
0: كان الواحد باش يتعرض برشا للشمس
1: صحيتك يولي يجم ياخوها باش ينقص الجفاف ما يوصلش لمرحلة الجفاف مي بيان سور العباد اللي عندهم الريتونسيون دو مش الريتونسيون دو سامحني
0: عندهم السكر
1: كو سوسوا الديابيت ولا ليبرتونسيون ولا الكلى مرض بالكلى
0: هذوما ما يعملوش ينجم يعمل ماء وقارس كهو
1: ما هوش معناتها ماء وقارس معناها جوست تشرب الماء تبدل مطعم القارس معناتها السوليسيون هذه كي معناتها ساينتيفيكمون معناها كي عملوها كامله باش تعاون على الهيدراتاسيون
0: فوالا اما جماعه السكر وجماعه ليبرتونسيون نبعدوا
1: عليها صحيح هكا بريفيرونس لا
0: فما شكون يقول لك نعمل ديتوكس
1: ديتوكس اي يعاون فما برشا
0: عباد يحطوا فيه ديتوكس
1: يجمو يحطوا فيه فقوس خاطر فيه برشا ما بيان سور يحطوا نعناع باش يبدلوا المطعم ويحطوا قارص زاده باش يبدلوا المطعم يجمو
0: فوالا وفقوس فيك تحطوا في الماء يعطي مفعول
1: اكيد يقعد مده كبيره في الماء يخرج المفعول نتاعو
0: الناس اللي عندها سكر ولا بيرتونسيون يجمو يعملوا ديتوكس هذا
1: اكيد ما عنده حتى مضره معناها الخضر الفقوس خضره معناتها غنيه بالماء ما
0: عندها ويساعدنا انه نقاوموا مثلا معناتها الجفاف ولا لا
1: كان تشرب اكثر من الحاجيات نتاعك معناها نقول انت الحاجيات نتاعك تقريبا نقولوا 2 لتر تشرب 2 لتر هذوكم معناها وتزيد تجم نص لتر
0: انا نقصد انت مسافر ولا انت تخدم البرة ولا انت
1: او كور دو لا جورني الفايده تشرب او كور دو لا جورني مش تشرب مده صغيره ومن بعد تقول لا سابو انا خذيت كفايتي لا لازمك تزيد
0: تواظب عليه بالضبط باه هذوما الحاجات اللي نجمو نشربوه معناها شنو اخر نزيدو
1: باه نزيدو نجمو نحكيو كان تحب نمشيو لتركيا
0: لتركيا
1: الايران هذيك ايران
0: اللي نشوفوا فيه في المسلسلات التركية
1: الابيض
0: الابيض شنو هو الايران
1: هو هذيك البن والبن كيما نعرفوا فيه لي بروبيوتيك هما البكتيريا النافعه اللي في الامعاء تعاون الامعاء على الهضم وتعاون اكيد ونجمو نزيدو معاه ماء بارد وشوية ملح بنسيت سيل هكا معناها جوست على باش تبدل المطعم هو دجاج هذيك كيفاش مصنوع عندهم هما
0: فوالا هو العيران اساسا البن ونحلوه بشويه من بارد نزيدوه شويه هكا معناتها ملح ملح
1: فوالا
0: ملعدات الحاجه الباهيه ملعدات الباهيه عند الاتراك هما ديما موجود عندهم
1: يعاونوا على الهضم كيما قلت لك
0: نعاونوا نجموا ناخذوه في تونس باهي

0: وفي الماكلة يقولوا لي نسيت وانت عطيتنا هذوما الكل هذوما نعاونوا بهم عطيني في الكوجينة انا شو باش نحضر
1: باهي في الكوجينة اهم شيء السلطة
0: سلطة هاي
1: تكون متنوعة عندنا الخيار عندنا الخس هذوما فيهم برشا ماء
0: هاي
1: الطماطم زاد فيه الماء الجزر بون الجزر فيه الماء اوكي مش كمية كبيرة كيما الخس والفقوس وشنو تكون متنوعة السلطة بتاعنا
0: بصل منسوح ولا مع السخان
1: هو مش برشا برشا مش برشا
0: ما يقول لك مثلا البصل يقاوم السخانة مش صحيحة مش صحيحة ما نكثروش من البصل الناس ما تحبوش مش حاجة مهمة معناتها فقوس طماطم خس هذوما حاجات معناتها
1: صحيح
0: وش نزيدوا نجموا نحطوا فيها بروتيين سلاطة مثلا
1: البروتيين ديجا موجودة في كل وجبة من فطور الصباح فطور الغداء والعشاء
0: البروتيين معناتها نجموا ناخذوا شنو مشوي
1: مشوي يعني نبعدوا على المقلي كومبليتمون في الصيف سيختو السخانة كي تاكل حاجة مقلية تزيد تسخن أكثر من المستحسن ناخذوا الحاجات مشوية وإلا في الفرن نجموا نطيبوها في الفور
0: معناها نشوف شو معك للبلا برانسيبال انا تو مستحسن ما نطيبوش طنجره
1: هو نجم نطيبو طنجره اما من المستحسن ما تكونش مفوحه برشا ولا ما تكونش حاره برشا خاطر الماكله الحاره هذا دخلنا في الممنوعات ذاتها من الممنوعات الماكله الحاره والمقليه والمفوحة برشا تقلق في المعدة بيانسور وتسخن أصلا
0: طلع السخانة
1: صحيح بالضبط
0: معناتها نطيبوا طنجرة أما ما نفوحوش برشا وما نحرحروش الماكل
1: أكيد
0: هذو هما الحاجات اللي نبعد عليه شنو الحاجة الأخرى اللي نبعد عليها قل ولا شنو الحاجة اللي نجمو نعوضوا بها
1: المشروبات اللي نبعدوا عليها عندنا المشروبات الغازية
0: جازوز لا
1: جازوز لا خاطر فيه برشا غاز ديجا يسخن ديجا كي تشربوا والقهوة ما لازمش نكثروا منها برشا على سيختو خاصة العباد اللي ما تعوضش بالماء يعني يشرب برشا قهوه خطر القهوه سي
0: مدرات البول
1: بالضبط ديوريتيك بالضبط اكزاكتومون دونك كي نشربوها برشا وما نعوضوهاش بالماء باش نتيحوا في الفخ انه تصير ديزيدغاتاسيون دونك هذيك علاش ما نكثروش برشا من القهوه
0: القهوه التاي ظهر لي حتى
1: التاي اي زاد كيف
0: قهوة التاي ردوا بينا من
1: بالضبط والمشروب اللزوز
0: في النهار
1: صحيتك لا لا في الصيف في الصيف ماذا بينا لا
0: نبعدوا معناتها الموضوع هاي
1: والمشروبات السكريه معناها المصنعه
0: عندكم
1: العصائر بالضبط تحب تعمل حاجه
0: فخي
1: تعمل تجم تعمل عصير بطيخ عصير دلاع خوخ تجم تنوع معناها هكا الفايده السكر ناتوريل نقولوا احنا ما نزيدوش السكريات ما نزيدوش لي سكر اجوتي نعمل كعبه الغله نتاعنا نرحيوها هي معناها وتخو المستحسن كعبه برك مش كعبتين ولا اكثر
0: ما نزيدوش ما تحلوش في العريض معناتها حتى الغله راهي فيها
1: سكريات
0: سكريات بزايد فما ناس يقول لك انا مثلا الجازوزي هضم لي في الماكله واللي هي معناتها حاجه غلطه يقول لك مثلا قلت لي ما ناخذش جازوز ناخذ او غازيفيه حاجه باهيه ولا حاجه باهيه
1: بون او غازيفي سا ديبون فما دي مارك فيهم دي فيهم
0: سكر
1: دي سكر يزيدوا فيهم لي سكر فيهم مي فما دي مارك 100% او غازيفي معناها تنجم تاخذها معناها
0: ما فما حتى مشكل
1: بالضبط
0: تنجم تختار
1: بالضبط اما دو بريفيرونس بيان سور ما ناخذوهاش مع الماكله كو سوسوا افون 30 مينوت ولا ابخي 30 مينوت ملي تاكل بالضبط
0: تبدا انت حاصل في الشارع معايا مسافرت ولا تخدم ما تنجمش تروح ولا غيره وين نتوجهوا معناتها شو الحاجات اللي نجموا ناكلوهم في السخانه هذايا نقول لك باش نضرب كسكروت انا تو مشخشخ وغيره
1: باش يسخن
0: فوالا باش نزيد نشعل بالسخان
1: لي بلا
0: شو نختار
1: نمشي للي بلا يبداو دي سلاد بروتيين اوكي باش يحطوا لك مقرونه ولا تاخذ كونتيتي اللي انت بدنك يستحقها سا ديبون من كل عبد قداش الميتابوليزم دو باز نتاعو بيان سور دونك كل عبد قداش يستحق
0: نجمو نشرو البن مثلا ولا
1: كيف كيف من المستحسن مش في وسط الماكله ديما بعيد عن الماكله خاطر ريت نعطيك اكزامبل انا تو نقولو كسكسي الكسكسي ما غير
0: ما نقصد في الشارع انا تو انت في الشارع مش تاخذ
1: اوكي ما نعطيك اكزامبل ما تحبيت نعطيك اكزامبل كي تشرب البن مع الكسكسي يقعد في الكرش ساعه معناتها نص ساعه ساعه يتهضم معناتها في ساعه يتهضم وكي تاخذه ما غير تشرب ما غير البن يقعد اربع سوايع انت ما تحسش بالجوع في ساعه
0: معناها البن يهضم الكسكسي
1: صحيح هو
0: يسرع عمليه الهضم يسرع عمليه الهضم
1: كي تاكله في وسط الماكله يطلع الاندكس جليسيميك يعني مدى السكر في الدم يطلع اكثر كي تشرب حاجه معناتها ليكيد مع الكسكسي مقرونه
0: ايش نعمل
1: ما نشربوش في وسط الماكله ما نشربوش
0: نكملوا بلا الكسكسي نتعداو للبن هذا ما نعديوش به معناتها
1: لا ما نعديوش به
0: فوالا هذه هي معلومه لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار فما حاجه اخرى تحب تقولها لنا ردوا بالنا منها ونبعد عليها الغله ناكلوها بعد الماكله مباشره
1: بعد الماكله
0: ناكلوها في العشويه شنو بالضبط
1: بعد الماكله مباشره والا هو الحق اللي عندنا الحق في النهار من كعبتين ثلاثة كعبات غلة.
0: عايز كبدة بطيخ ودلاع قداش ناخد؟
1: بطيخ ودلاع هي 100 جرام تاع دلاع فيها 30 كالوري، دونك تنجم تاخذ نقولوا في الوجبة تنجم تاخذ 150 200 جرام.
0: قداش يجي من برج هذا؟
1: نقولوا زوز أبراج.
0: زوز أبراج عندك الحق تاخذ برجين.
1: برج ونص ماكسيموم ماكسيموم.
0: ما تكثرش أكثر من حاجتك في العريض.
1: مش صحن يبدا منوع من كل شيء.
0: فما ناس تقول لك أنا ما نتعشاش دكتورة، أنا في الليل ناخذ صحن غلة.
1: غلط.
0: غلط، هاي.
1: لا لازم كيما سنست بدنك انت من قبل، انت ديجا في الصيف في الشتاء ما كنتش تاخذ صحن غله، انت في الشتاء كنت تتعشى بعد تو دانكو باش تولي ما تاخذش ما تتعشاش وتاكل صحن غله، ديجا فيه برشا ديكالوري صحن الغله بس يكون منوع، يكون فيه البطيخ وفيه الدلاع وفيه الخوخ وفيه العنب، فيه برشا
0: تحطه قدامك وكل مره تاخذه معناتها
1: بالضبط هذيك يطلع لانديكس جليساميك برشا
0: السكر يبدا طالع
1: بالضبط، دونك كل ما يطلع السكر بيان سيور ستوكاج دو غريس يكون اكثر
0: تسمن
1: أكيد.
0: سمعتني زعبارة تحطش صحن غلة قدامك وتقعد تاكله على ساعة كاملة
1: صحيح.
0: أو كشو حط حكة بحذي
1: تتعشى العشاء متاعك سلطة خفيفة الجرياد متاعك بروتين متاعك مشوية ولا في الفور ومن بعد تاكل كعبة الغلة متاعك
0: في عقلك بالضبط
1: وسيخته لابون ماستيكاسيون لازم العبد يأكل في عقله ويقولك أقل شيء تقعد تاكل 20 دقيقة
0: الوجبة كاملة
1: أي. أقل شيء هذا
0: معناتها الناس اللي تك تك تك تك تك
1: خطر المخ ما يوصل له المساج اللي أنت قاعد تاكل كان بعد 20 دقيقة
0: معناتها احنا نلوموا عليك الناس اللي تاكل في مهلها وعلى مهلها
1: لا فيكم أحسن ناس الحقيقة
0: أحسن ناس وما ليكلوا ياخذوا الوقت بتاعهم
1: هو ده جاي يقول لك
0: يتبنوا الماكلة هاي
1: أنت تحب معناتها كليت وتحب تزيد استنى 10 مينوت كان بالحق حبيت تزيد أوكي زيد مي الأكثرية مكش باش تجم تزيد خاطر بعد 10 مينوت
0: ما تعطي بدنك فرصة
1: صحيح
0: معناتها كي تحس روحك كملت وتحب تزيد
1: بالضبط
0: اقعد شد فرن
1: صحيح
0: ولا لا ما تخليش الشهوات نتاعك تغلبك راه بعد باش تندم تحس روحك تقلق تاكا ولا
1: بالضبط
0: واضح هذوما نصايح نعتبرهم ذهبية أنا في الفترة هذيا مع السخانة مع غيره نردوا بالنا على صحتنا وإن شاء الله لاباس لنا الكل هكا ولا دكتور عندك ما تضيف ولا صحيح كمان أمورنا واضحة
1: كمان
0: أمورنا واضحة شكرا جزيلا أخصائية التغذية والرجيم صفا والي نورتنا اليوم
1: الله ينورك
0: شكرا على حضورك معنا احنا هكا وصلنا لختام لقائنا لليوم شكرا محمد زعبار هيفا بن يوسف وميمة بن عياد شكرا أشرف الرباحي من الغريب أجمل تحياته ودلو الغمي الأخبار مع فؤاد شهية طيبة نسكل باي باي.

0: Publicité. الصيف ما تسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات مونوبري ديما معك.
1: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز ثانية ديوان افام. عسلمة. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن الاستعدادات لصيف 26 و2000 انطلقت منذ شهر أكتوبر 25 و2000 وشملت تنفيذ برنامج لصيانة المعدات والمحولات إلى جانب تدعيم عدد من خطوط النقل وتوزيع الكهرباء بهدف تعزيز جاهزية الشبكة لمجابهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف. والمسؤولة بستيك تؤكد أن اللجوء إلى آلية القطع الدورية المبرمج يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء الحاصل على المنظومة الكهربائية الوطنية وتفادي الانقطاعات الشاملة، خاصة بعد تسجيل زيادة استثنائية في حجم الاستهلاك بلغت 30% فوق المعدلات العادية خلال أوقات الذروة.
5: تحضيرات نتاع الصيف نتاع السنه هذه وقتاش يبدا من عمناول في اكتوبر 2025 بدات التحضيرات للموسم الصيفي نتاع 2026. كيقولوا التحضيرات معناتها توسكي، معناتها صيانه المعدات المحولات الخطوط، تقويه الخطوط نتاع مناطق معينه، معناتها هذوما كلهم داخلين بيان سور في استراتيجيه طاقيه اللي هي معناتها ترى على بعد تخدم على 5 و10 سنين القدام. شنو يلزمها ستيك باش معناتها الفيفاس معناتها باش تقاوم هالموجات الحراريه اللي هي على تقلبات المناخ معناتها من هوني قدام نعيش في من عمنا والبدي نحن نعيش فيهم حقيقة مش مسنة. هي خذت كل التدابير اللي ممكنة، أما كيما نعود نقوله اللي هي معناتها ظروف استثنائية على كل جميع المقاييس، مش في تونس برك، أنا نشوفه في العالم أجمع قاعد معناتها شفتوا اللي هم على البحر الأبيض المتوسط قاعدين يعيشوا في هالمشاكل هذوما، وبالتدابير هذه اللي نعملوا فيها احنا هذه هالقطع الدوري هو بيحاول يخفف من عبء معناتها القصان على الضوء وعبء معناتها على المنظومة الكهربائية ككل. سجلنا 30% فوق الاستهلاك بتاع العادي بتاعنا في وقت الذروة.
4: الإدارة الجوية للصحة بمدنين توجه دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم للتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. والمدير الجهوي للصحة بمدنين طيب شلوف يؤكد أن العمل بهذا الإجراء انطلق منذ الأسبوع الماضي لتأمين علاج المصابين بالقصور التنفسي بالمستشفيات وتوفير حاجيات هؤلاء المرضى من الأكسجين مع منحهم الأولوية في التدخل دون موعد مسبق، مشددا على أن المستشفيات غير معنية بتواتر انقطاع التيار الكهربائي التي تتوصل بها مختلف الخدمات الطبية دون أي تأثر باعتبار وجود مولدات بها تعمل فور تسجيل انقطاع التيار الكهربائي. كما أشار إلى أنها تتأثر جزئيا بانقطاع الماء الصالح للشرب عند نفاد مخزونها من احتياطي الماء. أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بمناطق صرى ربح ودار فاطمة بمعتمدية عين درهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين. وأكد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أعوان الحماية المدنية والغابات ومتطوعون يحاصرون منذ الليلة الماضية النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثل السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. وفي الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يعلن اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية للمرة الأولى منذ سنوات. أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة تتجاوز اليوم عتبة 4 دولارات للجالون في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى مزيد من اضطرابات تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية. وأظهرت بيانات شحننا اليوم أن السفن التي عبرت مضيق هرمز ظل عددها منخفضا في مطلع الأسبوع في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة وإيران من هجماتها في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاش سبورت.

l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه موعد عملية القلعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027. قلعة باش تدور نهار الأربعاء الجاي 29 جويلية، مش بعد غدوة، الأربعاء اللي بعده 29 جويلية 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. منذ لحظات عبد السلام الحلاوي وقع رسميا مع النادي الرياضي الصفاقسي لمدة موسم قابل للتجديد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المونستيري. عبد السلام الحلاوي كان قريب من النادي الافريقي. لاعب اخر كان قريب من النادي الصفاقسي وقع مع النادي الافريقي رسميا. النادي الافريقي اعلن اليوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده مع اللاعب هيكل الشيخاوي لمدة 3 سنوات الى غاية جوان 2029. الاتحاد الأردني لكرة القدم عين المدرب المغربي بدو زكي على رأس المنتخب خلفا لجمال السلامي اللي كان قدم استقالته بعد نهاية كأس العالم. بدو زكي كان قاد المنتخب المغربي إلى نهائي كان 2004 أمام المنتخب التونسي، ودرب كذلك عدة أندية كيف الوداد، الفتح الرباطي، الكوكب المراكش، اتحاد طنجة ومنتخبي السودان والنيجر. اتحاد طرابلس الليبي وقع رسميا مع مدافع الترجي التونسي محمد امين توغاي بعقد مدته سنتين. العقد قيمته 2 مليون دولار لفيت الترجي 6 مليارات. توغاي جاء للترجي من 2020 6 سنين تقريبا مع الفريق، لعب فيها كاس عالم الانديه، عده مسابقات كيف دوري الابطال، عمل فينال، عمل نصف نهائي، عمل ربع نهائي، وكذلك توج بخمسه بطولات، زوز كاس تونس وثلاثه سوبر تونسيا. أولمبي البيجي يتعاقد مع المهاجم يحيى العاشوري لمدة 2 مواسم قادما من مستقبل القصرينة. احتفالات مازالت متواصلة في إسبانيا بعد تتويج لاروخا بالمونديال واستقبال شعبي من المنتظر يكون في مدريد فور وصول المنتخب الإسباني. لاسبارو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: ديوان اف ام السيف احلى
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Publicité.
1: يلا جو سيفسني حافلة انترنت
2: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Softang, le soleil paye votre électricité.
1: À la D1FM, c'est Ahla.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثالث ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول اليوم أن جميع الفئات في تونس معنية بزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. والوزير يؤكد على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصوراته. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن قائمة المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي قابلة للتغيير والتوسع لتشمل مناطق أخرى لم تدرج مسبقا، مشيرة إلى أن العملية تخضع لمعايير فنية دقيقة وتتم عبر مركز القيادة والتحكم عن بعد.
3: أليرت حمراء تخرج معناتها احنا خاطر عندنا الخطوط الترانسبور معناتها النقل خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض، دونك هذوك خطوط النقل هما ديجا تجينا أليرت معناتها من هذه اداره النقل تقول لك راهو في المنطقه هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها اكشن وتعمل القطع الدوري على المنطقه هذيك المعينه في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الابان هو وجيز وقتي في الوقت الابان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل، عندنا خطوط عريضه نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموج الحراري وين فما ضغط كبير على كل منطقة، أما وقت الأبين علاش قلت لي أنت منطقة أخرى مش موجودة، وقتها يقولوا راهو يلزم تزيد الزانة هذيك والزانة الفلانية يلزمك تزيدها، السيناريو اللي هو ما نحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك أوت، معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام، والمشكلة كلها مش القطع الشامل هو كيفاش باش ترجع المنظومة ترجع تخدم، يحب لها معناتها بال 24 ساعة و 48 ساعة باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومة ونعملوا استقرار على المنظومة.
2: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم الاثنين، موضحة أن المشروع يوفر أنماط مختلفة من الشقق لتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول. وتتوزع الشقق المعروضة للبيع وأسعارها إلى شقق بغرفة وقاعة استقبال بسعر يبدأ من 153 ألف دينار وشقق بغرفتين مع قاعة استقبال بسعر ينطلق من 183 ألف دينار وشقق بثلاث غرف وقاعة استقبال بسعر يبدأ من 267 ألف دينار، كما يتوفر مأوى سيارات أراض لبيع بعض الشقق المعروضة. وفي شأن دولي، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم بدء تشغيل ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان وكيان المحتل وبواسطة أمريكية. ويزور الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الحالي البيت الأبيض، وذلك لعرض خطط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب الكيان المحتل من لبنان. وختاما الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي يدعو اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قال إنه استهدفت أمس الأحد محطة نووية قيد الإنشاء في مدينة بوشهر جنوب غرب البلاد. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار وكمل فريق سبور ماغ.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: راديو نفا. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديو نفا. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: شكرا لاختياركم ديوانا فام سبور ماك من توا حتى للاربعه نتاع العشية، سوا عام زمان ترافقوا فيها معاكم. نرجعوا للاكتواليتي وريكاب ليها من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعاده على فريكونس والا على www.ديوانافام.net. حلقه جديده ورحله اخرى كل يوم سبور ماك، سوا عام زمان مع كامل فريق قسم الرياضه. نرجعوا طبعا نحكيو كما قلنا مجازين تاع اخبار الميركاتو اللي مازال متواصل في البطوله التونسيه، وكل يوم نسمعوا بجديد الانتدابات وجديد كل فريق يحب يدعم الرصيد البشري. نحكيه كيف كيف على المنتخب الإسباني يتوج بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ. شنو أبقى في الذكرى من المونديال هذا؟ جملة من العناوين نحكيه فيها، من خيبة الأمل وإلا فشل بالنسبة لمنتخبنا وصولا إلى تتويج المنتخب الإسباني. الحقيقة فمش برشا كانوا يتوقعوا قبل انطلاق المسابقة هذه أن المنتخب الإسباني سيتوج بكأس العالم، لكن عند انطلاق المسابقة اختلفت ربما الآراء، بداية من الدور الأول وصولا إلى البارح الدور النهائي. عنا عدد من أرقام أيضا حكيوا فيها اليوم في كأس العالم، أرقام غير مسبوقة للمدربين في المونديال هذا. كأس العالم الأكثر تهديفيا، لأنه عادي باش يكون الأكثر تهديفيا باعتبار أول نسخة في 48 منتخب، حضور جماهيري تاريخي في مونديال 2026، إلى عدد كبير أيضا من الأرقام القياسية الفردية وخاصة كيليان مبابي، نحكيو على ليونيل ميسي وبرشا برشا اسماء نحكيو عليها اليوم في سبور ماك حتى للأربعة نتاع العشية. تحيات كامل للفريق، عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور المدرب والخبير لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم قيس العوني. مرحبا كوتش.
2: تحية لك حاتم، عندي مديدة عليك،
1: عندك مديدة خويا،
2: ميرسي خويا على الاستضافة، وتحية للكوتش
1: أمين خويا، مرحبا بيك منور،
2: وكامل مستمعين ومشاهدين زادة راديو ديوان اف ام.
1: هاني باش نرجع لك شوية آخر أمون. مرحبا أمون.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بخونا خيس والاستضافة كل هنا ومستمعين ديوان اف ام. ان شاء الله نعديو سويا مزيان ان شاء الله.
1: كالعاده بحضوركم اكيد يا خويا، تبارك الله عليكم ان شاء الله، وشكرا لخدومكم في هذا الطقس الصيفي الحار. سيسر رواحكم العباد اللي شاده الثنيه، وسيسر رواحكم العباد اللي موجوده برا مع اشعه الشمس الحارقه. اشربوا برشا ماء وتفاداو الشمس، ربيعين كل انسان قاعد يخدم على روحه في الشمس هذه. ربي يعطيكم برشا قوه وبرشا صبر، وربيعينكم برشا برشا حاجات مزيانه نتمنها لكم ان شاء الله، ربيعينكم ويعطيكم برشا قوه. سينو كما قلنا اللي ما عنده ما يعمل ما يخرج من الدار، يقعد في الدار ومش لازم يخرج، معنى الحقيقة انه مع السخانة هذه ان شاء الله ربي يحمي الجميع. وينك قيس؟ شحوالك خويا؟ عنا عام على استوديو على نفس المكان، هذيك بلاصة الذوق، ما انت كنت شرفت بحذاه. وينك يا خويا البريود الاخرانية؟ كيفاش تتابع في الاوضاع الكوب دي موند الفيفا؟ شنو الامور؟
2: والله الحمد لله، ما تعرف نحن نخدم في تكوين وتطوير اللاعبين وفي ديبارتمون تاع لاوت بيرفورمانس مع الفيفا، والفيفا كما كنت تحكي معناها اهميتها تكوين وتطوير اللاعبين، وهو تخلى ذي معناها في الديبارتمون تاع لاوت بيرفورمانس. معناها حبيت نقول باش نوليو اهميه كبيره في تطوير الكره، يزمنا نركزوا على تطوير وتكوين اللاعبين وتو نرجعوا لهم.
1: هو مهم جدا الحقيقه وحضورك اليوم، لانه باش نفتحوا قوس بعد شويه باش نحكيوا على المونديال بيان سور، باش نحكيوا على التجربه نتاع معناها دي لافوينتي مع المنتخب الاسباني وصولا الى احنا. فمن بعض التصريحات ايضا كنت ادلي تباع عنده عام ولا عام ونص قيس العوني اثارت برشا جدل من حيث التكوين. بوتيتر فما برشا عباد خدت برايك، لكن برشا عباد ما خدتش برايك. النسبه المئويه الاكبر انه ما خذوش برايك، اللي رايك الحقيقه كان مهم جدا، ولو كنا تبعنا ربما آراء الخبراء متاعنا وآراء الناس اللي عندها كلمة وعندها ما تقول وكفاءاتنا بلوتو، رانا لا بس علينا، لأنه الحقيقة كنا في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفي المكسيك، وقابلنا برشا عباد كفاءات. تونس تعج بالكفاءات لي كومبيتونس عندنا في العالم الكل حقيقة. مثالش انه نشاوروا العباد هذوما، نستشيروا بهم، نكبروا بهم اللي هي الكولتور مفقودة عندنا سواء في كل مجالات راه حتى في الكورة. احنا ما نكبروش بكباراتنا راه، فهمتني؟ دونك لازم نكبروا بالعباد هذيا والعباد اللي قرات واللي خدمت واللي سافرت واللي تعبت وتشرف قاعدة في اسم تونس في مختلف كل واحد المكان امتاعه. على كل باش نحكيه بطبيعة على المنتخب الإسباني يتوج بكأس العالم تسويت في الكيكوف.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. كيكوف
1: الكيكوف. إذا نرجع لك قبل المونديال، شوف نحبك تكون متصالح مع روحك، أنا نعرفك أكيد. نعرفك ديما تصريحاتك تكبش فيها. كنت تتوقع منتخب إسبانيا باش يتوج بكأس العالم؟ نسألك سؤال آخر سامحني، إلى أي مدى كنت تتوقع منتخب إسبانيا باش يوصل في الإديسيون هذا يا مين؟
3: والله يا حاتم شو باش نقول لي، أنا كنت نتوقع أن إسبانيا تجهز لقب من أول مونديال قبل المونديال أكيد جدا، لكن المنتخب الإسباني بروغريسيفون يعني بشوية بشوية خلي الناس تعرف. المنتخب الإسباني أول ماتش عمل 0-0 مع الكاب فيردي
1: صح،
3: مع ترشح في الآخر ماتش بعد ربح حرب على السعودية ومن بعد ربح 0-0 لورغواي، وكان ترشح بصعوبة المنتخب الإسباني الحقيقة. ما كانش المجال مفتوح قدامه، ما كان فما ما قيناهوش معناه منتخب إسباني اللي فرض لعبه، لكن من الفاز الثانية شوفنا منتخب آخر
1: تبدل،
3: شوفنا تحاولوا نقولوا بلغة الكرة تبدلوا كل شيء. لفوينتي شو عرف في شنين نقاط، بدل شوية في الفورماسيون، لقى الديسبوزيتيف اللي يتماشى مع الملعبية، لقى الفورميل المعين، لقى الكاستينج الصحيح نتاعه اللي في الاحداش اللي براتيكمون الاربع ماتشات الاخرين هما اللي بداوا يكملوا. اليوم منتخب اسباني الحقيقة منتخب ممتاز جدا، خليني نقول لك بطل العالم عن جدارة وعن استحقاق يعني بجميع انواع، يعني حتى في الجوائز تشوف نحكيو كوليكتيفمون ونحكيو انديفيديوالمون. دونك في الجروب نشوف انه منتخب ممتاز جدا. شو اليوم منتخب اسباني كي تمبوزي لعبك على فرنسا، تمبوزي لعبك على الارجنتين، تمبوزي لعبك على البرتغال وعلى بلجيكا
1: وعلى فرنسا
3: راهو كل ما نشوف لي كات ماتش هذوما نحكيو ابار الاخرين الاوتريش اللي هو في رغم اللي كات ماتش كات اربع ماتشات قالا اربع ماتشات كبار معناها مع منافسين ممتازين في كاليبر عالي. دونك شوف والمنتخب الاسباني الى امبوزي. شوف انا عندي فما ملاحظه نحب نسوقها على المنتخب الاسباني، على خاطر اللي يلعبوا تيتولير كيف هم اللي ما يلعبوش. شوفوا اليوم ايش اسمه الملاعب اليوم بيدري عندي انا الحقيقه وراي شخصي احسن وسط ميدان في العالم موش يلعب اليوم في المنتخب الإسباني.
1: لا
3: تخيل المنتخب الإسباني بطل العالم من غير بيدري في الوسط. مش تشوف الشواء اللي عنده، مش شواء معناه هو بيدري ملعب كبير، لكن أفكار المدرب
1: فكر
3: المدرب وفكر ممتاز جدا
1: صحيح.
3: وسي حاجة أخرى ميرينو الملعبي ميرينو اللي كان ديسيزيف في البرتغال وديسيزيف مع بلجيكا في التسعين.
1: لا
3: شوف يعني الملعبية الفالور اللي فما على البنك نفس الملعبية اللي قاعدين
1: يلعبوا. ما تعرفش روحك تلعبوا إلا ليه؟
3: شو
1: معناه تعرف الجورجية
3: حاجة بركة نكملها. منتخب متجنس، منتخب فيه الإكسبرينس، منتخب فيه الملعبية اللي جون، فيه منتخب ممتاز وممتاز جدا وشتو في الميتريز تكنيك نحكي شوية كورة الحقيقة نحكي في الميتريز معناه إلى مبوز ستيل دي جون تاعو على أي فريق. البوسيسيون ماهيش بوسيسيون ستيريل اللي تلعب بيمين يسار ليه وقت اللي شارش شوفوا في رودري نشوفوا محلهم ديو سيرتو هنا نحكي على لاكس سنترال نتاع لابورت والاخر نتاع برشلونه الملاعب نتاع برشلونه اللي خذا افضل لاعب شاب في البطوله دونك كوبارسي ملاعبيه زوز يعني شوف لاكس سنترال لازم ملاعبي هكا وملاعبي هكا كيف على على على اليمين بورو مركز زوز.
1: انت تعرف تأكيد لكلامك امين كي نشوفوا حتى الاستاتستيك تاع المقابله المنتخب الاسباني قيس امين انه كما قال امين بالحق بعد نهايه الدور الاول بدا يفرض في لعبه بارتير من مباراه تاع النمسا وبعد شوف راه كيف قابل المنتخب النمساوي ما قابلش المنتخبات معناها سامحني منتخبات كبيره اللي قابلها معناها فهمتي دونك
3: حاجه برك نحب نزيدها حاتم ومنتخب في الشيونس هذه قبل هدفك هو
1: نعم
3: رونا احنا كل تو نحكيوا على اسبانيا كيفاش تلعب وسلتوش وشوفوا دي معناها دي سيكونس دو جو مزيانين ومزيانين الناس كل تحب تتفرج فيهم الحاجات هذوما
1: في الكومبيتيسيون كل في الكومبيتيسيون ثلاثه
3: قبل اي لكن نحكي لك في الفاز الاخرى
1: قبل زوز
3: بالهدف ضد بلجيكا
1: هدف ضد صحيح هدف ضد بلجيكا هدف ضد بلجيكا صحيح هدف ضد بلجيكا
3: لكن سامحني شوفوا في فكين الكورة أنا الحقيقة تو الناس كل تحكي وقت الكورة عند إسباني لكن المنتخب الإسباني فريق منظم في فكين الكورة سيرتوه من أول واحد اللي هو ليرزابال عنده دور تريز امبورتون في فكين الكورة كومو إلي ريونت هو أولمو كيفاش يورونتيو ليكيب أدفيرس باش يختاروا لازون دو بريس اللي هي حاجتهم بها مع فكرة تاع مدرب الحقيقة منتخب ممتاز
1: صحيح الباس كان عنده التمريرة الباس صحيح هذه التمريره التمريره نتاع لانه فكر نتاع مدرب نحكيه على مدرب لويس دي لافوينتي معناها 65 سنه لويس دي لافوينتي معناها اللي كنشوفه من اتلتيك بلباو ديبورتيفو الافيش معناها الكيبات اللي خرج منهم ما هيش كيبات كبيره الحقيقه في اسبانيا بعد منتخب يو 19 بعد يو 18 بعد يو 21 بعد خذا المنتخب الاسباني في 2021 في جوان 2021 وبعد يعاود مره اخرى حتى 2023 يتم تمديد عقده المره هذه بطل العالم لويس دي لافوينت الاستقراريه الاستقرار والاستمراريه
2: صحيح كيما حكيت حاتم وامين قوه الفريق المنتخب الوطني في الممرن الوطني شخصيه الممرن هي تعكس على اللاعبين امين حكى قال على اللاعبين في الاحتياطيين هما يعطيو معناها نفس النسق كيما اللاعبين اللي يبداو
1: الاساسيين
2: المباراه معناها ما فماش معناها هذا لاعب وهذيك شخصيه واستراتيجيه المدرب معناها وخاصه نحن نحكيو في النيفو عالي الممرن لازم يكون معناها او نيفو دو مانجمنت قوي خاطر الممرن لازم عنده شخصيته يعرف كومو ماناجي دي جوار خاطر لي جوار قبل ما يكونوا لاعبين هما راهم دي زيت لومان وجوار يحب يلعب وعنده حساسيته عنده لي سنسيبيليتي نتاعو يلزم معناها حتى الممرن راهو قاري علم النفس
3: جير بالنفس يا
2: اكيد وتوا التمرير تاع حاتم ال 2015 شو معناها منتخب شوبين يو 19 شامبيون دوروب يو 21 كيف كيف دوري أمم أوروبا 2024 معناها ممرن أعطوه حكيت قبيك على الكفاءات ممرن منتخب وطني بدا معناها من المنتخبات شبان
1: بربي قبل منتخبات قايز نتفاعل معك أنا جيست تفاعل بسيط معناها ما نحبش نقارن راني أنا لكن أنا غالب احنا التوانسة ديما عندنا مجال المقارنة اليوم مثلا كي نجيو احنا نشوفوا سي في نتاع مدرب يتم تعيين مدرب ناخب وطني في الأصناف الشابة في U17 U19 U18 كلكو سوا معناها المنتخب نجيو بعد نقولوا لي المدرب هذا يلزمو متكون وخارج من فريق كبير الفريق المدرب هذا يلزمو خارج من الأربعة الكبار سمحوني في الكلمة معناها في الأخر كي نلقاو احنا لقيناه خارج من دي فيتوريا بعد أتلتيك بلباو في الـ U19 U21 أتلتيك بلباو شد البي معناها عامين وبعد من ديبورتيفو ألافيش من ديبورتيفو ألافيش مشى ديريكتومون للـ U19 وعمل البي الإنجازات اللي كنت تحكي فيها معناها لهنا الشوا بتاع دي لافوينتي كان تركيز ثقة في السيد
2: صحيح المدرب عنده معناها توا كما حكيت تقريبا قبل فيه الموضوع حاتم يزم حتى الرؤساء النوادي وعاودت باش نعاودها في تونس يزم يختاروا اللاعبين المدربين بلوتو مش كان على معناها
3: السي في
2: نتاعهم على لي كومبيتونس نتاعهم سي تري امبورطون امين نجم رنا عامين اما مين قاعد يدرب قاعد يتكون
1: قاعد يخدم
2: وقاعد يخدم وباش ننتدبوا يزم نعمل معاه اونتروتيان ونعرف شنو افكاره مشاريعه البروجي دو نتاعو هكا يقع اختيار المدرب وينجم امين يقنع معناها رئيس نادي على ممرن عنده 20 سنه امين على خاطر ممرن كفء جديد وجاي عنده مشاريع معناها
3: عنده
2: رؤيه ورؤيه رؤيه جديده للكره وهذيك معناها نحكيو توا البروجي دو شنو هو قوه المنتخبات ونيفو دي كوسيستيم صارت اناليز هي عندها سنين في المنتخبات لاحظوا الخبراء في الفيفا احسن المنتخبات اللي ناجحين اللي هما عندهم لو بروجي دو كومان معناها الفلسفه نتاع لعب كيف لي يو 15 كيما سينيور
1: تبقى تمشي معناها
3: اكيد
1: معناها سامحني باش نبسطوا للناس معناها شافوا انه المدرب يلزمه نفس الفلسفه اللي موجوده في الاكابر هي بدها تمشي مع المنتخبات الكل يو 23 يو 21 يو 19 يو 18 نفس الفلسوفي
2: نفس فلسفه اللعب علاش تقول
1: علاش
2: اللي يسمعوا فينا وباش نسهلوا لهم فما برشا فنانين يسمعوا فينا على خاطر كي نقع نحن نتدبوا لاعبين جدد نتدبوا لاعبين جدد الناس الكل يلزمنا نتحدوا في فكره وحيده فكره موحده
3: نحكيوا الميم لونغاج كل
2: نبداو الميم لونغاج ايدي معناها كومون الناس الكل نلعبوا 4-3-3 على نفس لي برينسيپ دو جو انا كي نجيب لاعب مزدوي الجنسيه ولا لاعب من القسم الثاني يدخل لازم يدخل بسرعه ويندمج بسرعه
1: نفس المنظومه
2: نفس اللاعب
1: نفس المنظومه
2: نفس الاسلوب اللاعب يعرف الناس الكل يعرفوا عندنا نفس الاسلوب اللاعب
3: معناها سامحني نتفاعل معاك معناها اي لاعبي باش يدخل جديد للمنظومه هو يدخل للمنظومه هو لازم يسنتجر مع المنظومه ويحكي لاميم لونجاج مع الناس الكل خاطر لازم كيما انت تقول توا لازم الفكر موجود مع الناس الكل يعني فما فكر فما توجه متوجهين ونحن يعني اي لاعبي يجي جديد يكون لازم هو يدخل في المنظومه وهذا هو اللوجيك وهذا هو اللي لازم يصير بارتو يعني
1: هذا بروجي كما يقول ماهر بن جمع يقول هذا ويحط شو معناها بروجي جو معناها انه اليوم كي نبداو الفكر معناها الخدمه تكون من الاصناف الشابه الاصناف السنيه الصغيره
2: معناها مش كمل الفكره انت حتى البروجي جو هذو مع بارابور معناها ليكو سيستيم اللي لاحظوا المخبراء هو اناليز لاحظوا العشرة فرق وطنيه الناجحه في العالم وهم اللي عندهم بروجي جو كيف معناها ما فماش حاجه معناها وزار معناها بالزهر ولا كذا لا هذه كل شيء علمي
1: اسبانيا المغرب اسبانيا المغرب المانيا برشا منتخبات فرنسا. منتخب فرنسا صحيح شو انا والله العظيم بالحق بالتاكيد الكلام كي نشوف مثل لو 19 لو 23 تاع منتخب فرنسا امين معناها الحقيقه تقول منتخب السينيور مع اختلاف الاسماء تشوف اللعبه كيفاش معناها الحقيقه ديسبوزيتيف وتشوف كيفاش يلعبوا وتشوف كيفاش السيركوي بريفيرونسييل نتاع الكوره من تخرج وكل عباره تتفرج عليها صغار لكن تشوفهم هم معناها المنتخب السينيور هذا هو مميزه الحقيقه
2: وحتى اللاعب الجديد معناها يندمج فيسع في الاسلوب لعب مع الجروب نتاعو مع الجروب كيما في العائله معناها
1: يلقى
2: فما ديكود في العائله فما ديكود في ديكود العشره ترقد
1: الكلام هذا مهم انا والله راني نحب نمشي دروابي الكلام مهم شكون يطبقوا قيس هذا معناها كيفاش نجموا لانه والله حرنا راه حرنا دليل يحتار قالت راهو اليوم كي نشوفوا احنا مثال ان كلام مهم الكلام يقول فيه امين عباس مهم الكلام اللي يقول فيه قيس العوني نحكيه مع كونسلتون في الفيفا معناها مش نابورت كي ولا خبير في الاتحاد الدولي لكره القدم وديجا في 5 دقائق لخصنا عطانا ريزومي منين نبداو دونك احنا منين شكون اللي يفرض الشيء هذا انت تقول لازم نفس ستيل دو جو يتخلق من لي جون حتى للسينيور شكون يفرضه شكون يقف عليه شكون يطبقه
2: اللي تبقوا هو ويفرضوا هي هو المدير الفني
1: الاداره الفنيه
2: المدير الفني والاداره الفنيه هو مشروع رياضي موحد للاداره الفنيه تكون فيه فما اناليز نتاع الاناليز نتاع اللاعب التونسي مميزاته مغادي معناها نخدموا نشتغلوا على خصائص اللاعب التونسي شنو خصائص اللاعب التونسي شنو في التاريخ نتاعنا كيفاش نلعبوا كيفاش نجح اللاعب التونسي كيفاش متكون المحيط الاجتماعي نتاعو المحيط اللي يعيش فيه البيئه وهذا كل معناها نسقوهم ونعملوا بهم البروجي جو
1: صحيح
2: هذا كل نعرفه نحن قوتنا مثلا اسكو عندنا لاعبين سريعين اي نجموا نلعبوا البلوك كومباك ونلعبوا على ترانزيسيون اوفنسيف كيما اتلتيكو مدريد بار اكزومبل معناها مثال نعطي معناها نحن يلزمنا نتاقلموا مع
1: لازم فما دي ديبارتمون احنا مشكلتنا الاولاد ممكن انه الاداره الفنيه بقات دائما مقتصره على اسم المدير الفني لانه هكا احنا نمشيو كي يقولوا اداره فنيه ما نمشيوش بلغه الجمع لا مدير فني رضا الجدي راه ديبارتمون كامل لازم حقيقه ديبارتمون تاع سكاوتينغ وديبارتمون تاع الاناليز وديبارتمون تاع تاع المتابعه اليوميه للاعبين معنا اليوم كي نحكيوا احنا سيدي نبداو من الاو او 10 او 15 او 15 U17, U18, U19, U23, U21 عندنا 36 هذوما 180 ملاعبي نحكي لك هذا في السيزون راه كيفاش تجمعهم الكل قيس تلقاهم 180 لاعب 180 لاعب يعتبر شيفر كبير معناها احنا باش نجمو نعملوا السويفين تاع نعبي هذوما الكل
2: حاتم انت بالاكسبيرونس توا تنجم تعطي حتى معناها برشا صحفيين عندهم الفكره وانت عندك توا فكره حلوه ياسر اش نرجع بيك بتولي شوية بركة.
1: أرجع بيه بتولي شوية. هاي.
2: ديبارتمان يكريد دي ديبارتمان. هذا ينجح. هذه فكرة كانت الدكتور بالحسن مالوش خبير في الفيفا.
1: تحية لي سي بالحسن ناي.
2: كفاءة خاطر حكيت على كفاءة. عمل هو أناليز. في فترة ما وعطى أناليز للجامعة والوزارة ومعناها وبسط ومعناها وقال لهم راهو يلزم معناها يزم نخلقوا معنا دي ديبارتمون نتاع تطوير الكره نتاع نتاع نتاع
1: اللاعبين
2: السويفين نتاع اللاعبين لاعبين الشبان تطوير الشبان تكوين المدربين يزم ديبارتمون نتاع نتاع نحسنوا في نحصلوا في معناها في كيفاش نحسنوا ونكونوا معناها في حتى في الافكار
1: في ليجين دو في
2: بيداغوجيه هذا كل معناها هذا كل كان عندنا علاش قلت لك عندنا من الافكار اللي يلزمنا شكون
1: التطبيق الاراده
2: يطبق لازم شكون الاراده الاراده لازم تكون مش كان معناها من الجامعه لازم اراده اراده من الجامعه ومن الدوله زاده الدوله لازم اليوم دعم الجامعه وخاطر عندنا من الخبراء ومن المكونين قادرين باش ينهضوا الحقيقه بالكره في تونس
3: انا اكيد الحقيقه احنا جبدنا على شو التمشي نتاعنا نحن في تونس اليوم ما يحولكش انك تخدم على تعمل مشروع يعني رياضي خاطر ديما عندنا مشاكل نتاع نتائج معناها معناها اي مدرب ولا اي سيليكسيونور يجي للمنتخب حتى في الكاتيجوري دي جون راه شفناها ايديسيت ولا ليفاكي كي ما ترشحوش تنحاو راهو باش نكملوا هكا نحن تو كيفاش تحب تعمل بروجي والبروجي ما يجيش تاع اربع سنين وخمس سنين يجي بروجي اقل حاجه الونتير نتاع مدى طويل مدى طويل باش نصلحوا كل شيء من الاول لكن في تونس راهو ما عندناش هذه في تونس عندنا حتميه الانتصارات وحتميه النتائج وحتميه اللي احنا على اساس نحن كنا نربحوا فيهم العباد الكل هو ليه مش صحيح ديما عندنا اللي ديما عندنا كنوسيون اللي احنا سوبيريور شويه على العباد بورتون راهو مش صحيح مانيش سوبيريور مانيش اوكي عندنا لي كومبيتونس بارتو عندنا لي كومبيتونس كيما سيتك في الفيفا في لي زونترونور في اي في الطب في اي مجال عندنا لي كومبيتونس لكن ما عندناش كيفاش قاعدين نستعملوا
1: ديما ناخذ اكزامبل صحيح تاع المنتخب الاسباني
3: احنا على المنتخب الاسباني تو الحقيقه تو المنتخب الاسباني دي لا فوينتي ولا قبله كان ميشيل دي البوسكي كيف شد عمل بيريود كبيره في المنتخب الاسباني معناها الاستمراريه راهي حاجه بريمورديال بالنسبه لي انا انه باش يستمر كيما انت تحكي توا راهو معناه الفكر الهجومي ولا الفكر ولا نحكيو ولا ميم لونجاج ولا لازمها وقت باش تتعدل اللونجاج هذيك للناس كل لازم وقت ولازم وقت معناها كافي وكافي جدا باش الناس كل تولي تنجم تحكي كيف ونجيو نحكيو انا نغزر القيس وحاتم نفهموا بعضنا نبداو حتى في عشاف في تورا وستريز امبورطون هذا منحيو انه المدرب ولا السيليكسيونور يكون كومبيتون في الكا هذا تاع اسبانيا ظهر لي دي لا فوينتي اليوم نشوفوا المنتخب الاسباني حاتم راهو في التدرج بالكره معناها تشوفوا كيفاش يتدرج بالكره وتشوفوا كيفاش يفك الكره معناها وسيرتو نحكي تو على المدرب المدرب يقرا اللعب مدرب اليوم دي لا فوينتي معناها والبروغري مع المارش تاع البروغريسيون تاع المنتخب الاسباني شفناها في الكوب دي موند بشويه بشويه كل ماتش يتحسن كل ماتش يتحسن كل ماتش يعمل شوا دونك شو سيرتو في الليكتور دو جو في وسط اللعبه حتى راهو في وسط اللعبه اليوم تشوف المنتخب الاسباني تعاود تتفرج ماتش فرنسا تعاود تتفرج ماتش الارجنتين نفس الخطط نفس التدرج بالكره نفس كيفاش دفاعيا نفس الاورجانيزاسيون ديفونسيف هي بيدها دونك مع انه هو زياده في الاخر يوصل يتدرج بالكره في لي باس كورت ومن بعد يجي من بعد يجي للفينيسيون دونك كوني مدرب سيرتو في الكوتشينغ بورتون نفس التغييرات يعمل فيهم لكنهم في كاس شو اليوم التغيير انا كما قبيله سمحني حاتم نكمل تغييرات خاطر ليكتور دو جو تري امبورطون المدرب يعمل كاستينغ يهبط ل 11 من بعد وكور دو جو فما حاجات ينجم يعملها من المدرب اللي نجم يصلح بها هذه اللي شفناها مع دي لافونتي قاعد المنتخب الاسباني تدرج حتى في كاس العالم بالماتش بالماتش قاعد يتحسن وشاك ماتش اليوم باش انك راك باش تلغي خطوره ميسي ماهيش سهل ومبابي ماهوش سهل اليوم هذوما اليوم منتخب الارجنتيني صفر فرصه صفر اوبورتونيتي مش حتى فرصه
2: حاتم بالله سامحني ما نحشموش راهو يلزمنا نكونوا يلزمنا نكونوا كيما قال امي يلزمنا نكونوا رياليست ياسر نحن التوانسه ايموسيونيل ياسر شفنا نشوفوا بلجيك نشوفوا فرنسا المانيا لي سابلون وجورج بولوني واسلير دي زيكسبير هذوما ودي ريكتير تكنيك هذوما عرفوا جاء وقت يلزم الفو غستركتوري الفوتبول في بلادهم وبمساعده الدوله والفرق نتاعهم في الشامبيونا معناها وفما سبونسورينغ عاونوا توحدوا وساهموا في تطوير الكره اللي يلزم اليوم زاد يلزمنا راهو يلزمنا اليوم نفيقوا ونتحدوا العباد معناها العباد كل الناس كل تخدم
1: الكلام فيه لكن تطبيقه هو الصعيب امين قيس الحقيقه لانه باش نحكي واحنا باش نحاولوا نربط الموضوع شنو يبقى في الذاكره انت امين مثلا من المونديال اللي كنا وفي المونديال شنو يبقى في الذاكره نتاعك انت حاجه قرابه في الميموار دا
3: بون برشا حاجات الحقيقه حاجات
1: اعطينا الايجابيه والسلبيه عندك حاجه
3: ايجابيه الحقيقه ايجابيه سيرتو شفنا مونديال ناجح على الاول راهو كان بريفيو اللي باش يكون ماهوش مونديال ناجح
1: ولا شيء وثلاثه
3: دول ورقم امريكا وشفنا صار في ايران الحقيقه واش صار صارت برشا حكايات وفي لي فيزا وفي كانت برشا حكايات تقول انه المونديال ماهوش باش يكون ناجح لكن الحقيقه كان مونديال ناجح كان مونديال على اعلى مستوى الحقيقه شفنا حتى الحضور الجماهيري كان فات
1: 6,810,966 بالضبط
3: أكيد
1: 6,810,000
3: معليها
1: مشجع
3: نمبر كبير برشا معليها شيفر معليها ما تنجمش تحكي عليه كيف حتى من فنيا نحكي شوية كورة شفنا ماتشوات اللي وصلوا لمستوى فني كبير وكبير برشا شفنا انواع تاع ماتشوات الحقيقه اللي يحشوا
1: تعرفش فيها شكون يربح
3: شكون يخسر ما تعرفش شكون يربح شقنا بونتوات مع اللي المونديال اكثر مونديال فيه اهداف
1: اي صحيح
3: دونك شيخنا بونتويت
1: في 308
3: شيخنا مدربين
1: فما 48 مقابلة فما 48 منتخب 104 مباراة سجلوا فيها 308 بونت
3: لكن إن نشوف اللي هي نهاية جيل وبداية جيل جديد الحقيقة شوفوا مودريتش ما عادش الظاهر اللي باش نشوفوه يمكن ميسي ما عادش باش نشوفوه يمكن كريستيانو رونالدو ما عادش باش نشوفوه
1: أكيد
3: دونك فما نهاية نهاية نشوف الأساتير تاع كرة قدم هذوما نحكيو ولا هنا ميسي كريستيانو رونالدو أنا عشنا معاهم 20 سنة التالية من 20 سنة نحكيو على نفس الزوز هذوما خليني هنا
1: إن شاء الله يجيبوا لنا فكاورجي آخرين
3: الحقيقة اليوم مع يامال مبابي دوي أوليسي برشا ملاعبية الحقيقة جدد قاعدين ماشيين في نفس الثنية ذيك دونك نهاية جيل وبداية جيل لكن فنيا شفنا مونديال ممتاز وممتاز جدا شفنا كرة مزيانة فرهدنا حتى اخر الليل واحد كسهر وبيت وصبح على الاقل
1: صبح تفرهد الكره باش نعطيك الحاجه السلبيه انت الحاجه الايجابيه اللي تبقى في البال قيس في الايديسيون هذه شنو
2: اللي شفنا فرق منتخبات جديده باسلوب لعب جديد فكر جديد تو نحكيو على دي توندونس جدد ولا تاون ديريكتومون كيما شفنا كيما اريكين يتيح برشا يديكروش معناها برشا اللوتا معناها يقرب بيلينغام يتركز عليه ويلعب معناها لعب كره سريعه ولي زيك سونتري يدخلوا يدخلوا على الانتيريور معناها في الداخل وشفنا حتى الهدف هذا المعنى البونت هذا يتعاود ستيل معنى الفكره نتاع نقولوا بريفيرونسييل سيركوي الفكره هي تعاودت قداش من مره لاتيرو غوش معنى اكسونتري
1: شوف تزيدي جديده في
2: شوف اللعبه الارجنتين بوسيسيون دو بالون من كاس العالم في قطر في نفس الفكره يلعبوا جو فيرتيكال يلعبوا برشا الكره قصار وخاصه على معناها البوز معناها يدون بوكو دو سوليسيون لبورتور دو بالون معناها يلعبوا اكثر معناها بالون با اون موفمون غير كوره
3: غير كوره
2: اش نحاول نحكي بالناحيه السوري
1: نعرفوا خط الطاب برشا بالعربي
2: قاعد نحاول نطبق الفاميلي زينوفاسيون معناها هذوما في اون نيفو تكنيك تعلمنا برشا حاجات شفنا معناها شفنا الارجنتين زاده فن الصمود معناها الارجنتين لار دو لا ريزيليونس معناها يوريو نشوفوا نتعلموا منهم معناها الجوارات معناها يلعبوا جوسكو بو معناها اللاعبين يكونوا مركزين
1: قوي برشا في المونتال من 85 تبدا تلقى منتخب كيما ذاك يرجع
2: العامل الذهني معناها العامل الذهني اكيد معناها حاجه اسونسييل معناها في اللاعبين في اعلى مستوى معناها ما سلموش شفنا لعب معناها في اخر دقيقه معناها ما سلموش وسجلوا
1: هذو ما عجبنا نتعلموا منها الحقيقه سورتو المونتال المباراه تلعب للاخر شفنا مباراه بلجيكا سنغال معناها كيفاش في الاخر كيفاش المونتال اللي ربح مش فيزيك راهو اللي ربح شفنا ارجنتين برشا مرات به الحاجات السلبيه تو الحاجات السلبيه
3: حاجه بركه في الايجابيه على مباراه وحيده
1: مباراه
3: قعدت لي في البال هي مباراه الترتيبيه نتاع فرنسا لانجلتير
1: 6-4
3: ولا ماتش ولا ماتش معناها ماتش فيه كل شيء ماتش فيه اهداف فيها بورتون لونجو مش كبير لكن الحقيقه ماتش قعد لي في الذاكره في 10 اهداف في برشا كوره شيخه كوره ريت 10 اهداف
1: في اكثر مقابله في المونديال
3: فما 10 فرص ضاعوا عليها الجارديان منه ومنها شادين
1: ما تكونش اكبر مقابله في التاريخ شفنا في اهداف
3: يمكن من اكبر مباراه
1: انا ما ثبتش على مقابله سجلوا في 10 اهداف الحقيقه معناها 7-1 كل عام برازيل المانيا
3: 6-4 وجوز في رقم يعني ممتازين جوز في رقم ممتازين مباراة ترتيبية
2: حتى من ما ننساوش زادة صحيح نحكيوا على تكنيك لزينوفاسيون انتع الاربيتراج حاجة جديدة انستانتاني معناها رابيدمون معناها نشوفوا معناها ايماج قريبة لتقرب للمشاهد ساعات نسمعوا حتى شنية لشانج ما بين هو الاربيتر والجوار تخلق معناها ديناميكية جديدة حتى في العباد في ديارها الحاجة النيجاتيف شوية تقريبا هو السخانة برشا بالنسبة لي أنا زادة فما كل قسان ما بين الميتان خاصة الميتان باش معناها يعملوا سبيكتاكل هذيك التول ساعات التول شوية
1: بوز طويلة
2: في الميتان
1: في الميتان
2: البوز طويلة كما في الفينال ولا في هذيك الناس بتأثر
1: هم حابوا يعملوا حاجة جديدة اللي برشا فلوس راهو قيس وانت تعرف والفيفا وتعرف معناها انه الفيفا راهي اوكي تركز على جماليه اللعب وحمايه اللاعبين والمنتخبات وغيره لكن الماده مهمه جدا كي تشوف حجم الايرادات تاع المقابله تاع البارح خويا ما تنجمش معناها تنجم توخر بخمسة دقائق تشوف انت معناها البارح كيفاش بين سبور ماكس تعدي في التحليل وبين سبور ماكس واحد تعدي في التحليل وماكس 3 تعدي في النجوم لي ستار شفناهم البارح معناها اليوم كره القدم هي افيون الشعوب وشفنا وعشنا في مونديال مشينا عملنا الحقيقه كومبيتيسيون ما طولش برشا مالوريزمون انا ممكن باش نبدا الحاجه السلبيه الوحيده هي مشاركتنا
3: أكيد
1: اللي تبقى في البال ومجامي باش تنحم من التاريخ راه ما نجمش واحد ينسى المشاركه السلبيه للمنتخب نتاعنا معناها انه اكبر المتشائمين اكبر واحد متشائم لطف في الحياه ما كانش يتوقع انه منتخبنا باش يكون بذلك المردود ممكن هذه حاجه سلبيه ما نحبش نعطي راي برشا انت شنو حاجه سلبيه تبقى لك امين
3: اكيد جدا كما قلت حاتم مشاركه كارثيه للمنتخب التونسي دونك مانيش نحكي نتائج نحكي برستاسيون يعني ما كناش حتى
1: على مستوى الحدث ما كناش
3: في مستوى الحدث
1: غبنا
3: شوف غبنا. من بعد اللي ريمور من بعد ما في الكوب دي موند وكل شيء ما حتى الحكايات اللي صارت من بعد ظهرت اللي احنا يعني منتخب ما زلنا بعاد الحقيقه فاتونا برشا عباد فاتونا حتى المنتخبات اللي كانت ورانا فاتتنا عدت بينا اللي كنا نحن كانوا يشوفوا فينا هما اكزامبل يعطيو بينا الاكزامبل
1: كملنا 47 في الاخر معناها
3: دونك
1: 47
3: دونك مشاركتنا كانت حتى الحقيقه على جميع المستويات كانت كارثيه دونك حاجه سلبيه اللي نحن حاجه الحقيقه تخليك تعاود تخمم توجعنا برشا
1: موجع
3: غير مش كي تشوف المنتخب المصري وتشوف المنتخب المغربي راك ساعات تتقلق الحقيقه
1: من كي تشوف ساعات
3: تتقلق برشا بعد البرستاسيون اللي عملها احنا ما حبيناش نتائج انا واحد من الناس نحكي ونعرف اللي فنيين واللي هما الناس تسمع فينا ونعرف اللي كونيسور يسمعوا فينا راهو مش مشكلة نتائج مشكلة يعني برستاسيون يعني اداء مشرف حب للوطن انتماء هذا اللي قلقني هذا كل مش ما حسيتوش ما نشوف كي قبيله قال كلمه قال راول ديزيتريما نعرف اللي انتوما معناها اللاعبيه نتاع ليكيب ناسيونال الوفد خليني نقول كل اللي مشى نعرف اللي هما منتمين ويحبوا تونس لكن هذه ما تجسدش على الميدان وما حسيناش بيه في حتى لحظه ما حسيناش اللي عند فم انتماء واللي ناس صغير على الدراب وناس تحب تحس تحب البلاد هذه اللي قلقتني انا في المشاركه في تونس لكن النتائج كانت متوقعه بالنسبه لي انا مش تعديو خاطر بارابور لي زادفيرسير اللي عندنا معناها مانيش تعديو كرويا نحكي كوره لكن نحكي على الامور الاخرى ومن بعد ندخل شويه عاد خلينا نحكي بالمنتخب كي نسمعوا صبري لاموشي شحكيه ونسمعوا حاجات اخرين ونشوفوا انه حتى رده فعل من الجامعه التونسيه كره القدم معناها تفهم اللي فما حاجات سفابا فما حاجات ما مش عاديين ملاحظه بركه باش نزيد حاتم على الكوب دي موند اللي يغلب على الكوب دي موند واللي انا شفته اللي جانب التكتيكي ولا جانب كبير برشا قبل كنت فما برشا نتعاملوا على الاكسبلوا انديفيديوال نتاع الملعبيه ولكن توا اليوم شفنا اللي هو الكوليكتيف كوليكتيف هو الطاغي كوليكتيف هو اللي يجيب الربح وهو اللي خلى اسبانيا اليوم بطلت العالم
1: ولينا ترتيب 11 في افريقيا ولينا وكمان 47 كلاسمون تاعنا في الكوب دي موند هذيا ولينا 57 مونديال ما وصلناش كيما هكا قبل ما عمرنا ما وصلنا لكلاسمون اللي كيما هذا الحقيقه نقولوا حتى في ال 12 15 سنه التالي تونس اللي وصلت 14 مونديال قبل روسيا 2018 وكنا باش نبنيو لكن رجعنا خطوات الى الوراء مشكل كبير الحقيقه انه منتخبنا لانه توفى الكومبيتيسيون كي وفات وفات الكومبيتيسيون لكن فما حاجات راهي ما تتنساش جميل باش تتنحى مشاركه كيما هذيا معناها لكن احنا التونسي ديما اوبتيميست تونسي متفائل والتونسي مسامح ما نقولش راه مسامح بمعنى اني نرمي لانه باش يسامحوا اكس وغريك المخطئين لا المذنبين المخطئين لابد من المحاسبه ولكن نحكي لهنا على انه التونسي ينسى ينسى التونسي في ساعة ما ينسى يقول لك باهي شوف كوب دافريك العام الجاي 2027 في تنزانيا وغندا كينيا باش تلقى التونسي يشجع في المنتخب ما عندناش منتخب اخر غيره ولكن الحاجة المهمة انه من هنا شنو حضرنا احنا فما كلمة قلتها انت قيسوا لي اثارت برشا جدل نذكرها عندها عام قلت المشكلة متاعنا ما يش في مدرب المشكلة متاعنا عمرها ما كانت في مدرب المشكلة متاعنا في تكوين في ثقة في استمرارية اليوم كملنا الكومبيتيسيون كملنا كوب دي موند به هاي لو فرضنا مش نبداو من جديد خويا احنا توم معين الشعباني مدرب للمنتخب للأربع مواسم القادمة هذا الخبر ولك التعليق السيد خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم تفضل
2: كرة المعالي الباس حلوة انا نشجع الكفاءات التونسية معين الشعباني معناها ممرن اثبت معناها السنين الأخرانية معناها نجاحه وشجاعته معناها حتى في تولي مناصب صعيبة معناها جمعيات كيما نهضة بركان معناها خدم معناها ونجح مع خدم مع الترجي هذه التونسي ممرن شاب كيفنا نفس جينيراسيون شكون عطاها الثقة؟ عطاها ثقة رئيس النادي رئيس الترجي التونسي وبعديك عطاها معناها ناس تفهم كرة وعطاها ثقة معناها فريق
1: رئيس نهضة بركان
2: نهضة بركان شكون معناها أجنبي اليوم معناها باش يعطي ثقة في حتى تونسي يعطي ثقة في أمين مثلا شكون معلش نعود ونرجعوا معناها يلزم على خاطر نتصور انا معين شعبان اثبت معناها
1: جدارته كفايه

0: أستاذ برتغالي في الجامعة وهو أدجوان تاع الممرن الحالي تاع ريال مدريد
1: مورينو
2: جوزي مورينو.
0: معناها يلزم معناها العلم مع الخبرة
2: مع الكفاءة.
1: معين الشعباني كما قلت أنت راه مشكلتنا عمرها ما كانت في مدرب، وأنت تصريح تقول أنا نشجع على المعين الشعباني لأنه عنده به، لكن ماذا يجب توفير لمعين الشعباني؟ لأنه معين الشعباني ليس بالساحر باش عنده عصا سحرية باش يغير لك المنتخب في تنزوحة نشوفوا احنا منتخب الامباتابل. ليه؟ ماذا يجب على الجامعة التونسية لكرة القدم مقبلة الإدارة الفنية، مرة ما نحكيش باسم شخصي فردي، ليس رضا جدي كإدارة فنية، كنقولوا إدارة راهو برشا ناس، توفير مؤهدات وظروف النجاح لمعين الشعبين، شنو يلزم توفر له؟
0: توفر له أول حاجة توفر له المحيط السليم، نحن نقولوا الانفيرومون،
1: ما هو أنا برشا
0: محيط
1: ما هو المحيط الإيجابي؟ شنو باش تعمل له محيط ايجابي؟ يقول لك انا اخويا باه يا سي قيس انت باش تحضر محيط ايجابي الامين عباس، شنو منين تبدا؟
0: محيط ايجابي نبدا معناها بالبشيت شي يخدم معناها يشتغل مع الممرن
1: ستاف
2: اكيد
0: ستاف يبدا كل واحد عنده وظيفته
2: تاش
0: نتاعو معناها وعنده الممرن عنده تاش ليزادجوان الطبيب عنده تاش مش معناها فيرملي تلقاه ولا كيني تلقاه في التلفزة يحكي مع الجوار ويوجه فيه في التيران. أعطيني أنت كيني في منتخب فرنسا المنتخب آخر حتى الكافير يوجه في لاعب أبدا جامي، كل واحد يعرف خدمته هذاك الاحترام واجب.
2: انا باش نتفاعل معاك الحقيقه،
1: انا نقول الظروف اللي توفرت معين الشعباني في الترجي باش ينجح هي اكيد لازم تكون الظروف اللي زي ما توفر معين في المنتخب
2: اكيد ساق بكل شيء. كمعين الشعباني كفئه ممتازه تونسيه الحقيقه لونترنور تيتيري وين مشي كان خلى التاش نتاعو خلى لومبرينت نتاعو لاتيتود زاد باهيه كما انت قلت الشخصيه لازم تكون فما شخصيه المدرب كومبيتونس ولازم الشخصيه
0: اكيد
2: جدا. بالنسبه لي انا الشخصيه بالنسبه لي انا اقوى من الكومبيتونس في في في فتره معينه لازم تكون شخصيتك اكثر من الكومبيتونس خاطر الشخصيه هي اللي تخليك تبعد على البريسيون هي اللي تخليك تيميتريز كل شيء
0: خاطر اليوم شخصيه ايجابيه معناها
2: ايجابيه
0: بيان سور شخصيه في المعناها
1: مازالوا عندنا دقيقتين ونص لواش تدور الميركاتو
2: اسمع شو انا بالنسبه لي انا اختيار ممتاز جدا للجامعه التونسيه كره قدم في اختيار معين شعبيني هذا بور كومونسي. اثنين شنو هو لازم يصير؟ لازم تو المنتخب التونسي كي جي صبري لاموش نعطي ان اكزومبل ستاف تاع صبري لاموش زوز ثلاثه من الناس اونترونور وغارديان وهبي الخزري ثلاثه
1: شفت ستاف منتخب قلتها
2: شوف نقول لك اعطيتك ان اكزومبل معناها اليوم لازم نخدمه كما كنا تو انت قلت شنو توفر له محيط قلت انت ستاف تكنيك لازم ستاف تكنيك يكون على اعلى مستوى لازم ستاف ميديكال يكون على اعلى مستوى لازم الاناليز فيديو يكون على اعلى مستوى لازم نكونوا على باج رانا نحن توا ديفازي
1: تعرف قداش
2: مع كامل احتراماتي
1: تعرف قداش من واحد ستاف تاع انجلترا مين
2: برشا
1: بخلاف توماس توخيل قداش
2: اكيد راهم برشا
1: 22
2: تعرف معناها
1: راهو ديليغاسيون وحده راه وفد وحده
2: معناها هذوما وفد
1: 22
2: شو هذايا نحكي عن النوسيون تاع ستاف سامحني قيس كمل جوست معناها اليوم واما انا المحيط معناها المحيط المحيط راهو كل شيء يتبدل في المنتخب خليني نكون انا واضح.
1: ماهر بالجمعة قال لك الاستقلاليه الظروف اللوجستيه الاطار المرافق اللاعبين بنية تحتية والسياسه التواصليه للجامعه
2: شو برافو اليوم ماهر. لوجستيك اليوم كي خرج صبري لاموش يتكلم كيفاش جواريت في النمسا
1: دقيقه ونص مازال
2: في الاوتريش قعدوا خمسه سوايع في الواحد وكيفاش انهم جواريت مشاو في فور ريغولي تحكي على ستوندينغ تاع منتخب ريتو ستوندينغ المنتخب لازم يكون خير برشا من اللي كان
0: صحيح
2: هذا بور كومونسي
0: نتواصل معاك حاتم ورابيدمون صحيح منتخب اما يلزمنا نغزروا العمل القاعدي البناء القاعدي راهو واجب اليوم راهو كي نحكيو على تطوير الكره في تونس راهو يلزمنا نخدموا على تطوير وتكوين الشبان هذا راه البيراميد يلزم نعملوا الباز نتاعها راهو كمان ما نكونوش ما نعملوش انتقال لاعبين ليدونتيفيكاسيون دي تالون تخلق معناها تشوفوا اللاعبين عندنا من الكفاءات عندنا من
1: اللي احنا دي تالون في الجانب

0: احكيوا شي ماكن نهار
1: سامحني في الجنوب
0: انا ما بحبش نتكلم فيه السوجي باللي احكيوا شي ماكن نهار بالحق مثالش نسال انا مثال
1: خي حاتم سامحني انا انا انا
0: قيس لوني موجود
1: انا نعرفك صحافي وانت تعرفني تقريبا ممرن
0: وكي جيت توس نكلمك قولي كي جا بحذي
1: على خاطر شفت خلني انت دور الصحافي هو اللي يكلم الكفاءات ولا صحيح. شبان مو متدربين شبان ولا يسمع لهم حاجه باهيه ويسمعهم وكذا مش انا باش نجي معناها بالله يكلموني هو يعرفوا عندنا كفاءات في تونس ينجموا ينجموا يستشيروك يكلموك فما بعض ما نحبش فما بعض فما البعض ما يحبوش الكفاءات فما بعض الناس ما يحبوش الكفاءات علاش على خاطر الكفاءات تطورت الكفاءات تقدم تغييرات جديده الكفاءات تقلق اليوم مع اليوم شفنا تونس il va falloir معناها modifier rectifier retirer plutôt مع القديم مع الجديد عندنا كفاءات القديم مع الجديد نجموا نخلقوا على الاخر
0: حاجه جديده
1: حاجه جديده على ذيك معناها انا معناها جو سوي لا معناها موجود انا لهنا إن كي اي انسان معناها في الاداره الفنيه ولا يكلمني بالعكس انا سان في بليزير انا نكون نخدم لبلادي ونقدم اضافه انا نقدم في اضافه في منتخبات افريقيه اخرى علاش ليه في بلادي وانا الحقيقه وانا والله الحقيقه حاتم معناها عندنا من المواهب ونحب نعاود نرجع راهي باش تتطور الكره في تونس نركزوا على اللاعبين الشبان تاع تونس سهله نطوروهم نكونوهم ونخلقوهم بعديك حتى نبيعوهم مش نخلقوا حتى من الناحيه الاقتصاديه فما التسويق لاعبين بالعمله الصعبه تتحسن الظروف الاقتصاديه للبلاد اللاعبين التونسي يحسنوا ظروف عائلاتهم يا اخي مش علم يدنا هذا قيس الغضبان قبل ابو عزيزي وعادل سليمي وفوزي رويسي ونمشيو
0: البلاد خربت
1: حاتم طرابلسي عندنا جولي ميم وغيره
0: البلاد دي خرجت هذوما قادر
1: تخرج منين خرجوا اللاعبين هذوما معناها جاو
2: علاش
1: معناها من فرق معناها فرق هاويه توا يلزم معناها لازم معناها نكونوا ونعملوا على اللاعبين وبعد كذا حتى على اللاعبين المزدوجي الجنسيه عندهم بلاصتهم زاد
2: الكفاءات انا كيما كنت نسمع فيه الحقيقه من الكفاءات التونسيه الموجودين اليوم كيما قال مش هو باش يعيط انا حاجه برك نقولها راهو كل شيء يتبدل في المام شو اليوم كيش حاب تبدل المحيط لونفيرونمون لازم تبدل كل شيء باش نكونوا واضحين اليوم التوجه كي جبنا لاموشي بيناسيونال وناس كل بيناسيونو المدرب بيناسيونال والجوارات بيناسيونو وكل شيء حابينه نبدلوه بريسكومون واضح معناها كل شيء يتبدل من 90 درجه اليوم ما تنجمش هكاك لازم فما وقت معين بور انتجري اليوم انا نقولها ونعاودها واخرها صابر لاموشي ما خذيش وقت برشا برتون انا حاجتي الشخصيه صبري لاموشي الانتلكتويال اللي يتكلم بها معايا حاجتي بشخصيته في الفريق في الجروب في الكويزين انترن واضح شخصيه تكون هذيك غادي ما حاجتيش بيه انتلكتويال مع الصحفيين لا خاطر يعطيك الامبريسيون اللي هو عنده شخصيه قويه
0: أي.
2: لكن حاجتي بشخصيه مع في الجروب واللي تنفع الكره التونسيه
0: جديد الميركاتو في تونس اكيد في سبور ماك بعد شويه
3: انتم تسمعوا في سبور ماك صيف معانا It's fun time
4: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ Fun time كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: ترانسفير ماركت
0: في ترانسفير ماركت اخر اخبار الميركاتو في تونس توغاي ينتقل الى الاهلي طرابلس الليبي امين مقابل 2 مليون دولار 6 مليارات في خزينه الترجي التونسي والترجي ايضا سيغنم مداخيل مشاركه توغاي في كاس العالم منتخب الجزائري توغاي 6 مواسم في الترجي انتقل نذكروه صغير وقتها مدافع الشاب بين النصر حسين داي ب 200 ألف يورو 5 بطولات 2 كؤوس و3 سوبر كوب بالنسبة لأمين توغاي تنتهي رحلة المدافع اللي يحظى بمحبة كبيرة برشا عند قلوب جماهير الترجي توغاي في أهل طرابلس
2: أكيد الحقيقة توغاي فالور سور سكي سور معناه اللي هو فالور سبير الحقيقة تحسوا ولد الترجي ولا توغاي ما عادش نحكي ولا توغاي الجوار الترونجي تزيري نحكيوا على الفالور تاع ملاعب انترناسيونال ملاعب تي 3 خذا براتيكمون لي تيترو كل اليوم توغاي في في في اهلي طرابلس ظهر لي باش يوفر يعني مبلغ مالي ممتاز للترجي الرياضي. شوفوا هنا فما بروجي سبورتيف وزيد فما امور اخرى اللي تنجم تكون يعني عندها دور ويدرسوها ظهر لي الناس المعنيه بالامر في الترجي. دونك توغاي كقيمه فنيه الناس كل ما نجموش نشكوا فيه لكن اكيد جدا باش يخلي بلاصه كبيره على الترجي. توغاي نحكي كرويا باش يخلي بلاصه كبيره على الترجي. ملاعبي ممتاز ملاعبي شو انا اكثر حاجه حاتم في توغاي يسي لا بارتونونس معناها اليوم تحس توغاي كما قلت من الاول ولد الترجي
5: ولد الترجي
2: ما عادش تقولوا ترجي معناته توغاي راهو ملاعب اترونجي جاي يلعب في الترجي كي تقول توغاي ولا تقول يوسف البلايلي
5: ارتبط اسم توغاي بالترجي
2: بالترجي كيف هو كيما يوسف البلايلي برتون زيريه معناها فما علاقه حب كبيره بينهم وبين
5: وممكن النادي وممكن توغاي اكثر لانه توغاي من اللي جا لسبيرونس
2: ما خرجش
5: ورغم العروض اللي جات اللي يختار باش يجدد وباش يعاود دونك لهنا علاش قلت لك يحظى بمحبه كبيره عند جمهور الترجي.
2: دونك هوني سي المومون اختار هو للروح ولا حتى المسؤولين تاع الترجي باش يخرج توغاي يتمنوا له يعني حظ موفق في تجربته جديدة. لكن على الترجي تعويض توغاي على الترجي في المشاركات اليوم في الافريقيه في الشامبيونز ليج وفي الشامبيونان تاع تونس وفي ليزيسيونس كل لازمها تعوض توغاي خاطر توغاي
5: الشيخاوي مروان الصحراوي ولا ممكن
2: باباكار
5: صحيح باباكار ديارا ممكن قد يلتحق أكيد. بالترجي لكن اكيد مروان الصحراوي وراء الشيخاوي
2: لكن اكيد نحكي زاد توا على الجروب تحكي نحكي على توغاي جوار كاتر نحكي على توغاي ان كابيتان وان فري كابيتان دونك معناه هوني راهو فما لازم يعني يكون تري امبورطون اللي قاعدين نقولوا فيه راهو توغاي وبن حميده هما اللي كابيتان تاع الترجي
5: يعني دو كابيتان
2: معناه اليوم خرج زوز الحقيقه شوف راهو باش تعاود تبني جروب جديد راهو لازمك وقت
5: لازم
2: وقت وسيرتو اللي جوار كادر اليوم خرج ياسين مريح توغاي وبن حميدة من الترجي
5: ثلاثة مدافعين
2: لكن ثلاثة جوار كادر ثلاثة هما كانوا شادين الجروب في الترجي كما صار مع المنتخب نحكي معك لكن لازم الترجي وظهر لي ما نصورش انه باش يفوتهم ولا شكري الواعر ولا الناس اللي هي المسؤولين غادي انه باش يفوتهم موضوع هذا. دونك نتمناو كل خير لتوغاي وبون شانس ليه.
5: المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو على مشارف وقريب جدا من الترجي الرياضي التونسي. لوكاس ريبيرو بعد خروج يانساس بليلي قريب من الامضاء ايضا باش يكون في الترجي موجود دبابة هجومية الحقيقة لوكاس ريبيرو 209 مقابلة مع ماميلودي سان داونز 67 بونت و40 اسيست 3 القاب لعب الموسم في جنوب افريقيا هذا تكمل بيل اسبيرانس ميركاتو الحقيقة يكون هذه ضربة العالمية صحيح. لوكاس ريبيرو قيس
1: لاعب عنده امكانيات قوية ممتاز لاعب ممتاز كان الباركور نتاعو لاعب بريزيليان مشى لعب في بلجيكا وإلى إكسبلوزي نحن نقوله في أفريقيا دو سود إلى بكوت كاليتي 209 مباراة 67 هدف 40 أسيست هذا معناه في الستات نتاعو 3 ألقاب واليوم انتخبوه معناه لاعب الموسم في جنوب أفريقيا مع كان معناه إن شاء الله معناه كان صح معناه كان بالحق معناه هذا انتداب
5: ينجم يكون خير من يانساس هذا هو السؤال اللي يخلي مثال لكاليتي تاع لوكاس ريبيرو يانساس.
1: نحن ديما نقولوا الإمكانية اللاعب ديما يزم تتماشى مع عقلية زادة اللاعبين وعقلية والفكر الفكرة نتاع اللعب نتاع مشروع اللعب نتاع الممرن الجديد فما لاعبين انتدبهم من الترجي الرياضي التونسي وما نشحوش لاعبين ممتازين وما نشحوش بارابور للبروجي جو ما تنجمش انت تلعب تشري تدب لاعبين تلعب معناها اكسبلوزيف برشا وكذا ورابيد وجي تلعب على تاك معناها تيبريس وتلعب معناها القدام برشا ما تيزم تختار لاعبين ممتازين
2: بروفيل معين
1: وهو من البروفيلات الممتازه ونحن احنا نصور يلزم يشوف معناها يعملوا يصيروا اكثر فيزيوناج اللعب ونصور انا حتى باش ندبوه معناها شافوا ما نحكيوا مع المدرب وتوا درجة رياضي تونسي معناها مدير رياضي جديد شوكي الواعر معناها لاعب ممتاز معناها حارس ممتاز والاكسبيريونس نتاعه وعنده ويخدم معناها مع فريق معناها مع فريق معناها ممتاز معناها عنده دي زونسيان جوور وتصور فما سيلول ديدونتيفيكاسيون قاعده معناها توا اون روت مع الترجي خاطر فما بوكو دو بروجي في الترجي هذه التونسي وبالمناسبه
2: اللي عاملين سيلول زاد نتاع انتدابات الحقيقه اللي توا فيها مجدي تراوي فيها فازوز ثلاثة خلينا
1: كذي إيه أنا باش نحكي فيه الموضوع هذا صحيح لا صحيح ومع تراوي وفما عدة معنى لاعبين معنى الترجي هذه التونسي عندهم عين وعندهم إكسبرينس ينجموا يعاونوا خاطر راهو إنسان واحد ما نجمش يعاون يلزم ديما نحكيو كيما حكيت تاع ديبارتمون نحكيو على على المجموعة المجموعة تشتغل وعندها فكر معناها وعندهم آراء ويلقاو معناها العصفور النادر وفي المناسبه معناها نحب فما بروجي زاد جديد في الترجي التونسي كما في النادي الافريقي وجامعات اخرين انا حكيت معناها بالصدفه مع سمير الخميري لاعب قديم تاع الترجي التونسي انتدابات اللاعبين معناها المواهب يتم انتقائهم من الجنوب ومن الشمال وهذه فكره معناها قاعده الترجي التونسي معناها تسترجع فيها وان شاء الله معناها يتم على كيف معناها فرق اخرى
5: اخبار ميركاتو كل يوم في سبور ماغ من 3 حتى للأربعة وما زلنا باش نحكيو غدوة أكثر على الميركاتو أكثر بالنسبة للفرقة التونسية قيس العوني المدرب والخبير لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم خوي نورتنا شرفتنا وإذا ما زلت موجود نورنا يجي بعدين أخوي مرة أخرى خاطر برشا عباد تشكر فيك قالك يا حاتم بربي عملنا ميركاتو كاسح وجيب لنا قيس يقولك يكون عنصر قارب البرنامج يا خويا قيس راه عنده برشا التزامات في برا في فرنسا ولكن كي يجي بحذان اخويا راه هذاك يطل الدار دارو والكرسي كرسي منورتنا برشا قيسو
1: عايشك اخويا حاتم
5: يعطيك الصحه امون شكرا ليك صديقي شكرا ليك شكرا للاولاد الكل يعطيكم الصحه عزيز حسام وكل فريق اسم الرياضه على ديوان فهم بعد شويه عفاف الغربي في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
6: بوبليسيتي
3: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت عروض متنوعة تستنى فيكم البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 44 94 96
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية والوزير يعلن على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل عجز الميزان التجاري الطاقي يسجل باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر ماي 26 و2000 ليبلغ 5767 مليون دينار مقابل 4373 مليون دينار مع موفى ماي 25 و2000 وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم والمرصد يذكر في هذا الإطار بأن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية وهي الكميات المتبادلة وسعر صرف الدولار مقابل الدينار وأسعار خام برنت وهو الخام المرجعي الذي تحتسب على أساسه أسعار النفط الخام المستورد والمصدر وكذلك أسعار المنتجات النفطية مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تؤكد أن المنظومة الوطنية للكهرباء تشهد ضغطا كبيرا جراء الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، حيث سجلت الشركة زيادة في الاستهلاك تجاوزت 30% مقارنة بالمعدلات العادية خلال أوقات الذروة وفق تأكيدها. والنيفر توضح أن نمط الاستهلاك شهد تحولا جذريا، إذ لم تعد الذروة تقتصر على الفترة الفاصلة بين 11 صباحا والخامسة مساء كما كان معتادا، بل أصبحت تمتد لتشمل فترة صباحية جديدة من الساعة 6 إلى 8 صباحا، إلى جانب ذروة مسائية حادة تبدأ من 7 مساء وتمتد أحيانا إلى منتصف الليل، مرجعة ذلك إلى الإقبال المكثف والمستمر على استخدام أجهزة التكييف والمراوح لمواجهة موجة الحر الاستثنائي.
6: سجلنا 30% فوق الاستهلاك نتاع العادي تاعنا في وقت الذروه، احنا كل شيء تقلب 6 7 8 هذو ذروه صباحيه، احنا قبل كنا نحكيوا على ماضي ساعه 5 تاع العشيه، ذروه جديده المسائل ولات تظهر حتى من 7 تاع العشيه تدوم حتى ال 10 ولا 11 ولا 12 تاع الليل، معناتها نشوفوا الذروه اللي هي ناتجه على الاستعمال المكثف للمكيفات، ونعرفوا بيان سور في الوقت هذا موجه الحر هذه باش نقاوموها بالمكيفات وبالاجهزه اللي هي المروحات وكل شيء اللي هما ياكلوا برشا مع التيار كهربائي، فما ضغط كبير على المنظومه. دونك احنا اونكور اون فوا معناتها راهو نتوجهوا معناتها كل عباره الشكر والتقدير، نحاولوا نقفوا مع عويننا، راهو معاون الساق الكل ما راهو معناتها وراهم عائله، والعائله تنجم تكون عائله موسعه، معناتها الفرص قاعدين نقصوا عليهم، قليل ما تلقاش واحد منهم الساق يكون منهم ولا عنده معناتها طرف معاه ويقص عليهم كيما اي قص على اي حريف اخر.
9: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناجمة على عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حجبت معلومات عن إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين في هجمات إيرانية على قوات الولايات المتحدة في دول المنطقة خلال الحرب مع إيران، مؤكدة أن طهران نفذت 3 هجمات على القوات الأمريكية في دول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة العشرات من العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.
10: جوك موسيقى، تسمع راب، بوب، روك، بلوز،

www.dwan.com. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان FM صوتكم فان تايم فان تايم
2: عسلامة مرحبا اهلا وسهلا بكم تحيه لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان FM هذه فان تايم من توا حتى للسبعه متاع العشيه كيما كل يوم من الاثنين للجمعه هذا موعدنا اليومي الثقافي الفني اللي فيه تغطيه لمختلف التظاهرات الثقافيه والفنيه واستضافات فنيه بطبيعه لي مبدعين من شتى المجالات وخاصه الناس اللي عندها اسنا عروض وعندها اعمال جديده يكونوا حاضرين معانا كيف كيف ايضا إذا كان فما أي إشكال وإلا أي قضية مفتوحة من القضايا في علاقة طبعا بالشأن الثقافي والفني نحاولوا باش نطرحوها لهنا معاكم بكل تروي وبكل هدوء زيدة فرحانة برشا وأنه معنا اليوم في الإخراج عزيز العوني هلو عزيز مرحبا تستحق تصفيق عزيز روحاتك الدنيا سخونة معنا وتحية كبيرة لمخرجنا الرقمي حسين يحيى مرحبا يا حسين على مستوى الأعداد كيما كل يوم معنا الصحفية شدلية الخياطية ربي معنا ومعكم إن شاء الله فيها الحرارة فيها السخانة تعيش تونس كيما ليامات الفارطة الكل درجة حرارة عالية جدا ربي يحفظكم جميعا الناس الكل خاصة الناس اللي تخدم في السخانة فهم برشا الناس تخدم البرة معناها في الشارع في بلايس مفتوحة ولكن هذيك هو العمل هذيك هو الواجب ربي معاهم إن شاء الله وربي برد عليهم من هالسخانة هذه متنساوش رويحكم من شربين الماء ما تنساوش رويحكم طبعا باش تحاولوا تقعدوا في الظل نبردوا طرافنا يعني الحاجات هذوما لازم باستمرار على امتداد الساعات نتاع الحرارة نعملوهم ورب يحفظ الناس الكل خاصة الكبار في السن خاصة الأطفال الناس المريضة زيدة ربي معاهم وتتعدى هالموجة متاع الحر إن شاء الله بأخف الأضرار على جميع المستويات كيف كيف بالنسبة لعديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والناس اللي تضرت من جران القطعان متاع الضوء دونك قلهم إن شاء الله ربي عوض عليكم وربي معاكم إن شاء الله ذيك حد الباس إلى جنبي رضوين التوينسي أهلا رضوين
3: عسلامة عسلامة يا عفيف
2: مرحبا
3: مرحبا بيك نورتنا فينا الكل
2: دونك اليوم عنا زوز نقاط باش نخفوا فيهم معاك
3: اليوم عنا زوز نقاط مهمين نبداو بالنقطة الأولى عفيفة
2: لا جوز قولي شنو العنوانك ومن بعد نرجع للتفاصيل
3: العنوان تاع النقطة الأولى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك أثارت جدل واسع وتعاطفوا معها برشا ناس وساندوها برشا ناس
2: نحكيو على تدوينة نتاع زميلة صحفية والجدل صار على المستوى الصحفي تحديدا دونك باش نرجعوا باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط في علاقة بالحضور في المهرجانات الصيفية وبمنح شارات الدخول للمهرجان الصيفية وخاصة مهرجان كارتاج اللي كل عام لازم يصير بعض من الجدل في علاقة بهذا الموضوع وأيضا عنا فقط زوم فن اليوم اخترت باش تحكي لنا
3: باش نحكيه اليوم على ياسر إجرادي ياسر الحب ياسر المحبة ياسر الإنسان
2: باش نحكيه على الفنان المرحوم ياسر إجرادي اللي يقعد ديما في القلب ياسر اللي تنرجع بعد لبرشة محطات من حياته اللي ما كانش طويلة كانت قصيرة للأسف فريكة هي مشيئة الله ولكن كانت غنية وثرية بالعطاء على جميع المستويات يلا نبدأ بالموسيقى البنينة باش نسمعوا أصالة ولكن باش نسمعوها تغني لنا رواقة بليغ حمدي

0: وفعز الكلام سكت الكلام هكا غنت لنا أصالة من روائع بليغ حمدي هذا الحفل اللي كان في موسم الرياض. غنيت أصالة زي الهواء بالطبع للملحن القدير بليغ حمدي اللي كان محور حديثنا المرة الأخرى مع رضوان توينسي. ألو رضوان باش نبدأ معاك. دونك فما تدوينة لأثارت جدل واسع خاصة في المجال الإعلامي
1: من الحاجات اللي عملت بوليميك الجمعة دي هي تدوينة صحفية أماني بولعريس. أماني اللي كتبت على صفحتها الخاصة في الفيسبوك
0: زميلتنا أماني بولعريس هي تشتغل في الإذاعة الوطنية التونسية.
1: كتبت أقاطع مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية، خليوا بجواتكم عندكم تي محسوب، مش باش نطيح قدري على خاطر بادج اللي افتتاح مشينا له بتذكرنا على خاطر صابر الرباعي كان تسألوا قرطاج وأحجاره تو يحكي لكم عليا. إيش مازال اتغربيلة جاية جاية، لو دامت لغيركم لما آلت إليكم، ما يعجبك في زمان كان طوله، عادك بيكم وتقعد لكم وصمة عار في وجوهكم وفي تاريخكم، هذا كان خليتوا تاريخ. هاشتاج خيبة مسعاكم، هاشتاج هيلة الستينية. الستاتيو لقات برشة تفاعل
0: من الزملاء الصحفيين. أنا شخصيا الحقيقة تفعلت مباشرة كي شفت، على خاطر نعرف أماني بولعريس مختصة في الثقافة وعندها تبارك الله معناها مسيرة عالمية حافلة، وديما برامجها يكون فيهم تغطية لمختلف المهرجانات ونلقاوها في كل المهرجانات، مش كان في كارتاج، في حمامات، في تبرقة، في الجاز، في كل تظاهرات ثقافية تبدأ موجودة.
1: هذيك علاش التدوينة متاعها لقات برشة تفاعل عند زملاء صحفيين. الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار محمد علي صغير حط كومنتير وقال معاك طول وعرض، طلبتهم زوز متاع المهرجان ما تهزش ومتاع الوزارة علقت عليا وما رجعت ليش، شادين علينا السماء للطيح. الصحفي أحمد بريش حط كومنتير قال فيه عمرنا ما تقابلنا، أما صدقا أنت أماني من القلائل المحترمين الأكفاء والوفيين في قطاع الصحافة الثقافية، أنه تسمع صحفية بالخبرة وبالكفاءة متاعك تشكي من بادج وكأنه مزية أو منا، هذا يوريك أنه صحافة في تونس أبعد ما يكون عن المهنة. هذا ذواتي عجايب يا دنيا عجايب. ريم شاكر رقية علوي كيفاش تجي هذه تي نهارت اللي مشيت باش ناخذ البادج، بعيني ريت البادج متاعك مكتوب عليها أماني بولعريس.
0: جستمان هوني احنا زيدا حاولنا نتصلوا بأماني واتصلنا بها لحتى نفهم شنو اللي صار، لأنه نعرف قلت لك أماني تنشط في الحقل الإعلامي والثقافي عندها سنوات توا، ومن الصحفيات والإعلاميات الحق الممتازين معناها في تونس، واستغربت أنا شخصيا كي شفتها كي دونك اتصلنا بها، بعثنا لها، رسلتها أنا، كلمتها معدة البرنامج الشدلية خياتي، ولكن أماني ما حبتش تعطي أكثر، قالت لي فقط أنا راني قلت كلمتي، عملت موقف خاص بيا، ما نحبش نزيد نحكي أكثر من هكية. وفي نفس الوقت حبيت نتصل لأنه ريم شاكر زيد عندها مصداقية كبيرة كي تقول، وأنه شفت البادج متاع أماني موجودة باسمها في مع الباج من الأوائل. هوني لازم باش نتصلوا بالمعنيين بالأمر، واتصلت بمكتب الأعلام لمهرجان كارتاج باش نسأل ما الذي يحصل، معناها مش معقول وأنه أماني بولعريس ما تاخوش باج. فتقول لي المكلفة بالأعلام وأنه ليه الباج متاع أماني بولعريس كانت جاهزة من الأول من قبل المهرجان وعلموها، قالوا لها راهو الباج متاعك حاضرة، ولكن أماني نظرا لأنها عندها مشكلة صحية في ظهرها طالبة باج في اي بي، دونك هذا اللي ما نجمتش توفره إدارة المهرجان بالنسبة لهذا الموسم، مع العلم وأنه حسب ما قلت لنا المكلفة بالأعلام زميلتنا يسر الحزقي، وأنه عمناه ووفروا لها باج في اي بي وتعمناه ووفروا لها باج في اي بي، ولكن السنة نظرا فما ضغط كبير من لي بارتنير دونك والنمبر هو بيدو متاع لي باج ما كانش متوفر، وأنه باش يعطيوها باج في اي بي، قالوا لها إجا خذ الباج متاعك كما كل الصحفيين واحنا نضمنوا لك، وانه بعد تدخل وتلقى كرسي وين تقعد باش نجم تخدم على راحتك. اذا انا ننقل بالضبط شنو اللي قالت لنا المكلفه بالاعلام، لانه انا تصدمت نسخه ما تعويش بادش
1: هو من التدوين
0: هذيك، هو شنو اللي يصدمني الاول مره
1: بين انه ما عطاوهاش بادج لكن كي ظهرت
0: فوالا دونك هكا حبينا نوضحوا شنو اللي صار بالضبط باش ما يقعدش فما نقطة استفهام في هذيا. و مسيش نسيس رويحنا أماني قامة الحقيقة أعلمية نحبوها ونقدروها برشا وكتاباتها جميلة وأعمالها الحقيقة ديما في المستوى وأكثر من المستوى. إدارة المهرجان زاد عندهم برشا ضغط نتفاهموا ما احنا بدنا البادج مزل... أنا شخصيا مزت مخديتوش معني دونك نجموا نتفاهموا بشوية بشوية شنو اللي صاير. ولكن مسألة أنه نقاطعوا المهرجان الحقيقة بالله على كثرة المهرجانات إيش عنا مهرجانات احنا نجموا ننقدوا ننبروا هنا قاعدين نعملوا فيه. ولكن أنا حسب رأيي معني مسألة مقاطعة تبقى حاجة لي بالنسبة لي. ولا يلا نسمعوا شو سمعنا عزيز قبل ما نرجع نمشي للقيصر كاظم الساهر ومن بعد باش نرجع ونحكي على الفنان المرحوم الفنان القدير ياسر إجراتي.

0: حبيبتي كاظم الساهر، تحبوا كاظم الساهر رضوينة؟
1: من بين العباد اللي نحبه على الاخر ونحب اغاني على الاخر. وزيد حبيت اكثر كي خدمت عليه حلقه وعرفت تفاصيل حياته
0: خاطر انا خدنا افرح بك شويه، عاد فرحت بك من البديت. رضوان الاكثر اختصاصه سياسي، هو هكا ولا يكتشف الثقافة والفن من خلال البرنامج والفنانين من خلال البرنامج.
1: صحيح.
0: كنت غاتس كان في البوليتيك،
1: كنت غاتس كان في البوليتيك والأكثرية في الشرق
0: الأوسط، في الشرق الأوسط تحديدا،
1: أمور حروبات أمور نزاعات على مناطق
0: بلاستيك غادي معنا.
1: أما والله باهي على الأخر وتحفون على الأخر المجال الثقافي. محليه محليه
0: على الاخر، نقول خلي بدل الجو شويه في الصيفيه هذه ويخرج شويه بالحروبات، الوضع مازال متازم.
1: وانا خرجت من من الحروبات مشيت للالم، للالم
0: متاع ايوه ولا التاثير هذاك التاثير. يلا باش نحكي على فنان كبير، فنان مهم، فنان كانت العمر الفني متاعه الحقيقة معبي برشا أعمال فنية ونجاحات ومواقف تسجل ولن تنسى أبدا وتبقى دائما في الذاكرة رغم عمر متاعه القصير اللي فيسع ذيك ربي شحب وفقدناه. تحكيه على ياسر جرادي، هو اللي بيكون في فقرة زوم فن.
1: زوم فن. عفيف، فما فنانين يغنيوا باش تسمعهم أكثر ناس، وفما فنانين يغنيوا باش يوصلوا أكثر ما يمكن صوت الناس، وبين اللي غني للأذن واللي غني للروح فما فرق كبير. نحكيه على فنان كان يرى الحب رسالة، ياسر جرادي. الحقيقة تعريف والمقدمات ما توفيش حقه، فنان ما كانش مجرد صوتي دندن ألحان، كان إنسان يحمل فعلا رسالة
0: طبعا.
1: فنان اختار يغني للحب، اختار يكون صوت للي ما عندوش صوت، للناس اللي نساتهم الأغاني. ياسر جرادي المغني والفنان التشكيلي والخطاط والملحن وكاتب الأغاني، اللي تولد في 9 أفريل 1970 بولاية كيبس، كان طفل بعيد كل البعد عن الفن، كان يحب الكورة يكور وغيره، إلى أن صار حدث بدل الأمور الكل. أستاذ الإنجليزية كما كان ديما في كل حصة من الدرس يحط لهم واحدة من الأغاني. ياسر اسمع لي أول مرة غنية إيماجين لجون لينون، الغنية اللي خلت أثر كبير فيه من خلال حديثها على الإنسان وعلى مساندة القضايا العادلة. ومن غادي تغرم بالموسيقى وهو في عمر 19 سنة، خذ أول جيتار وقرر يتعلم العزف، هز معه أحلامه للعاصمة وبدأ أول خطواته بدراسة الفنون التشكيلية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس وتخصص في النحت. كان يمن أنه الفنان لازم يكون شامل، هذاك علاش جرب كل شيء، المسرح، السينما، الغناء، العزف، النحت وحتى الخط العربي. وفي عام 2005 أسس فرقة موسيقية باسم ديما ديما. هالمشروع ما كانش مجرد فرقة تقدم أغاني أكهو، بقدر ما كان فكرة فنية أسسها أو أساسها أنه الغناية لازم تكون صوت للإنسان وللقضايا متاعه.

0: ياسر اللي غنى في غنية ديما ديما على الكاتحين وحلف بعرق البناية وجسد معاناتي اللي رجليها محفية. غنى على العدالة الاجتماعية، على الحق التونسي، وكان يستحق لقب فنان الثورة عن جدارة. هالغنية كتبها عام 2004 وهو في إقامة فنية خارج تونس، بعد ما قال أنه حس بالغربة. جسد فيها معنى الأمل، الأمل والصبر، ومنها انطلق اسم الفرقة متاعه ديما ديما. عاش الحب، وهالحب خلاه يكتب غنية نور، الغنية اللي قال إنها مستوحاة من قصة حب حقيقية. وعنده زادة قصة طريفة برشا على الحب، حكى عليها في بودكاست كيف ديلر. قال إنه في مرة من المرات كان يغني على المسرح وجات العين في العين مع طفلة، وبعد الحفل بقاو يحكيوا وولت بيناتهم على الأيام قصة حب. ياسر وعدها وقتها إنه يستنى نهار تتلاقى فيه الشمس والقمرة ويغني لها. قال إنه بقى يتبع في فيديوهات علم الفلك ويحسب في النهارات، وفي كل مرة يقول هذا هو نهار ويطلع نهار غلط، لأن هي قالت له لا جبت لي القمرة ولا جبت لي الشمس. فوعدها وقتها إنه يكتب لها أو يكتب عليها غنية، وفعلا يكتب لها غنية أزين من الشمس ومن القمرة.
1: وعدتك بالشمس وبالقمرة حتى كان نصبر سنين، وعدتك من كثرة ما نحبك

0: ما تكفي نحب نجيبهم لك الاثنين.
1: ياسر اللي حب الإنسان، حب زاد الطبيعة وحب يلوج على ذاته فيها، وبدأ وقتها رحلة من أكثر التجارب اللي كشفت شخصيته. الفكرة اللي بدأت مع بداية الحجر الصحي بسبب الكورونا عام 2020، وين حكى ياسر إنه البسكليت متاعه وقتها كانت المنفذ الوحيد ليه للخروج من العزلة ومن ضغط القاعدة في الدار، وتطورت الفكرة من غادي. إيه علاش لا ما نبداش هالمشية صغيرة بالبسكليت الرحلة طويلة نكتشف فيها بلادي. هالفكرة جات وقت اللي عرضوا شخص وحكى له على كار مهجورة في شط جريد. ربط ياسر الأحداث في راسه وربط هالكار اللي قالوا عليها السيد بحكاية الشاب الأمريكي كريستوفر ماكوندولس اللي اختار يعيش بعيد على الحضارة وقرب أكثر من الطبيعة، وهالفكرة خلت ياسر يختار شط جريد هدف للرحلة متاعه. الرحلة اللي بدأت نهار 13 جوان 2020 انطلقت من الزهرة وبقت 23 يوم. قطع فيها ياسر تقريبا 1100 كيلومتر بالبسكليت، وفات نهار 5 جويلية 2020 في شط جريد بتوزر. كان يقول اخترت انه نمشي بالبسكليت خاطر البسكليت تبطئ الزمن، تخليك ترى التفاصيل الكل، تقرب من الطبيعة أكثر. طول رحلته كانت جيتارته على ظهره، يمشي للقرى صغيرة للناس اللي في الأرياف، ينصب خيمته غادي ويغني لهم مجانا ويصنع لهم الفرحة بطريقة بسيطة. قال إنه أجمل حاجة عاشها في لحظات هي لحظات التواصل مع الناس، حتى إنه نظرة طفل صغير ليه حس وقتها إنه اكتشف العالم عن طريق غني.

0: من أروع ما غنى.
1: شبيك نسيتيني؟ الغنية اللي حط فيها كل أوجاعه وكل عتابه وكان فيها واحد من الناس ووصل فيها صوت الناس. غنى نسمع فيه غني وهدها لروح الشهيد شكري بالعيد. ما تخافيش ذبان ووحدي وعمري ما ننسى الحكاية. وخلى رسالة حب طويلة لتونس ولترابها ولكل تفاصيلها وجسدها في غنية نرجع لك ديما ديما.

0: بكب ياسر بسكليته كان يلوج على الطريق، اما ما كانش يعرف انه الطريق باش يهز لقلوب الاف التوانسه. ياسر الحل، لكن صوته بقى يمشي بيناتنا في كل شارع غنى فيه، وفي كل انسان مس قلب، فوق كل مسرح وفي كل ريف وفي كل دار. رحيله كان صدمه كبيره في الساحه الفنيه، لكن ولو رحل الجسد بقي الاثر. هذا ياسر المحبه.
1: يعطيك الصحة رضوان، نص ممتاز. جست أعطيني المصادر اللي خديت منهم المعلومات حتى كل واحد ياخد حقه. منين استقيت المعلومات متاعك؟
0: التصريحات متاع ياسر خديناها من بودكاست كيف ديلر، كيف كيف خديناها من بعض الجرائد، خديناها زادة من جرائد إلكترونية نحكي. وهذا هو ما يعني عموما كيف كيف خدينا شوية من وثائق الجزيرة في رحلته اللي مشاها للجنوب.
1: يعطيك الصحة. أنتوكا أنا إذا كان باش نوصف ياسر الجرادي، إذا كان باش نقول ما معنى الفنان، إذا كان باش نعطي مفهوم لكلمة الفنان، نحط قدامها ياسر الجرادي. ياسر الجرادي الفنان في أدق تفاصيله، الفنان الملتزم بقضايا المجتمع وقضايا البلاد وقضايا الوطن وقضايا البيئة وقضايانا اليومية الكلها من الصغيرة للكبيرة، الملتزم بالكلمة الجيدة وباللحن الجميل، ملتزم حتى في حياته وفي نشاطه، ولا لوج على شهرة لا على نجومية لا على فلوس لا على حتى شيء. كان بالحق فنان يخدم للفن وللحب، وديما رسالته أنه نحبوا بعضنا، يقولك بالمحبة نصلحوا كل شيء. من الأخر معناها ملخصها هي على بساطة الكلمة ولكنها عميقة جدا، بالمحبة نصلحوا كل شيء.
0: أنا نتفكر لقطة بقات في ذاكرتي عفيف، أنه يوما ما عملنا وقفة تضامنية وعملنا وقتها أضراب واعتصام في معهد الصحافة على القضية الفلسطينية، وياسر كان من الأوائل اللي جاء وقال أنا باش نغني لكم وأنا باش نغني معناها لفلسطين، وجاب الجيتار وجاء. من من من أجمل اللحظات فعلا،
1: سبونتانيمون هكيكا بكل عفوية، من الأغاني الحقيقة اللي نحبها برشا برشا أنا ياسر الجرادي، هي شبيك نسيتيني. وولادة هذه الأغنية في بدايتها أول مرة عديها معايا حكي لي عليها في شمس فيم، ومن بعد غنيناها لهنا في ديوان فيم. يلا نسمعوا شبيكي نسيتيني ورجعين نرجع لكم بعد أخبار الخمسة. خليكم معنا، هذه فان تايم حتى للسبعة.
2: فان تايم في نهار خريف

0: لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. أخيرا اكتشفنا جهاز جديد لشركة OpenAI ولأسال مئات لترات من الحبر في العالم مجمع، وتعرفنا على البرومي أوبجي فيزيك دو لا سوسيتي واللي يحمل اسم كودكس ميكرو وما يتشابه حتى حاجة شفناها قبل ولا كنا ننتظر فيها. عدة معلومات كانت تتحدث على أجهزة شركة OpenAI المستقبلية وما بين التسريبات والإزانوس أوفيسيال، فأنه شركة بصدد التحذير لعائلة كاملة من الأجهزة اللي تحتوي على سون شات بوت شات جي بي تي، وأولها جهاز اسمه كودكس ميكرو، وهو بكل بساطة نوع من لوحة مفاتيح أو وميني كلافي. طريقة الاستعمال سهلة وترتكز على الأوامر الشفهية، فين المستخدم يضغط على زر Let's Create ويتحدث مع الذكاء الاصطناعي ويطلب منه البرومبت دوموندي. شات جي بي تي يقوم بالخدمة حسب طلب المستعمل اللي نجم يحسن ويزيد وينقص كيما يحب، استعمال أزرار خاصة في الميني كلافي الجديد واللي باش يسهل العملية بصفة كبيرة. للاستمتاع واستغلال الكلافي الجديد لازم على المستعمل يعرف قبل شنو معناها كودكس، واللي هو الأوريجين نوتي مخصص للكوداج وديفلوبمون لوجيسيال. أما اليوم تحول البلاتفورم AI أجنتيك بلو جنرال بأكثر من 5 مليون مستعمل اللي بإمكانهم اليوم استخدام الكلافيي كودكس ميكرو، واللي في الوقت الحاضر أون ريبتور دو ستوك وسعره 230 دولار. نبقى في نفس الموضوع، طريقة التواصل الجديدة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق التخاطب والكوميونيكاسيون فوكال اللي باش تخلق مشاكل كبيرة في كل الشركات، خاصة منها اللي مكاتبها موجودين في نفس المساحة، وباش تتحول لسوق الجملة لأنه كل الموظفين يتحدثوا في نفس الوقت. بالي سون اسيستون اي اي في الاوبن سبيس للشركات هي المشكلة اللي لازمها حل، او بلوتو ان اكسسوار، وهو الماسك انتي بروي. العديد من المستخدمين يستعملوا لوتي ويسبر فلو للتخاطب مع الذكاء الاصطناعي لحول الكلام الى نص يفهم لاجون اي اي، لكن وقت الكوابيتاسيون في العمل يصبح الكلام قلق ويحدث ضجيج في كامل الشركة. العديد من الموظفين التجأوا لاستعمال كاسك ريدكسيون دو بروي اكتيف، الى ان اقترحت ستارت اب سكايتد الفرنسية القناع الذي يمتص الضجيج والكلام، وكان تقديمه في سي او اس دو لاس فيغاس سنة 2024. وقتها البروميس كانت بامتصاص 80% من فريكونس دو لافوا. القناع يتصل بالهاتف الذكي والحاسوب للقيام بديزابيل او دي فيديو كونفرنس والتحدث مع زاد لاجون اي اي. القناع يوزن 220 غرام ومصمم بطريقة عصرية ومتوفر على كيك ستارتر وسعره 250 أورو. بعد غدوة الأربعاء 22 جويلية باش يكون الموعد السنوي مع الكونفرنس دو بريس التابعة للشركة الكورية سامسونج الجالكسي امباكت جولاي 2026، واللي باش تتم في العاصمة الإنجليزية لندن. سامسونج إلكترونيكس أند كو باش تقدم فيها آخر منتوجاتها، خاصة منها الهواتف اللي تتطوي أو التليفون بليون ونظاراتها الجديدة الذكية. اسم الإيفينمون باش يكون نيو شيب أند فولز، وباش تكون لوكازيون للشركة لتقديم أون فيرسيون أو دو جام بور سا بروشين جينيراسيون دو سمارت فون بليون، واللي اختاروا لها اسم جالكسي زد فولد 8 ألترا. وهذه أول مرة تستعمل سامسونج الحدث هذا لتقديم الفيرسيون ألترا دو سو موديل فولد. ومع الهواتف الذكية سامسونج حضرت اون بريزونطاسيون دو سا نوفيل بير دو لونيت انتيليجونت اللي تم تطويرها مع شركة جوجل وتعمل سوز اندرويد، وباش تعرفوا عليها كل المعلومات الناقصة كيما الثمن والفيش تكنيك بريسيز والدات دو كوميرسياليزاسيون. وحسب آخر المعلومات فإنه هذه النظارات باش تسمح للمستعمل القيام بدي كونفرساسيون فوكال مع موديل انتيليجونس ارتيفيسيل والتحصل على ترجمة حينية والتمتع باسيستونس على نافيغاسيون والبحث عن معلومات بلا على صور ودي كابتور بار لي كاميرا امباركي. باش نرجعوا بالطبيعة على الحدث هذا في تلخيص ليه آخر أسبوع الجاري. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: Cudkom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الخامسة مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستاك توضح أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت تستاج عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يطلق صيحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من الإتلاف، محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج، لما لذلك من انعكاسات سلبية على قطاع الصيد البحري والبحارة، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
2: معاناة البحارة تعرف سخانة طبيعي، كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أن وكالة تجهيزات معاناة الصيد البحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. ده أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ذيك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها، والمواني تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
1: الانتاج الوطني من النفط الخام يبلغ إلى موفى شهر مايو الماضي 489 ألف طن، إلى موفى نفس الشهر مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7% مقارنة بموفى مايو 25 و2000، وفق ما ورد في تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وانخفض متوسط الانتاج اليومي من النفط وفق التقرير من 26.7 ألف برميل يوميا حتى موفى شهر ماي 25 و2000، مقابل 25.3 ألف برميل يوميا إلى موفى شهر ماي 26 و2000، وشمل هذا التراجع معظم الحقول النفطية. وزيرة العدل ليلى جبفال تشرف اليوم على جلسة أعمال خصصت لمتابعة سير الأعمال بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك بحضور رئيس الديوان ومدير المعهد عماد فرحات. كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى آخر الاستعدادات التشريعية واللوجستية لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول إلى المعهد الأعلى للمحاماة، مع التركيز على مراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية صلب المؤسسة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة العدل. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة الطيران المدني في البحرين تعلن اليوم تعرض أجهزة للملاحة الجوية المدنية لاستهداف إيراني بطائرات مسيرة من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة. شركة يونانية للشحن تعلن اليوم إصابة ناقلتين تديرهما بمقذوفات مجهولة المصدر لدى إبحارهما اليوم قبالة سواحل سلطنة عمان، مما تسبب في اندلاع حريق بإحداهما أجبر طاقمها على الإخلاء. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم. ديوان فم.

0: وشفة مغطي هالروج يمين دي الحنينة. الدنيا ضوات عليها هي وزادت حلات في عينيا. نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب.
1: من وقتها مخي تقلب وليت نغني على الحب.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. Fun time. كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
1: الخمسة ودرجين على ديوان فم. مرحبا بكم الناس كل مكملين معكم حتى للسبعة. ضيفنا اللي معانا الساعة هذية هو فنان اختار وأنه ومناش اختار وإلا الهوية متاعه خذت الشكل متاعها وحدها هكيكة جمع بين الغناء والتلحين والتوزيع الموسيقي ونجح الحقيقة في السنوات الأخيرة باش يخلي الموسيقى تولي جزء من الذاكرة متاع المشاهد التونسي. اللمسة متاعه واضحة في كل الأعمال الدرامية الحقيقة اللي لقات نجاح كبير جدا. فرحانة وأنه يجيب حذية من عائلة فنية بامتياز, عائلة فنية اللي تشرف الفن والثقافة في تونس, الفنان حمزة بوشنيق. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عفيف, مرحبا بالناس الكل تسمع فينا وتعدي معنا في السخانة اليوم.
1: إيه وي إن شاء الله يتفرهدوا شوي.
2: وهذا الموعد أنويل
1: ولا
2: مرة في العام عندي فيك سمحش يكلموني الأعداد داكم انت
1: الاستضافه السنويه نتاعنا
2: هذه الموعد نتاعنا تشوفوا واش فما واش ما فماش جديد.
1: فوالا
2: ميرسي بوكو على التقديم, يعيشك ربي
1: يخليك. بيان سور, اقل حاجه تعرفني قداش نحبك منذ البدايات, لانه الى جانب انه انا نحب العائله الكل خاطر محلاها معناها مصابعنا منكم برشا
2: ان شاء الله.
1: برشا فن, برشا انتاج, برشا ابداع, برشا تكامل, مستوى راقي, ثقافه, نحبوا هكا يا خويا نحبوا هكا.
2: فما ناس الباهيين برشا هما الاغلبيه اللي في تونس.
1: وي ان شاء الله نغزروا هكا الكلنا ديما للجانب الايجابي اللي فينا ونثمنوه, مهم أن نثمنوه معناه.
2: إن شاء الله كما قلت لك العبيد هذوما يظهروا أكثر خاطر وليت العبيد البيئة تتخبى في الأوضاع هذه شوية,
1: ضيع شوية في وسط برشا ميديوكريتي.
2: برشا خايب مش ميديوكريتي,
1: برشا خايب
2: ميديوكريتي لا تفناش برشا خايب. دونك خايب مش راهو كان في الفن في توتاني معناها الوضع العام الكله خايب.
1: مالوغوزمون
2: سي نورمال باش العبيد والحاجات البيئة تولي أون روتخي باش ما تتمسخش.
1: الحاجة البيئة الأخرى زيدة وأنه حتى كان يبدأ الوضع العام سيء فما ناس باقي تؤمن وأنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة بتبيع. وفي هذه البلاد نجموا نعملوا برشا حاجات, نجموا نغيروا برشا حاجات, كل واحد من الموقع متاعه إيه بس جميل بغا عمرنا ما نسلموا في بلادنا.
2: بلادنا وتونس متاعنا احنا ومتاع الناس الكل وبخدة ربي شدة وتزول وكهو, وإن شاء الله ترجع البلاد كيف ما لازمها تكون وخير والجينيراسيون اللي بعدنا والجينيراسيون الصغيره اللي قاعده تعيش يوم في تونس واللي حلمها ولا جوست باش تحرق ان شاء الله يتنحى هذا
1: ان شاء الله
2: يا رب جوست تولي حلمه باش يمشي يعيش تجربته لبرا مش يحرق من بلاده
1: كيما كان وقبل الاجيال اللي قبل
2: اكزاكتومون مش
1: يمشي يعيش تجربه لبرا بعد يرجع لبلاده.
2: ان شاء الله يا ربي يكتب هذا كله ان شاء الله تتحسن ظروفنا وكاول الناس الكل راهنا كنا مسؤولين, فماش مسؤول واحد بالضبط. ولا فماش جهه واحده مسؤوله, كنا انا مسؤول وانت مسؤوله
1: كل واحد من بلاصتو سي فري كل واحد من بلاصته مع بطبيعه كل واحد نسبة معينة وكل واحد فما حاجات يقدر عليها وحاجات ما يقدرش عليها, ولكن هو لو كان نرجع للتاريخ معناه كيشوفوا تاريخ الشعوب حمزة حتى شيء 20 سنة و30 سنة في تاريخ بلاد وفي تاريخ حضارة سريا معناها وأنه مدينة هنا طلعنا هنا هبطنا هنا تحسننا هنا
2: 20 سنة ويكون في تاريخ بلاد شوية ما في عمر
1: في عمر إنسان برشا
2: سفغي فهم عبيد ملي تولدت وهي ديريكت مون جيت من الثورة وانت راجع
1: أجيال الثورة
2: دونك هذوكم شنو ذنبهم زي بالعكس احنا نحاولوا باش
1: إن شاء الله يكونوا هما جزء من هذا التغيير نحو الأفضل. إن شاء الله يكونوا هما جزء من هذا التغيير.
2: هما جزء لا يتجزأ من تونس اليوم بتيت هما سلا ماجوريتي راهو لجينيراسيون هذيك وهذيك هي اللي باش تجي بعدنا بعد هذا الكل. دونك أون إيسي باش نحضروا أن تيغان بي جينيراسيون تاعي أنا واللي في جينيراسيون ثورة بتيت ظلمت شوية كوفيد على سياسة على
1: صعيبة جيتهم جيتهم سنوات صعيبة الحقيقة.
2: دونك نتفهم أنا فما ثورة عقلية في وسط المخاخ متاع الشباب هذا اللي تخليه هو من حقه باش يكون متغشش ومش عاجبه الوضع خاطر قل لك انا شنو ذنبي انا ما عملت شيء انا تولدت
1: نحب نعيش حياتي من حقه, لك زيد ولكن في هدايا كل زيدة وانت كفنان معناها تي بو كومبروندغ وانه احيانا الظروف الصعبه والوجع وكل يعطيونا برشا كرياتيفيتي ودايوغ معناها قاعدين نشوفوا عند كسوا الجيل نتاعك ولا اللي اصغر منك شويه من جيل الثوره قاعدين نشوفوا في برشا كرياتيفيتي كمان معناها وحاجه جدد اللي ماناش متعودين بهم وغيروا في برشا حاجات في المجالات نتاعهم
2: ودي ميساج اخرين مش لي ميساج نتاعهم هما لي ميساج نتاعي ولا نتاعك ولا نتاع جينيراسيون اللي قبلنا سي لغه اخرى احلام اخرى فيزيون اخرى للعالم يشوفوا في العالم مش كيف ما احنا نشوفوا فيه كبروا على كل شيء محلول في التليفون دونك يحلم احلامهم اكبر من احلامنا احنا اللي كانت محصوره جوست في شنو نشوفوا في التلفزه ولا شنو نشوفوا في الريسبتور ولا في الكاسيت فيديو توا الاحلام ما عادش عندها ليميت كل واحد يحل تيك توك ولا انستغرام
1: والامكانيات والادوات تغيرت زايده كل شيء تغير
2: اكزاكتومون هذيك علاش يمكن تولد اصعب يعني من تقول لي 20 سنه راهو برشا في عمرهم هما اللي هو تولد عام 2011 توا راهو كبر ولادوليسونس والكل عديها في البيريود دو كريز نتاع بليت دونك دونك مش معناها نقول لك راهو سي لا فان دو موند بالعكس يعني بلادنا وما نسلموش فيها حتى هما سي سور اللي باش يكبروا باحساس اخر نتاع انتماء للوطن مش كيف ما الاحساس اللي حاسينه نحن دونك
1: احساس مختلف ان توكال الانتماء للوطن راهو نلمسوا فيه عند الاجيال هذيك سواء اللي عايشين هنا ولا حتى العبيد اللي لبرا معناها حتى كان وانت لبرا راهو مش خاطرك عايش في بلاد اخرى معناها ما عندكش انتماء انا نلمس فيه برشا وطنيه عند التوانسه اللي عايشين لبرا واحيانا يحسوا لحاجات اكثر منا
2: اكثر خاطر هما يعيشوا في غربه احنا مانيش احنا في زاده في غربه هما غربتهم ابعد منا احنا الغربه لهني قرابه هكا تتوحش تهب تسونسر فيل تشلق انت في تونس تنسى الغربه مي هما العبيد التوانسه اللي تعيش لبرا تلقاها حاط تضرب تونس في بيت واحنا في تونس ما عندناش
1: سي سا واحنا ما عندناش
2: بالعكس ان شاء الله ساعه ينجموا كلهم يجيوا بالامكانيات اللي فما باش ينجموا يعديوا
1: مع بالصعوبات هذيا وبالظروف الاقتصاديه اللي في العالم معناها ماسه العالم هذيا وزيد ان شاء الله حاجه اخرى وانه هالافكار الجديده كما كنت تحكي انت واللونجاج الجديد نتاع الاجيال الجديده نتقاربوا مع بعضنا معناها ما بين الاجيال اللي اكبر لانه فما وليت نحس ياسر فما كونفلي انتر لي جينيراسيون زيد تعمق زيد ظهر معناها الجيل الجديد قاعد يحكي بلغه قاعد يفكر بتفكير والاجيال مش انا الحمد لله يا ربي نحاول باش نفهم ونسمع ديما اجور معناها ولكن فما عباد بالحق معناها مسطرين في الجيل نتاعهم بطريقته بافكارهم الكلاسيك الاركايك ما تمثلوا شيء ما تبدلوا حتى شيء
2: في كلتور كامله نتاع بلادنا احنا تربينا في العائلات هذوما اللي فامي باترياركال اللي هو ديما الاب واللي هو الكبير واللي هو القدر دونك الصغير صعيب باش يتعلم اللغه نتاع الكبير بار كونتر الكبير والجينيراسيون القديمه هي اللي تنجم تحل والفي لو با فيغ جينيراسيون جديده اللي هي باش تاخذ نهار اخر المشعل دونك لو كونفلي دو جينيراسيون راهو صاير من جينيراسيون الاكثر اللي سابقة في الجينيراسيون هذه جديدة على خاطر حتى في اللي ديبا في اللي ميديا تشوف ديما فمعنا لغة لإذاك كبير يزمك ديما أوبليغاتورمون تتعلم أنت عليه وتقرأ أنت عليه وتحكي أنت معه بلوك
1: هو سأل كل سان فايفيا معناه بش ناخذ منه فما حاجات معناه مبادئ بش ناخذهم منه ولكن أنا زد عندي رؤيتي وعندي الزمن اللي أنا عايش فيه ولا أنا عايش فيه
2: مش حتى 2020 راهو تلوى فما تطور فما لاي جينيراسيون تكور بينا معناها اللي توا موجوده دونك لازمهم يفيقوا بها ويسمعوها ويعطيوها مسؤوليات صغيره حتى كان صغيره باش يحضروا للديفلوبمون باش يحضروا اللي احنا نجموا نتقدموا خاطر هكا مازلنا نحن تشد صف باش تعمل ليغاليزي وتشد صف نهار كامل باش تعمل تطلع ورقه هذا الكل يعطل الناس الكل راهو يعطل في الاداره ويعطل
1: في الاخر اللي معناها ظهر النتيجه على بلاد كامله يا اخي احنا شبينا بدينا نحكيو هكا تقولش عليه بودكاست
2: مش
1: لا حوار فني لا دخلنا
2: نحكيو على الفن كيفاش نعمل الموسيقى وشنو الالهام
1: في هذايا وبعد تنجيو
2: وبابا يعزف في الدار ولا لا هذوما اعطيهم
1: تنجيو عمالين نحب نكمل معاك بور كروزي ان بتي بو على خاطرك جبت عليا يبدو اللي هي حاجه ياسر مهمه تحسوا انه عايشين توا فعبيد ما همش فايقين راه اللي عايشين ثروة ثورة بأتم معنى الكلمة كيما الثورة اللي صارت وقت عصر الانترنت وقت اللي ظهرت الانترنت توا عايشين نفس الثورة مع الذكاء الاصطناعي دونك فما عبيد اللي يسادابت وقاعد يحب يفهم وفي شنو باش نستغل وفي شنو باش نستعمله خاطر الذكاء الاصطناعي مش معناه تدخل تحكي مع تشات جي بي تي وكاو معناه وفما عبيد اللي مسكرين معناه يقول لك ليه وحتى فما نظريه مؤامره وفما باش حاجات معناه
2: انا الحقيقه اجور نتبع نحاول مانيش ياسر جو ميتريس با لا تكنولوجي الحقيقه مانيش ياسر
1: يعني تحسوا انه احنا في منعرج تاريخي في الانسانيه معناه
2: مش انا نحسه هو احنا نعيشوا فيه معناه سي اون ايفيدونس هذه حاجه سور مش انا نحس ولا ما نحس احنا في تونس مازلنا بعاد شويه على خاطر حتى تكنيكمون في لي يونيفرسيتي في لي فا في لي فاكولتي حتى باش يدخلوا في ال... في الكونكورونس مع مع بلدان حتى مش راه نقول لك باش تدخل في كونكورونس بور ديفلوبي دي دي ابليكاسيون ولا دي دي سوفتوير معناها كي فون كونكورونسي الهنود ولا الشناوة ولا الامريكان. مي احنا مازلنا مازلنا بعد شويه, احنا فما دي فاكولتي ما عندهمش انترنت مدام يعني فهمت. فما مش نحكي على تونس وكون تونس, نحكي على في الجهات في المناطق اللي هما فما دي فاك ما عندهمش ضوء, فما دي فاك ما عندهمش اورديناتوريات. انا مشيت عشت دي اكسبيريونس وقريت شويه مامون في في فاكولتي نتاع نتاع ميوزيك ونتاع معناها ميوزيك اسيستي با اورديناتور اللي شفت الامكانيات اليوم محدوده. معناها نحكيو على اي اي ونحكيو على انتيليجنس ارتيفيسيال, رانا مازلنا بعاد شوي.
1: واحنا ديجا لما حاجه كيما ضو ولا دي بي سي ولا يمكن ماهيش متوفره وانترنت ماهيش متوفره,
2: تنجمش تطلب منه باش يعمل حاجه اكثر من هكاك, هو ما عندوش حتى الضوء في الفاك.
1: باهي حمزه
2: يزيون نمشيو موجات ايجابيه وصيف ونمشيو
1: صيف السنه 2026 باش يكون مليان ان شاء الله. فما مواعيد فنيه بالنسبه ليك اعطينا فكره دونك فما امل
2: فما فيستيفال فيستيفال اللي باش يتعمل في الفلو. جو في بارتاجي لا سين باش نتقاسم السين مع دي زارتيست نحبهم برشا, اركز هيب هوب اللي فيه ماسي وفايبا ومعناها ماسي وخواتي هذوما وصحابي نور وسليم عرجون بيان سور اللي معناها بدينا كنا مع بعضنا دي جينيراسيون تاعي. دونك سي ان ايفينمون اللي باش تكون فيه بوكو دو ستيل نتاع موسيقى, فما ستيل نتاعي انا, ستيل نتاع نور وسليم وستيل نتاع اركز هيب هوب. بيان سور يورا دوطخ زارتيست باش يلعبوا الموسيقى الكترونيك وكاسيت وهذوكم الموند وهذايا جديد. ابار سا عندنا عشاق الدنيا نوبه في البيهايف, عندي مهرجان بوغارنين اللي انا فرحان برشا واكسيتي للمهرجان هذا لو 2 اوت ان شاء الله باش يكون اوركسترا معناها موسيق تراكوج بلوس دي سوربريز.
1: انا ياسر فرحانه ساعه لعوده مهرجان لعوده البريق لمهرجان بوغارنين, لانه مهرجان بوغارنين
2: عنده جمهور
1: عنده جمهور ومهرجان عريق, راهو نجوم كبار غنيت في بوغارنين. معناها نحكي لك كاظم السير, جوج واسوف, اسماء نجوم كبار غنيو فيه
2: والتاريخي والاسم اللي باش يكون اسمي موجود وعندي افيش في داري اللي النهار لعبت في مهرجان بوغارنين. دونك هذوما حاجات يفرحوني وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه اليوم حطونا وبرمجونا بقدره ربي.
1: اعطيني فكره على اوركسترا دونك اللي باش يكون موجود في مهرجان بوغارنين. قلت لي الموسيقى شنو اللي باش تكون موجوده؟
2: الموسيقى سي ميلونج بينات موسيقى تراكوج بينات لي ريفيرونس اللي انا خدمت عليهم بينات الموسيقى اللي انا نحبها زاده. فما دي كلان دو للمزود, فما برشا حاجات. اوركسترا سي ان جروب دو ميوزيسيان دارتيست, نقول اليوم فنانين متكون من 10 فنانين من احسن ما فما, كان مش احسنهم بالنسبه لي انا وبالنسبه للبروجي ذول احسن شوا كان. هذا هو لو شوا نتاع لي زارتيست اللي معايا. معناها سي ان فواياج اترافير ساعه ونص من الموسيقى اللي تحاول ندخلك للعالم تاعي
1: برشا جو,
2: ويقعدوا ساعه ونص هذوك في مخ يقعدش منهم حتى درج حتى تصويره
1: واحده.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقعد حتى.
1: دونك فما فرجه زايده سور توت لا سين,
2: فما موسيقى اكثر منها فرجه. الفرجه كانت في سبيكتاكل راكوج, هذا باش تفرج في الموسيقى باش تحس الموسيقى باش تعيش معايا الموسيقى انتونس اكثر مني هو الشو نتاع لي دانسور وكوشي اللي كان انا
1: عارف
2: صحيح. المره هذه الموسيقى صم يعني
1: تري بيان. لا وهذا شي حبره وجمهور بوغارنين معناها تي فوار ما عرفش تلقى جمهور مش عادي مش من بوغارنين كا, ولكن من الزهره من حمام لمف من مراد
2: راح
1: الجنوبيه كل معناها. دونك امور موسيقى وصم ما تحكيش معناها مغرومين على الاخر
2: برشا يحبوا الموسيقى ويحبوا الموسيقى الاندر جراوند برشا البوليو سود معناها البلوز والهيب هوب وكل طلع من برشا من غامشين هذوك معناها الحقيقه فهمت.
1: وي تري بيان. نحب نرجع لامل فيستيفال وانه تكون موجود في مهرجان هكا شبابي حاجه باهيه بالنسبه ليك اللي فيها كل هالموزيكات هذوما, ولا كنت تحب انك تكون في مهرجانات اخرين اللي هما فيهم كل شيء؟
2: بالعكس شرفني انا, هذا هو المهرجان اللي نحبهم, نحب المهرجانات اللي فيهم معناها بارتاج الموسيقى على باز يعني سي تقاسم, ماهوش راهو الموسيقى باش تحطني في ستيل في مهرجان سبيسياليزي في ستيل نتاعي. بالعكس انا لعبنا زيد الشهر هذا مع لاباس سيتي نوتر اكسبيريونس زيد كيف كيف في سوسه وفي تونس. دونك بالعكس انا نتعلم منهم لي اكسبيريونس هذه والجمهور زيد يلغى اكسي بلوزيغ ستيل يعني كان عبد مغروم مثلا بنور وسليم ومع اصحاب مغرومين
1: بيا كل واحد يجيب جمهور
2: ولا باش يجيو الكل
1: واحد ميم سي اليوم ميم سي نصور برشا جمهور برا
2: قريب البعض والبوبليك دونك سي ان اوكازيون باش العباد تشوفهم لي زارتيست هذوم اللي يحبوهم الكل مع بعضهم فرد ليله وانا فرحان على الاخر اللي باش يكونوا معايا لي زارتيست هذوم فرحان برشا اللي باش نقابل الجمهور هذا سي نوتر كوميونيتي هذا مش الجمهور نتاع المهرجانات والمسارح الكبيره هذا جمهور اخر اللي انا بديت منه واللي انا كنت من الجمهور هذا والتو مازلت من الجمهور هذا ونمشي في لي زيفينمون هذوم خاطر لي بلو سبونتاني كول في المسرح وتعبيت قاعده هذا مصيب واقف تحب تشتح تحب تعمل اللي تحب عليه تشوي ليبر
1: على راحتك معناها كوم تي لو سون خلينا نقولوا
2: بلو سبونتاني ما فماش هيك لي بروتوكول العفيف نتاع المهرجانات اللي هما اوبليجي تدخل تقعد قاعد تقف اللي وراك يقعدك ما تنجمش تتحرك ليبرمون صاف بشي مش باش يكون موجود
1: معناها يعني. النفس نتاع الحريه اللي شفناه في الموسيقى وفي ما نحبش نستعملها برشا ولكن هذيك هي في الموسيقى البديله اللي جات بعد الثوره ولا المشاريع الفنيه الموسيقيه نتاع الجيل الجديد هذيا تعديت للجمهور معناها حتى في الحضور نتاع الجمهور
2: لازم مدام شيخ احنا سورسين راهو تصور انت تبدا تعزف وعبيت قاعده راهو ما توصل لك حتى انرجي تولي صعيبه راهي بالحق اللي زارتيست الكل
1: اي والله قبل يعني انا كنت اقولها نقول يا اخي تشبي في الخارج يبداو واقفين الكل واحنا في تونس نبداو مرصوصين قاعدين
2: معناها نحن على خاطر نجموا يخبشوا القاعه ما نعرفش شنو الكريتير علاش هكا محطوطين اما معناها ديما راهو الببليك هو اللي يعطي الانرجي على قد ما الببليك يبدا بلغه السين سخون معناها يبدا الشاعل معاك على وقاعد يرياجي على قد ما انت تلعب خير على قد ما انت تتكسبريم اكثر غير مش كتب عبيد قاعده تهنتل ساعات لو ما تفهمش اسكو هو معاك
1: عاجبه مش عاجبه يا مركز معاك مش مركز معاك
2: تسالهم تشربوا شي حاجه فهمت اكثر من تسالوا شيخ ولا مك شيخ دونك هذي سي لي زيفينمون امل اللي منظمو ان جون اللي هو زدف سي ان زدف طبعا صحيت نحبوا برشا
1: حيوه برشا حتى هو اللي اكسبسيونيل
2: اكسبسيونيل وسي ان
1: ارتيست ونجح تبارك الله
2: اي مشيت تفرجت فيه توا صافي دو جور عمل ان سبيكتاكل نتاعو فرحان له برشا برشا سي ان ارتيست اللي انا فرحان اللي قاعد نشوف فيه يكبر وقاعد يطلع وانا أكد اللي هو باش يوصل لبعيد برشا على خاطره يحب في الحاجه اللي يعمل فيها خاطر يعمل فيها بالقدير يعمل فيها بقلب ويعمل فيها مش على التصاور يعمل فيها خاطر ممن بحكايته وانا ما نجم كان نكون معاه ونقف معاه وباللي عندي الكل انا معاهم لي زارتيست هذوم الكل كسوسوا زدف اللي هو توا نقف معاه مي سيغمون يوغا دوتر وفما عباد باش تطلع بعدنا فما عباد قاعده تطلع اليوم دونك اون ايسي باش نعاونوا بعضنا باش الناس الكل تلقى بلاصه للجمهور التونسي المحلي
1: محليها المونتاليتي هذي انا باقي نقول شي لي جون خاطر نشوفكم في مشاريع مختلفة تبدلوا هكية وتشاركوا مع بعضكم وتقسموا مع بعضكم لسين دونك ياسر محليها كسوا عندكم انتم حتى عند لي جون في الوتري مرة أخرى بحذية داليش بيل نفس الشيء معناها قلت له نفس الملاحظة هذه اللي ما كانتش قبل معناها فما ياسر إيجو أنا عندي مثلا لوركستر نتاعي ولا عندي اسمي ليه ما نشاركش في حاجة أخرى توالي نجم نلقاه في أكثر من مشروع وفي أكثر من عمل
2: اي خاطر مدام مش رايح كي قبل سيتي مونتاليتي هذيك نتاع فرقتي وستيلي وجمهوري ونتاعي معناها هذيك هي مي توا نو سي ان بارتاج انا لي ميوزيسيان اللي يلعبوا معايا نهار اللايف يظل فما واحد منهم من الاوركستر نتاعي باش يلعب من بعد مع سنور وسليم معناها مانيش غادي بالعكس مش نتاعي الارتيست يلعب معايا مش تبعني مش ملكي الارتيست تاع اللي وراي سور سين هذاك سي ان كومبرومي باش نلعبوا موسيقى مع بعضنا فقط مش حكر انا باش نولي نفك نتاعي ولا بالعكس كان انا يستحقوني انا اي واحد باش نطلع انا نعزف معاه نطلع ما عنديش لو كومبلكس هذاك نتاع انا على روحي ونلعب موسيقتي وحدي وذوما ميوزيسيان تاعي با دو تو
1: فرقتي عايشك مش لحد فرقتي
2: لا لا ما عنديش فرقه انا عندي صحابي تلعب معايا موسيقى ما مش فرقه بالعكس
1: خويا حمزه اوركسترا دونك نجموا نشوفوها في مواعيد اخرى
2: بيان سور قاعدين تو نحضروا بروشينمون ان شاء الله باش يكون عندنا دات خارج تونس بقدرة ربي قاعدين ننظموا فيها في فرنسا وجو لو دي تاو معناها اول مره ان شاء الله في الخريف باش يكون سبيكتاكل فيفون اللي هو ماهوش راهو في كان موزيك تراجوج عفيف في برشا موزيكات اخرين في دي زوماج كيما قلت لك لي ريفيرونس نتاعي وشيختي انا اكثر من الكل على خاطر
1: صالح فرزيت موجود
2: الله يرحمه نعم ساعة سي اون ليجوند اللي انا حصل لي شرف اللي طلعت عزفت معاه برشا مرات وانا النوبه الكل اللي ليجوند لعبت معاهم هذوكم كل واحد فيهم خلى فيا تراس على خاطر كي نذكر لي انا نبدا نعرف شخصين ساعات نسرح نقول هذا ايش شغلنا في مسارح وش عمل حفلات وانا اليوم لقيت روحي بوراه باش نعطيه طبقه ولا باش نعطيه نغني معه دونك الله يرحمه هو وربي يفضل الناس الكل اللي مازلت حيين وربي يطول في اعمارهم بالعكس شرف لي اللي انا نهار كنت من الروك من البسيكيديليك نلقى روحي نلعب في قالوا لي روح وبالحق وعمري ما ننسى اللي ماما هذوكم معاه سيتي اون ليجوند محلي عب بروفيسيونيل يدخل يقعد يستنى دور ويطلع يغني يكمل يروح على روحه ما عمل حتى مشكل نهار معانا لا وخر لا ما جيش في الوقت لا جبد بينا بالعكس يعني هذا هذا مثال بالنسبه لنا احنا ومثال ورمز مدام في الفن الشعبي مش انا معناتها
1: كبير الفن الشعبي
2: خلى
1: طبعا
2: التاريخ وخلى الريبرتوار اللي باش يقعد بعد وبعد وبعدنا الكل معناها دونك الف رحمه عليه
1: وربي يرحمه
2: وربي صبر عائلته وبناته اللي احنا نسلموا عليهم اصحابنا
1: سلموا عليهم ونعزيهم. انا كان بحذية ضيف لهنا الفنان شعبي عبد الكريم بزرتي ومن النقاط اللي حكينا فيهم قال لي النوبة والاعمال الدرامية هذوما عودة احياء المزود من اول وجديد في فترة اللي الراب فك برشا بعد الثورة فك برشا جمهور تقريبا الجمهور اللي كان يحب الشعبي برشا منه تسرق من جمهور من جمهور الراب
2: هاو ما لي تيغم اللي غلطوا اللي تسرق من هنا مشي الغادي
1: هو مش تسرق معناه تغرموا
2: هو تغرموا اللي يحب الراب راهو في عرس ودخلته تلقاه يميل على اغنية مزود راهو عادي
1: لا حكينا على فترة اللي تراجع فيها الاغنية الشعبية
2: لي ميديا لي راديو تلفز الكل دزت مع لي رابور
1: خاطر ما كانوش قبل يتعدي وخاطر ما كانوش قبل موجودين
2: حتى المزود تقطع مومور وحتى المزود سيتي انتيغدي وبعد رجع مع النوبه فاضل الجزيري وبعد عاود رجع مع النوبه مع عبد الحميد البوشنيق هذيك هو راهو احنا مادام اونيسي باش نقدموا لبلادنا وللفنانين هذوما
1: واش تحافظوا على الاغنيه الشعبيه زيدا معناها من تراثنا
2: اكثر حاجه تعبر على الفن التونسي هو المزود راهو خاطر الموسيقى هذيك الوحيده اللي هي نتاعنا احنا 100% الباقي الكل وحتى في الوتري عندنا مقامات توينسا شبه البعض ومعناها تنجم تلقاه في مصر تلقاه في المغرب في الجزائر اما المزود راهو 100% تونسي اللي مالوغوزمون ا مومون تمنع من المسارح الكبيره وتمنع من كارتاج وتمنع من المسرح البلدي وافيك دي ارغومون ا دو بال ما عندهم حتى قيمه وحتى معنى جي انت للفن معناها البرانسيبال
1: اللي
2: هو الهويه التونسيه اللي هي المزود معناها مش شمال الجنوب نتاع تونس عندهم نفس المزود ونفس نفس الحب للفن هذا مش كيما المالوف البلدي نتاع المالوف نتاع تستور والمالوف نتاع المستير مش كيما المالوف نتاع تعرفهم فهمت يا المزود سي حاجه
1: 100%
2: تونسي 100% تونسي دونك ان شاء الله معناه يتلفتوا لهم شوية راهو عندهم جمهور راهو حتى كان يخموا أمور فلوس المهرجانات راهو يربحوا بهم فلوس يعني عندك لو سوكسي عندك الببليك وعندك الفن وعندك الفلوس هذا من كله ما تلقاهمش مبرمجين فما دي زاختيست كبار في المزود راهو ما تلقاش عندهم عروض كبيرة في المهرجانات تلقاهم يخدموا عروسات ويخدموا يهدوا كل باش يعيش
1: راهو
2: لازم يعطيوهم فرصة مش فرصة يعطيوهم بلاصتهم
1: حقهم تأكيدا لكلامك معناه وقت اللي كنت في حنبال نعمل في مناوعة الليلة ليلة كنت مرة في الشهر نعمل شعبي مرة في الشهر سهرة خاصة بالمزود وما عندكش فكرة على الفيو ما مش فيو وقت على نسبة المشاهدة معناه اللي معناه انت تحكي توا قلت انه النجاح مضمون والجمهور مضمون هذوما من الحاجات اللي احنا كنا نمشي لهم وحتى نضمن زيادة المشاهدة وانه راهو مرة في الشهر فما موعد منوعة خاصة 100% اغنية شعبية بيان سور خاطرهم كانوا ينتجوا برشا زيادة وامنتون نضمنوا احنا وانه فما جمهور كبير يتفرج مازلنا باش نحكيو برشا انا وياك حمزة باش نخرجوا فاصل شهادي ونسمعوا ران وراجعين يلا خليكم معنا
0: فن تايم ببليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: تايم
1: مكملين معكم في فان تايم. ضيفنا الفنان حمزة بوشنيق. حمزة يحكي لنا على أوركسترا. أوركسترا اللي باش تكون في بوغارنين, مهرجان بوغارنين
2: نهار
1: 2 أوت إن شاء الله دوك على ركح مسرح بوغارنين. موعد ممتاز للناس اللي خلطت علينا توا. باش يكون فما موسيقى رجوج, باش يكون فما برشا زيدة
2: مزود
1: بيان سور
2: باهي أوكي, فما تونسي فما برشا حاجات اللي هما دي ريفيرونس هما دي اكسبيريونس اللي عشتهم زاده سور سين, حاجات من التجارب اللي عشناهم كل مع بعضنا كجروب, وفما اون ميز اون فالور باش نحط جيسي باش يكونوا لي زارتيست اللي معايا يظهر التالون تاعهم الكل, خاطر في مسلسل ولا في فيلم جي با ليسباس تاع باش يظهر سي سا
1: مربوط اي مربوط
2: ولا نشوفوا شنو معناها جدي نابورت كوا, شنو معناها رياض البدوي ولا شنو معناها اسكندر بن عبيد ولا شنو معناها ديرار الكيفي ولا شنو معناها سيد صغل ولا مهدي جلال, هذو الكل ولا لي بيركوسيونيست الكل. سي اون شانس لي انا باش نوري الموسيقى كيف مش انا حبيت نعملها, خاطر
1: وهذيك هي لاسين فينالمون معناها
2: انا جيت من لايف يعني انا تكونت على المسرح لايف عمري معناها ما بديتش كاريري بالميوزيك دو فيلم, انا بديت بالمسارح وبديت باللايف وبديت بالجروبات, من بعد لقيت روحي في الميوزيك دو فيلم. دونك سي ان بيزوان فيتال لي انا السين واللايف والانرجي اللي تاخذها من عند جروبك واللي تاخذها من عند بوبليك, هذاك هو اللي انا تكونت عليه وهذاك هو اللي غرمني بالموسيقى غيرمون اكثر منه تخدم ورا اورديناتور.
1: تري بيان تري بيان برشا جوله دو اوت دونك ان شاء الله على ركح مسرح بوغارنين, هذا المهرجان العريق واللي سنه برمجه متنوعه وتليق بالمهرجان, وان شاء الله دورات القادمه يزيد يتحسن اكثر ويسترد البريق نتاعو والنجاح نتاعو بشوي بشوي. باش نرجع بيك التصريحات
2: تاعينا
1: نلم تاعينا تصريحات صنعت الحدث
2: جملة واحدة
1: جي تقريبا هكي هل ما زلت متمسك بي؟ كل مرة أقول لك حاجة من تصريحاتك
2: نسم ليح البرا معك
1: تعرفني نسم ليح تعرفني نسم ليح عمري ما كنتش نسم ليح معك
2: سينو أنا ما جيت خاصة في السخانة هذه
1: وذلني تا
2: خاطر نحبك جيتك
1: عايشك وانا زيدة والله في رمضان دونك قلت أفضل التركيز الكامل على صناعة الموسيقى على حساب التمثيل والإنتاج المالي بعد النجاحات الأخيرة مازلت مقتنعة بنفس الكلام.
2: النجاحات يمكن الإنتاج زدت تغرمت بها أكثر البرودكسيون خاصة بالفيلم الجديد اللي عملناه مع عبد الحميد بكمة اللي باش يخرج بيانتو إن شاء الله في تونس.
1: وقتاش إن شاء الله؟
2: الدات دو سوغتي مازلت ما عنديش بالحق ما عنديش أون دات فيكس, مي إن شاء الله في السنة قبل 2027 معناها. باغ كونتخ عندنا لا سوغتي انترناسيونال اللي باش تكون في مهرجان لوكارنو للسينما اللي هو انا شرف كبير ليا الحقيقه, تفجعت قال لي عبد الحميد رانا سيليكسيوني دونك وفرحت زيد على عبد الحميد خاطر يستحق, وفرحت بالفريق الكل اللي خدم وامن بالبروجي هذا افيك لي موان اللي كانت عندنا باش عملنا فيلم اللي هو وصل للانترناسيونال الحمد لله يا ربي, وان شاء الله ربي نجحنا في خروجه في تونس خاصه, وفيلم تصور والعبيد باش تحكي عليه يعني ما عنده حتى رعب لو فيلم يخوف دونك
1: برا هذا
2: لا لازم تصور
1: نمشي نتفرج ونبدا بغمض عيني معناها هنا كيما هنا في دشره مغمض عيني اشتر الفيلم معناها
2: جوست ما تكتب النيش رجعونا ك 16000 نتاع التذكره كان باش تغمض
1: عينيك من توا لا مستحيل انا ماني جابينه مانيش ما نتفرجش يصير في الحاجات اللي تخوف معناها لا غلط
2: قديمه ايجا ولا لا مش نتاع جبن ايجا ميسيشات نقعد انا بحذاك
1: نتشجع بيك اوكي داكور لازم شكون نتشجع بيك
2: حاجه تنقول لك خبي عينيك
1: تقول لي دافونس انا ياسر نفرح للسينمائيين التوانسه نتاعنا كيما عبد الحميد بوشنيق وبرشا اسماء اللي الافلام نتاعهم يتم اختيارها في مهرجانات كبيره, وهذا اكبر دليل وانه السينما التونسيه بخير مهما كان
2: السينما التونسيه الحمد لله معناها الحره
1: اي
2: الحره طبعا نو سي امبورطون خاطر احنا رانا اون غاليغ معناها نتعبوا باش نعملوا فيلم صحيح وفيلم تونسي
1: مش سهل انتاج فيلم مش سهل طبعا
2: برشا ريسك وبرشا ناس لازم تكون ممنه بيك وبرشا ناس تحبك
1: وانتم ملي بديتوا هكا معناها
2: فوالا عبد الحميد ملي بدا بذراعك يعلف ويخدم ويبيع في دبش وباش يعمل السينما نتاعو, دونك هذا هي السينما الحره بالنسبه لنا احنا السينما الليبغ اللي هو صحيح احنا في تونس صحيح هو فيلم تونسي واحنا عملناه باش نطلعوا دربوا بلادنا زاد لبرا, عملناها 100% تمويل خاص نتاعنا احنا الدولة عاونتنا بالرخصة وإن شاء الله تكمل تعاوننا في الخروج متاع الفيلم تسهل هنا أو كهوية
1: إن شاء الله
2: باش نحن ما نفقدوش الأمل في الخدمة في تونس خاصة سيبا إيفيدون باش تعمل فيلم وتحية للعبيد اللي قاعدة تغامر ويبخون دي ريسك باش تعمل أفلام من فلوسها باش تعمل أفلام تمويل خاص
1: خاطر مغامرة
2: من أصعب المغامرات يعني فهمت باش تعمل
1: فيلم ما تعرفش إذا كان باش ينجح باش ترجع فلوسك ماكش باش ترجع

0: وجهك عمري امبوسيبل
1: نتعديوها.
0: اي خد ما اقول اصعب حاجه
1: بها. وعايز اسالك سؤال اخر انا واكثر مشهد حسيت فيه وانه الموسيقى هي اللي حملت الاحساس, هي اللي وصلت الاحساس.
0: برشا دي سيكونس خدمت برشا سيكونسيت فيهم برشا موسيقى.
1: لو كنت تختار لي لو كنت تختار لي سيكونس هكي اللي فريمون الموسيقى هي اللي تكلمت, هي اللي وصلت.
0: تكلمت فما عنا سيكونس عملناها في رجوج اثنين وقت اللي زوز ممثلات اللي هما هيل عايد واميره الشبلي ومعهم بحري رحالي وقت اللانونس باش يقول لهم راهم اخوات وهم في بالهم مش اليوم يحبوا نفس الراجل. السيكونس هذيك هو ما تكلموش حطت موسيقى, ما التمثيل نتاعهم والموسيقى خلى الموسيقى تتكلم. يعني هما وجوههم كيفاش تبدلت من الفاز, احنا ما نسمعوا في حد شيء من قاعد يقول لهم في بحري رحالي, شوفوا في وجوههم بشوي بشوي احنا فهمنا اللي قاعد يحكي لهم في الحكايه ومن غير ما قالوا حتى كلمه, جوست الموسيقى والتمثيل نتاعهم. لهنا باش الموسيقى تكون هكا لازم عندك ممثلين كيف مهيلة وكيف ما اميره شبلي كيف بحري رحالي.
1: موسيقى كيما موسيقى نتاع حمزه بوش نقصد.
0: اي صحيح مثالش احمر
1: شفنا منها برشا الحقيقه في في في في رجوج.
0: رجوج في برشا موسيقى شفت معاهم
1: في برشا نودي, معناها واصل بالموسيقى واصل بالتعابير
0: واصل بالتعابير الممثلين اللي هما وليد العيادي كيف وقت اللي انونسي المرضى نتاعهم لي سيكونس اللي انا تعبت باش نخدم فيهم خاطر معناها حسيته بالحق هو مرض معناها ما جدت عليا وانا دخلت في وسط البروجي. دونك دي زيكزامبل هكا كيف كيف بابا الهادي في نوبه اثنين وقت اللي باش يتوفى كيف كيف ما تهنيت الا ما كلمته في الصباح باش نتهنى اللي هو جاو بيت المون. دخلت في المود نتاع السيكونس ودخلت معها الحكايه اللي انا وليت فما دي سيكونس عزفتهم وانا زاد نبكي فرد وقت والله هاي سامغيف معناها عادي وبالعكس خرجهم انا بيدي جي فاكو ثيرابي لي انا هذيك خدمه عصفورين بحجره فهمت. دونك ساعات فما دي سيكونس من نوبه الفينيش نتاع نوبه وقت اللي وجدي بشحرق وغرق واللي تخلي كتبها الماهر باش يودع في صاحبه كيف كيف. فما دي مامون اللي بكاوني ونخدم فيهم وقت اللي نسيم عملت الاكسيدون, محبوب عملت الاكسيدون في رجوش كيف كيف نعزف ونخلي روحي حتى نبكي وما نعاودهاش تخليها كيكه ونعديها كيكه فهمت. الحقيقه ما حتى كان فيها ساعات حاجات غلطه ما يقلقش خرجت كيكه
1: الاحساس هذيك هو خرجت كيما هو
0: صح من انا الاحساس يظل يعبر اكثر من جوستيس نتاع النوت يعني احساس الصادق.
1: هو فما فنانين كبار واللي يجوا سيغسها ساعات معناها يعمل لك حاجه هكا
0: لازم
1: اي
0: خاطر الموسيقى سي ان اتر فيفون بالنسبه لي انا يعني كائن حي يعني كائن حي فمش كائن بخفي ما يغلطش.
1: هون الفرق كيما الموسيقى اللي تعمل فيها توا الانتليجنس ارتيفيسيل واللوما معناها تلما فما جوستيس في الانتليجنس ارتيفيسيل وين تلقى الجانب الانساني عند الانسان في الحكايه هذه مثلا
0: ترى مدام النظافه نتاع الصون النظافه نتاع الغناء ولا نتاع الصوت تقتل تقتل فما برشا احنا الغنيات اللي مغرومين بيهم راهو نحبوهم والقدم وين ليكول اللي جاي منها الكلاسيك روك وحتى في العربي القديم وكل تلقى فما برشا تخشخيش وبرشا بارازيت ما تحبها الغناء وتقعد تتذكرها با فورسيمون تكون ماسترينغ عامله في امريكا ومسجل في فرنسا
1: وسونوريتي قويه
0: 27 مليار مش غادي الصون مش غادي الموسيقى. انا مانيش من ليكول هذيك انا اكثر بور معناها الموسيقى نشوفها اللي بوكو بلو ديريكت ولازم تكون تخرج احساس تعبر عليه. اذا وليت نزين في احساسي انا باش يخرج غلط كي يخرج كيف ما هو بالعرق وباللهثه هذيك مش كيف ما تخرج نظيفه مستيك يا جماعه
1: نجملوا ونزينوا
0: ساعات لي ساعات لي انا مش ساعات ديما لي انا من بيت تقعد ديما هكيك الموسيقى كيف ما خرج لازم تكون وكهو
1: واقعيه اكثر معناها وصادقه
0: حتى الاخر صادقه. ما فما عبادي سون ميتيكولو اكثر من لازم بوتيتخ في الخدمه نتاع الصون ينفوها برشا الحكايه وكل شيء صحيح فما حتى غلطه حتى نفس حتى تقسقيزه اللي تقول روبوات تلعب معناها ولا روبو يغني انا ما يمسنيش الجو هذاك بالعكس جو بريفير تبدا فما حاجه باش نقول هذا عابد كيف فهمت؟
1: وي باش نرجع شويه لحكايه الفلوس والميزانيات. انت في راجوج قلتوا انه الاجور رغم انه الاجور ما كانتش مرتفعه لكن كان فما نجاح كبير لراجوج، دونك هذا ياكد انه الفكره اقوى من الميزانيه.
0: بتبيع فهم برشا دي بروجي تحطت فيهم برشا فلوس برشا فلوس تحطوا شفناهم وما عملوا حتى شيء وما قعدوش ومين با فما دي بروجي

0: اتعاملت وما تعديتش وتصرفت عليها وما تعديتش. مش حكاية فلوس، حكاية فكرة، حكاية تالونش عندك انت ان طون كو مخرج ولا ان طون كو سيناريست ولا ان طون كو تكنيسيان باش تعطي البروجي هذاك. بعد يا با اون فورمول يا عفيف نتاع نجاح ولا معناها يزمك تعطي برشا فلوس باش يجيك ان بون روتور ولا بالفلوس نجم تعمل سكسي. با دو تو، برشا عباد عندها برشا فلوس وما عندهاش ربع سكسي نتاع ما نعرفش انا. شوف لي حل مثلا اليوم تكلفش برشا فلوس.
1: اي اي دون لو طون
0: شوف لي حل سيت كوم مصور
1: في
0: عندي ديكور فكره ديالوج جو داكتور كل شيء كان على بيرفكسيون لليوم قاعد عايش كيف كيف لي بروجي اللي خدمنا فيهم نحن مع بعضنا ولا فما دوتر بروجي زاد كبار با فورسيمون يكون عندنا 500 مليار باش تعمل بروجي باهره. وفما دي بروجي سنه فما فيلم على فيلم خرج على يوتيوب مع وفما بارانورمال اكتيفيتي تعمل ب 11000 دولار فيلم خذا جوائز في العالم كله وربح مليار مئات المليارات يعني.
1: واو 11000 دولار
0: الفيلم بكاميرا كاميسكوب. ما هي الفكره اللي هي تجيب الفلوس مش الفلوس اللي تجيب النجاح ولا سكسي با دو تو.
1: قلت أنه حلمك تعمل عرض خاص يجمع موسيقاك السينمائية والتلفزية أوركسترا بداية تحقيق الحلم؟
0: أي exactly. أوركسترا سي بداية بديت نحقق في حلم الأحلام إن شاء الله وممنين به اللي معايا أهم حاجة مش حلمتي واحدي حلمت برشا عبيد معايا في البروجي دونك نتمنى نقدم عرض أكبر بتبيعة مع الأوركسترا بلوس دوتر ميوزيسيان باش يكون عرض كبير إن شاء الله في تونس. نعمل فيه باركور متاع 8 سنين اللي خدمنا فيهم نحن تاو خاطر احنا أنا ملي بديت عندي 8 سنين تاو الحمد لله جي ريبرتوار باش نجم نعم بيه سبكتاكل ونعم بيه شو ونعم بيه حاجة الديفيرون تعليقات صاير في تونس مش أحسن حاجة باش تكون معناه جوست باش تكون حاجة تشبهلي أكثر. هذا هو إن شاء الله الحلم يتحقق بيانتو وقاعد نخدم عليه وربي إن شاء الله يسهل فيه
1: إن شاء الله. احنا قلنا وأنه هذه الموعد السنوي ما
0: عم جاي الوقت هذي نحكيو عليه إن شاء الله للرومبي إن شاء الله يا رب
1: يا رب
0: خير.
1: يا رب إن شاء الله, إن شاء الله. كارتاج
0: كارتاج
1: وي
0: مش طموحاتي
1: مش طموحاتك
0: نو مش طموحاتي خاطر معناها مسرح كبير علي أنا تو اليوم وحدي فهمت. أنا كي طلعت في كارتاج ديما طلعت مع دي جروب كبار مع في نوبة ولا في رجوش تو بوغ لو مومون مازلت نحب كارتاج.
1: اي بوغ لو مومون ماهوش طموحاتك ولكن
0: بيان سور أنا نتمنى نطلع في مسرح وأفيش وحمزة بوشنيق عارض في كارتاج. أما أنا ما نمشي الكارتاج إلا ما نكون أنا بيني وبين روحي مقتنع لي أنا قدو تو بوغ لو مومون نحب نكون أكثر في المهرجانات اللي أصغر باش أنا يتكون البروجي هذا باش كي يطلع الكارتاج يكون حاضر مش باش نجربه في كارتاج بالعكس. كارتاج نحب حاجة في الأخر تكون إن شاء الله
1: إن شاء الله يكون كتتويج لي مسيرة متاع سنوات وأعمال كثيرة.
0: مش تتويج لي أنا المسيرة السنين إن شاء الله قريب يعني زي مشرة بعتني هكا حسيتني
1: لا لا لا مش لا لا معني متاع تعمل ديبا آخرين
0: بالقدي أعمال أخرى من حلمي نلعب في الجم أنا مثلا
1: مزين
0: يشبه لي أكثر من كارتاج الجم المهرجان والمسرح والديكور هذيك
1: ودقة زدا كيف دقة كيف دقة
0: بيان سور لعبنا فيه دقة ومن أحسن البلايص اللي عزفت فيهم أنا دقة عصان
1: عصان سي فري الصوت قالك في حاجة مش عادية
0: والله في دقة مسرح دقة برشا بلايص في تونس حاب نلعب في زغوين حاب نلعب في السود حاب نلعب في الطبيعة متاع تونس فما دي ديكو كل ديار متاع مطماطة هذوك من كل بلايص نحب نشيلهم. كارتاج حلم صحيح مش بنتكبر عليه انا نتمنى كما قلت لك مي مش طموحي انا اليوم كارتاج انا طموحي نمشي البلايص تشبه اكثر لمخي انا كارتاج هذيك العبيد الكل تتعارك عليه العبيد الكل تتضارب باش تطلع في كارتاج مش فلسفتي انا بالعكس نحب العبيد تطلع فيها نحب نطلع في بلايص اخرى في بلادي نحب نطلع في الجم كما قلت لك في السود نتاع تونس ان ايفينمون في حتى تحت الحنايه نعملوا ينسين نعملوا حاجه فما
1: انا برشا بلايص يهبلوا
0: برشا بلايص
1: والبرا موجود منه هذيا وانه ياخذوا كما قلت انت توا لحنيه ويعملوا لها امينجمون ويعملوا اسباس مفتوح للجمهور كبير والناس تدخل حتى معناها دو فاسون اوفيرت كاريمون.
0: احنا مشاكل تاع التنظيم راهو لا فولونتي فما راهي فما عباد تحب تنظم بعض راهو تلقى روحك في بابراس اللي انت تنجم تعتزل الفن يعني اونتر طون وانت ما خديتش روحك
1: انت تعمل في البابراس
0: يعني بابراس نتاع ليفينمون يعني ماهيش اوسي سامبل راهو تعطيك من هذا وهما كل نفس السيركل يعني يعطيك هذا الاخر ما يعطيكش يعطيك هذا الاخر ما يعطيكش. يجيك ليله الحفله يقول لك لاسباب نتاع سيكوريتي راهو بشبطوا ليفينمون، تلقى روحك انت وصارت لبرشا دي زورغانيزاتور اللي هو يبدا منظم ايفينمون وقاص تسيكر وبيع العباد وجيب دي زارتيست، ويلقى روحه يتصلى لها ما عندوش رخصه ولا يكلمه يقول له ما عندكش الحق. مو هذاك يتبلع عن بعض.
1: يمكن وقيت باش نعملوا سنتراليزاسيون للعناصر المتدخله الكل في تنظيم الحفلات وليزيفينمون في تونس، في نحبش نقول شباك موحد، في مكتب موحد على الاقل يكون ممثل من كل من كل جهه، ويكونوا على الاقل في نفس البلاصه معناها باش واحد يمشي باش
0: يسهلوها للعبيد يسهلوها لي جون. مثلا ليكزومبل هذا امل راهو سي ان فيستيفال توا معمول في بلاصه فلو، بلاصه ان اسباس بريفي، ما حد شيء ما يمنعوا باش يكون هذا مهرجان والله كان يتعمل بالمونتاليتي نتاعهم لي جون هذوما، احنا نخدموا مع بعضنا والاسبري هذاك اللي هما يحبوا ينجحوا الفيستيفال نتاعهم، كان يعطيهم لا بوسيبيتي، كان يعاونوهم، كان يدزوا معاهم شويه باش هذا يولي في بلايص اخرى اكبر وبوكو بلوز انتريسون، ونجموا يدخلوا العباد بليش تكون زاده بوسيبل هذا
1: بيان سور، وتنجح برشا لانه هذايا راهو نحكيه على انماط فنيه موسيقيه اللي الجيل هذا كل يحبها ويتبعها ويسمعها ومعاهم سوغ لي ريزو سوسيو. باقي نعاود نلقى روحي نعطي في اكزامبل بسان لوفون اللي كي جاي عمناه والعباد الكل باهت كيفاش سان لوفون عبا كارتاج، سان لوفون عبا كارتاج جمهوره
0: العباد الكل
1: جمهور اي الصحفيين والاعلاميين وبرشا
0: الكل راهم صحيح سميتهم
1: حتى
0: حلالي تخدم على
1: حتى الاجيال الاخرين اللي نحكيو عليهم الاجيال الكبيره الحقيقه معناها ما يعرفوش وانه سان لوفون عامل عمل جمهور كبير من خلال الانستغرام يتابعوا فيه من توس خلال انستغرام.
0: لازمهم
1: يفهموا الحكايه هذيا،
0: مش لازمهم كان مش باش يفهموا باش يفوتهم ترينو، مش لازمهم خاطر سي بون شيمي وسان لوفون كلهم فكوا بلايصهم ويجيوا عملوا مهرجانات، وما احنا قعدنا ينبروا عليهم على الجي وقتها وكيفاش عبت يسيه مشي وكمل ونسيك انت معناها اون افونس بالعكس يعني راهو اسمع
1: سي لوكا كيما برشا فنانين توانسه وبرشا مشاريع تونسيه زاد عندهم جمهور ومقعدين عملوا الكوميونيتي نتاعهم ويلموا وبشوي بشوي دونك ما فيها بس نزيدوا ندزوا معاهم اكثر
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخموا هكا. تو احنا هنا نتكلم وانت تتكلم ما يسكو فما شانجمون صار شانجمون
1: يبقى الامل قائم.
0: اي ميسيل انا عايش من غير امل في حياتي بربي سكروا بها بعض حط لنا عليه الريحي خاطر تنجم تكون ياسر نشيد وطني عايش من غير امل في حياتي.
1: ليه حمزه خلينا متفقين
0: في الحكايه هذو منوع انا مازال انا فرستراسيون بالنسبه لي انا مش خاطر نلعب في مهرجانات ونطلع جو سوي با فرستري ان طونك ارتيست بابي تكون انا حياتي الفنيه تكون خير في تونس في بلادي علاش انا نولي نفركس في دي بوسيبيليتي.
1: اعطيني بي اغزل يا باش نعملوا باش خاطر ما عادش عندنا وقت في 30 ثانيه كنقول لك اعطيني أربعة كات مزور ناخذوهم باش تكون حياة الفنان خير في تونس.
0: كات مزور
1: أربع إجراءات مثلا أربع حاجات تتغير باش تكون حياة الفنان خير في تونس.
0: ليه ما نجمش نعطيك خاطر ما عنديش الحقيقة كات مزور هكا مانيش ياسر داخل أمور قوانين ونقرا فيش قاعدين يكتبوا مي بون لي دروا دوتور نتاعهم مش معناها تعجزوا أنت مثلا نحي لهم أون باغتي كبيرة من لي زامبو لي زارتيست اللي تخدم هو ديجا يخدم مرة في ستة أشهر وتزيد أنت تقسم له ظهره بالإيديات وتقتله معناها هو يغفلك ومن بعد ما تعطيهوش لي دروا دوتور نتاعو ما تعطيهوش حقه يعني دونك هكا حاجات هذوما ما أنا مانيش خبير في الفيسكاليتي ومانيش خبير في الفينونس باش نعطيك أنا حلول ما حلولهم مادية راهو يعني الفنانين كان تكون عنده أكثر إمكانيات مش قلت لك باش تعمل له منحة إعانة وكل جو هذيك أنا ضدهم راهو
1: خليه يخدم عاونوا على باش يخدم وحده
0: سهل له باش يعمل ليفينمون نتاعو سهل له باش يعمل الكونسير نتاعو ما تمقطوش بالأوراق وامشي ويجا ومادام لاميا ما جاتش وسي عثمان ماخذ كونجي وسي عبد الجبار
1: ميرسي بوكو حمزة بوشنيك تعديت الساعة فيزا نقابلوا العام الجاي إن شاء الله ربي يعطينا العمر نورتني برشا برشا
0: ميرسي بوكو
1: يعيشك ميرسي بوكو حمزة بوشنيق. احنا نرجعو لكم بعد اخبار الستة.
2: فن تايم ببليسيتي. ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليه حتى 17 اوت. عروض متنوعه تستنى فيكم. البدايه نهار 21 جويليه في سهره الافتتاح مع النجمه المتالقه نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهره الفن الراقي والتراث.
3: تبع تباعوا التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز السادسة مساء، ديوان افام عسلمة. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تفيد بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما يتم تسجيل أو تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، مشيرة إلى أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. ويذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 5 مساء ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وفي سياق متصل، عدد من متساكني منطقة المحاسن من معتمدية دجاج بولاية توزر يعمدون اليوم إلى إضرام النار في الإطارات المططية وقطع الطريق الرابط بين ولايتي توزر وقبلي، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمنطقة، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. وفي موضوع آخر، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول تقييم فعالية ومخاطر اعتماد برنامج للتلقيح ضد مرض سلد الأبقار بالقطاع المنظمة تابع لديوان الأراضي الدولية. ووزير الفلاحة يشدد بالمناسبة على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل، وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي، مؤكدا ضرورة التثبت من نجاعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض سلد الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطاع الوطني. مصالح الغابات بولاية نابل تتدخل منذ الأول من مايو الماضي وحتى اليوم لإخماد 46 حريقا، وفق رئيس دائرة الغابات بلجيا محمد الهادي سليماني، موضحا أن المساحات المحترقة لم تتجاوز 20 هكتارا، تتوزع إلى 10 هكتارات في المساحات الغابية و10 هكتارات في الأراضي والمزارع الفلاحية. وسليمان يشدد على أن العامل البشري يظل السبب الرئيسي وراء جل هذه الحرائق، مشددا على ضرورة الامتناع التام عن إشعال النيران في المساحات الغابية والمناطق التي تحتوي على أعشاب جافة.
6: بالنسبة للحرائق أثناء شوفوا معناها نسبة معناها الحرارة مرتفعة جدا، أول مرة البلاد تقريبا تشهد موجة حر فينا هكا، ماذا بينا نوجه معناها نداء لكل المواطنين التوانسة باش الحذر وعدم إشعال النار في الغابات والأماكن معناها فيها الأعشاب الجاف، على خاطرها هكا تشوفوا اليوم معناها إنعكاسات كبيرة وحرائق معناها يصعب معناها إخمادها. بالنسبة لنا في ولاية نابل دخلنا عدد 46 مرة أخمدنا حريق من 1 مايو إلى غاية اليوم، هذه دخلت فيها الغابات وحدها أو بالمشاركة مع الحماية المدنية دخلنا 46 حريق. المساحات المحترقة ما هيش كبيرة، ما تجاوزتش 20 هكتار، عندنا حوالي معناتها 10 هكتارات غابات و10 هكتارات في المزارع. كما قلنا عدد الحرائق الكبير من الحرائق هو اللي سجلناه في المزارع وفي الأعشاب الجافة، والسبب كما قلنا هو السبب ديما يكون هو العامل البشري اللي احنا نقوله ينجم يكون معناها حتى لا قلة الانتباه او اللاوعي هو اللي تسبب لنا في الحرائق هذه، وعدد يسمى كبير لحد الآن معناها 46 حريق دخلنا فيهم.
5: وفي الشأن الدولي، حركة حماس تعلن اليوم انتخاب القيادية البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع الكيان المحتل خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى سنوار الذي اقتلته قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة في غزة. قيادة الجيش اللبناني تعلن اليوم أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية تمهيدا لبدء الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. وقيادة الجيش اللبناني تدعو إلى عدم التوجه إلى بلدة زوتر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على السلامة العامة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma sif, yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الصفاقسي تعاقد رسميا مع حارس المرمى السابق لاتحاد الرياضي المونستيري عبد السلام الحلاوي في صفقة انتقال حر. الحلاوي أمضى موسم مع الساساس، باش يكون الانتداب الرابع بعد مؤمن الرحماني، غيث صغير والأوغندي حكيم متيبي. مصادر رسمية من فريق اتحاد طرابلس أكدت لنا اليوم أنه الفريق دخل في مفاوضات متقدمة مع مدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي، ليبدو أنه لن يجدد العهد مع فريق بيب جديد في انتظار الجديد في الموضوع. من جهة أخرى، النادي الأفريقي تعاقد رسميا مع هيكل الشيخاوي 3 مواسم في صفقة انتقال حر. خبر آخر متعلق باتحاد طرابلس الليبي اللي اشترت تفريط الترجي الرياضي التونسي في البوركيني جاك ديارا بشكل نهائي مقابل فسخ العقد بالنسبة للفريق الليبي. العقد المبدئي مع البرازيلي لوكاس ريبيرو وانتقاله للترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت عن موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2026-2027. بالنسبة للقرعة بتكون نهار الأربعاء 29 جويلية 2026، بداية من 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة للرابطة في بلاغها أكدت أنه تعتبر بلغ اليوم دعوة لجميع الفرق المشاركة. رئيس الاتحاد الرياضي ببنغردين عمار الجري في تصريح لديوان فام اليوم أكد أنه بش يوصل مهامه على رأس الهيئة المديرة للنادي بعد ما كان لوح في وقت سابق بالاستقالة بسبب الصعوبات اللي مر بها الفريق خاصة على المستوى المالي. بالنسبة للجري يقول أنه تحضيرات الموسم الرياضي 2026-2027 تنطلق خلال الأسبوع الحالي على أن يكون موعد البداية على أقصى تقدير يوم الجمعة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تراجع 12 مرتبة كاملة في تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر اليوم. منتخبنا أصبح في المرتبة 57 عالميا و11 قاريا. المنتخب المغربي صاحب المرتبة الأولى إفريقيا. بالنسبة لصعيد العالمي الماروك في المرتبة السادسة، السنغال في المرتبة 18 عالميا، مصر تليها في المركز الثالث على الصعيد الإفريقي 22 عالميا، نيجيريا 26 عالميا، الجزائر 29، كوت ديفوار 31، الار دي سي الكونغو الديمقراطية 41، كامرون 43، مالي 53، جنوب افريقيا في المركز 54 عالميا. بالنسبة للتوب 5 مونديال، اسبانيا المتوجة بالمونديال البارح ضد الالبيسيليسي ارجنتين ولات في الصدارة وراها المنتخب الارجنتيني، فرنسا مركز ثالث، انجلترا في المرتبة الرابعة، البرازيل خامس الكلاسمون، ونذكر زادا المغرب السادس عالميا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا d1fm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فانتاي مع فيلمان وتحية تونس.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: راديو نفا فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: أنا توحشت هالحق متاع ربي وكراها نتفرهد وياسر نحس بزمن جميل ولو أني هي صغيرة ولكن نحس بزمن فني جميل وراقي صنعت اسمها ومكانتها بطريقة خاصة جدا فضل اختياراتها الفنية الراقية كثيرا. قدمت أعمال تمزج بين الطرب والموسيقى الصوفية والأغنية الملتزمة، وقفت على أهم المسارح والمهرجانات داخل تونس وخارجها، وتشرف الحقيقة الفن التونسي وصورة الفنانة التونسية الفنانة القديرة درصاف حمديني. مرحبا، أهلا وسهلا
2: وبيك يا عفوفة، وأنا زدا نحبك برشا ونفرح.
1: اسمع، هو لو فما بعض الأسماء أنا عندي ليهم محبة خاصة، هو ما يعرفوا
2: نعرف حتى برشا نتلموا مع بعضنا باش
1: نعملوا مشروع فني.
2: والله نعملوا مشروع، نعملوا كل مشروع في مجاله، نعملوا مشروع
1: والله
2: يا حبذا،
1: والله نعملوا حاجة كبيرة هكا.
2: كل شيء يبدأ بحلمة دكتور فاسم.
1: وي وي بوركو با، علاش لا والله، لأنه محتاجين في هالخوضة وفي هالبرشا لغو برشا كليم وبرشا جوج ما وبرشا عرك وبرشا بوز وأفيشات وعناوين وكذا، محتاجين هكا شوية رسانة، شوية أذن تسمع، شوية رقي في الموسيقى في الفن في الاختيارات، محتاجين الهدية. وأنت درصاف حمداني من الأسماء والأصوات اللي تمثل هذا الحقيقة. دونك العودة إن شاء الله إلى مهرجان دستور الدولي.
2: اسمع، أنت قلت محتاجين لهذا الكل، وأنا نقول لك حتى نحن الرزان واللي زعما بعقولتنا وكل شيء
1: وصل لكم
2: محتاجين زيادة باش نشدوا الرزانة متاعنا وباش ما
1: نتوتروش. هو في الإشكال متاع في علاقة بمهرجان دستور الدولي وحكي تعويض الفنانة درصاف الحمديني بالفنانة عايدة نياتي، توا في الكواليس أنا ودرصاف قلت لها جماعة أنتم زوز رزان معناها وبعقلكم فهمتوا وأنه خليني
2: ودجا نحب نقول زيادة من غير ما احنا نحكيه على اعتذار لحد شيء. أنا وعايدة كلمتني وكلمتها وقلت لها ليه يا بنتي با دي تو، قلت لها أنا من با فقت بها الحكاية ودجا معناها نعرف اللي ما هوش هكيك صار الشيء، يمكن هو بلخبطة في الكلام
1: هكذا يعني نعمله مسيش. أنا ساعة أهم حاجة وأنه العودة لم يتم إلغاء هالدورة
2: هذه
1: على خاطر مهما يصير أنا ضد ديما فما حاجتين ما نحبهمش، الإلغاء والمقاطعة في أمور فنية وثقافية وكل شيء، لأنه ما تنجمش تصلح بالطريقة هذية معناها. امشي أنقد، امشي تفرج وأنقد معناها، نحكي في علاقة بالإعلام وفي علاقة
2: بالمهرجانات
1: زاد الإلغاء.
2: ساعات فما أنا نفهم ساعات بعض الصحفيين كيف يقاطعوا على خاطر فما انكمول يصير، وهذه معناها مالوغوزمون صاير في المجالات الكبرى وعفيف معناتها
1: وفي الاخر كل واحد كيفاش عاش التجربة معناها.
2: كل واحد كيفاش عاش التجربة وكل واحد يقول لك أنا عندي اسمي وأنا معناتها كمان إعلام معناتها مهم وأنا عندي صورة ونقدم في معناتها برامج باهية وكل شيء، علاش يتم إقصائي؟
1: هيت نرجع شوية دوك المهرجان تستور. شو يمثل لك مهرجان تستور؟
2: كل ما تقول مهرجان تستور
1: كيباي خافت عندي لهنا، خافت عندي هوني وانا بيجي منيش مع الخوضة.
2: احكي لي عن الخوضة، خاطرين عندي خوض ذخرين عايشتهم وقتها ما فقتش والله.
1: ما تم الاعلان على الغاء المهرجان.
2: اي انا نعرف رأى ما بلعاني نحبك تعالي.
1: خذين السيد المدير بالتليفون، احكي لنا يا سيد المدير شنو اللي صار. قال من الحاجات من العناصر اللي خلتني قرر باش نلغي الدورة 60 متاع المهرجان هو تدخل الوزارة، وزارة الثقافة في البرمجة. كيفاش تدخلت لك في البرمجة؟ قال لك فرضت عليا وأني نبرمج الفنانة عايدة نياتي مكان الفنانة درصاف الحمدين. هذا التصريح متاعه
2: يمكن هو دخل بعض قاش كيف هوكا هبت اعتذار. هو ديجا هو انا تحية ليسي فخر الدين القرويشي، خاطر نعرفه من سنوات مش من توا، معناتها ملي انا صغير وانا في الرشيدية ونحكي على المالوف التونسي
1: اللي قالوا معناها في برشا لوجيك، وانه مش برشا فنانين عنا اللي غنيوا مالوف. دونك عادي جدا انا باش تلقاها السنة وعمناه والعام الجاي معناها،
2: وفما فنانين اساميهم تعاودت يعني مانيش واحدة، ولكن مثال الشباب المفيد أنا راهو حكينا انا وعايدة نياتي مع بعضنا واصلا انا بالحق ما تبعتهاش الحكايه خاطر وقتها عندي البرايف نتاع كنت نبر في سوسة مع لوركستر سيمفونيك دو سوس بور مهرجان الجم الدولي وتنقلت ومشيت ورجعت وفي وسط بين ومين نقرا فيه الخبر بعد عايده طلبتني بالوقت قلت لها ليه جمله راني ما نو جو نسوي با لا عايده قلت راني ما قالت لي مشيش تتخيل اللي انا كنت سبب في الغاء عرضك قلت لها با دو تو قالت لي ما الحمد لله هكا المفيد اللي انت فاهمه بصحيح
1: يا خويا احنا فرحانين وانه المهرجان ساعه فما موجود في 60 فوالا دوره 60 انت بالنسبه ليك شنو مثلك مهرجان تستور بالذات
2: أنا مهرجان تستور راني وقفت وراء محمد سعادة عبد الحميد بالعنجية وقفت وراء شبيلة راشد شكون باش نسمي لك الأسامي كبار وكبار ما شاء الله معناتها وقفوا على مسرح مهرجان تستور مش باش نحكم عليه اليوم 60 سنة يعني هو كارتاج نديد كما نقولوش تويمة معناها خاطر فرد يظهر لي فرد وقت وفرد نهار تولدوا معناها ألوغ بالنسبة لي أنا وسيرتو المهرجانات اللي هي عندها خاصية شخصية معناتها في التنوع عنا برشا مهرجانات ما شاء الله ولكن هي مختصة هو مهرجان الوحيد بريسك في تونس اللي مختص بالمالوف وتستور بلاد المالوف وأهالي تستور يبدأوا يستنوا في المهرجان كل عام طبعا عندهم مهرجان آخر يظهر لي مهرجان الرومان جبانس أي عندهم مهرجان آخر صيفي ولكن مهرجان المالوف عنده خاصيته ويعرفوه على خاطر كل عام يجيب الأصوات والفرق منهم فرقة المؤسسة المعهد الرشيدي درساف الحمديني زياد غرسة سفيان الزيدي فما أصوات اللي هي ثبتت روحها في المالوف معناتها يعني الكلنا متربين عايدة نياتي زدا كيف كيف من الجيل اللي بعدي كلها ثبتت وجودها وحتى فما فرق حتى مش أصوات معناتها مش أشخاص فما فرق للمالوف وبرمجة معتبرة ومحترمة الحق معناتها
1: وحتى من برا
2: أي صحيح من الجزائر من المغرب موريتانيا السودان
1: ليبيا
2: ليبيا كذلك نعم
1: مهم مهرجان خاص بالمالوف على الأقل يخلي المالوف عايش لأنه من أنواع الموسيقى والغناء اللي مش كل الفنانين يقبلوا عليه مش كل الفنانين يحسنوا أداء المالوف رغم اللي هو مدرسة كبيرة ولكن فما خصوصية فما حاجة معينة أنا مراش غير ما نسمي أسماء مش ناس كل تنجب تغني مالوف
2: صحيح هو école de chant
1: voilà
2: une école de musique zeda معناتها هو مدرسه المالوف وكيما نشوف انا مثلا القيمه اللي تعطى للمالوف في الجزائر اللي معناتها مثلا نعطيك مثال المالوف يدخلوا به العروسه في الجزائر راه في عروسته حاجة ياسر مزيانة كانت راما طبعاً في مناطق معينة طبعا خاطر كل منطقة أو كل ولاية عندها الفنون الشعبية
1: كما احنا نعملوا التعليل هما يدخلوا بالمالوف
2: في قسنطينة في الجزائر العاصمة في بعض الولايات يدخلوا العروسة بالمالوف وتلقاهم يغنيوا في حاجات معناتها موشحات وكل شيء سي في بليزير سي تري بو
1: دونك السنة الحفل باش يكون نهار 25 جويليا
2: نهار 25
1: في عيد الجمهورية دونك هذايا باش يعطي رمزية مختلفة الفسني تحس بحجم مسؤولية أكبر ولا كيفاش
2: تتويج لي أنا خاطر من بالحق عشت لي في يويو أنا معناها من اللي كنت درساف راه ولا غالب استغنى على خاطرك والله أنا ما حبيتش وكنت نجم نعمل تصريحات ونتكلم وكل خاطر غضتني صراحة خاطر حضرت سبكتاكل طب الناس كل بش يقولوا كلكم حضرتوا كلكم أي حضرنا خاطر احنا الفنانين نحضروا نحاولوا باش نطلعوا بحاجة مزيانة نحاولوا بالأخص وقت اللي يكلمونا بالاسم واللقب رانا ان معناتها نتعني وباش نجيبوا حاجه جديده كل عام وسنه تحديدا حضرت روحي على عرض جميل جدا بون للاسف ما مش باش نتمكن باش نقدم نفس العرض اللي حبيت عليه خاطر الناس التزمت معناها اللي انا حبيت عليهم ولكن سيقدم عرض كذلك ضخم ومن بعد شويه باش نمشي عندي بروف ان شاء الله
1: ممتاز
2: بعد العرض ومسؤوليه طبعا هي مسؤوليه لكن بنتها خاطر سنة نتغنى بتونس هو
1: أيوة.
2: هو
1: يدور لي معناها الريبرتوار باش يكون فما اغاني وطنيه بتتماشى مع اجواء الجمهوريه
2: ان شاء الله اكيد اكيد باش نبداو ديجا بالنشيد الوطني حمايه الحماية وبتحيه العالم وابتداء معناتها نقطه ابتداء المهرجان باش تكون عندنا نحن ان شاء الله
1: تري بيان ممتاز جدا قبل ما نمشي للمحور اللي من بعد حتى نختم بالنسبه ليها السهره هذه شنو الرساله او الاحساس اللي تحب توصله اليوم درساف الحمداني في سهره كما هذه في 25 جويليا عيد الجمهوريه للجمهور
2: أنا ساعة كما قلت لك شخصيا رد اعتبار كبير لي أنا، وخاصة سنحتفي بيوم الجمهورية باليوم الوطني التونسي اللي الكلنا نحبوه، والكل معناتها نحاولوا باش نكونوا فيه في الموعد، وباش نحضروا أبهى الحفلات وأبهى الظهور، فهمت؟ يوم عيد الجمهورية تزامن مع بالنسبة لينا افتتاح مهرجان تستور، ومع يوم ليلة الأحد يعني السبت.
1: أيوة.
2: فالسبت مهم برشا بالنسبة للصيفيات وللمهرجانات، خاطر تكون فيه الناس، الجمهور يكون حاضر بكثافة، ومعناتها يكون موجود معنا من غير ما يخاف انه من لوندما، يعني سي تان ويكاند، فهمت؟
1: ياخذ راحته.
2: فوالا. وحاجة أخرى كذلك انه دائما تبقى تونس شامخة، سنتغنى بتونس، هذاك شنو حبيت انا، هذاك بالنسبة لي انا لو تيتر عندي سأتغنى بتونس. ف ان شاء الله ديما تونس شامخه على الجميع. الله اكبر.
1: الضوء قص نسبيا، مانيش عارفه اذا كان الصوت مشي ولا احنا نكملوا نخدموا حتى نفهموا اذا كان مازال موجود والا لي.
2: قص عليكم الضوء.
1: طب يقول اي قص علينا، قص علينا
2: ما تبعتش ولا في بالي الراديو
1: كيما تسكن. لا لا يقص علينا. لو تختصر السهره، سهره 25 جويلة في ثلاثة كلمات، شو تقول لي؟
2: فخر، فن، وكيفاش نقول الثالثة؟ فخر قصة الضوء يزمها تركيز. استنى ساعة
1: بلاكس، شو بحلي الامبيوس، راح لي الامبيوس عجبتني جست اخذر مزيل برود معني شوية نشوفه.
2: مازلنا اون بروفيت ترايف، اسكو يسمعوا فينا سور انتين؟
1: مازلنا احمر ما دام مازلنا على البحر.
2: سي بيان. الوغ نحب نقول للمستمعين، اول مره نحضر على قصد ضوء سور انتين ديوان اف ام، احلاها سي تري رومانتيك. الليدي لا لا لا نغنيو حاجه رومانتيك. والله بالنسبه لي انا كما قلت لك المراه زاده كيف زاده معنا
1: المراه،
2: فن
1: فن،
2: فخر
1: فخر،
2: المرأة
1: المرأة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
0: فن تايم على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام، صوتكم.

السبعة غير باع على ديوان فيم. مرسي اللي تبعتونا، مالوغوزمون قص علينا الضوء في الاستوديو، وان شاء الله نرجع لكم في حلقة غدوة في فان تايم من الاربعة للسبعة. وطبعا نعطيو الميكرو لزملائنا في ديوان فيم سفاقس، تحية اليوم وقعدوا في المتابعة لبقية برامج ديوان فيم. مرسي بوكو عزيز كان معنا في الاخراج، حسام كان معنا في الاخراج الرقمي، شادلية كانت معنا في مستوى الاعداد، وان شاء الله ترجع بحضنا دور صاف حمداني نهار الجمعة. باباي نسكول، تشاو.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: Moujazoua Sabira, D1FM, Arslama. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض خلال اجتماع سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السدس الأول من سنة 26 و2000 مقارنة من نفس الفترة من سنة 25 و2000 حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن. كما سجلت بدورها عائدة التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السدس الأول من السنة الحالية، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، إضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. موارد الغاز الطبيعي بما في ذلك الانتاج الوطني والإيتاء والجبائية بلغت 698 ألف طن مكافأ نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو 2026 مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمنجم. وسجل الانتاج الوطني من الغاز التجاري الجاف جبهة استقرار، ويذكر أن حقلي نوارة وشرق سجلا ارتفاعا في الانتاج بنسبة 10% و26% على التوالي، أما انتاج الغاز التجاري بالجنوب فقد ارتفع بنسبة 5% في حين شهد حقل حزدربال تراجعا في الانتاج بنسبة 17%. وأشار المرصد إلى تراجع الإيتاء والجبائية المتأتية من عبور الغاز الجزائري بنسبة 33% موفى مايو الفارط مقارنة بموفى مايو 2025 لتبلغ 225 ألف طن مكافأ نفط بالقيمة الحرارية الدنيا. في العالم، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب متهمة المملكة بفرض حصار عليها. وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى السريع في بيان أن الخطوة تأتي وفق ما أسماها معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه، وأكد أنهم في جاهزية كاملة لكافة الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقسن. وكالة رويترز تنقل عن هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا بأن مقذوفا مجهول المصدر أصاب سفينة على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة دبا الإماراتية، وأضافت أن الهجوم تسبب في أضرار لجهاز التوجيه لكن طاقم السفينة بخير. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب أحيانا كثيفة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فيلم.
0: فودكوب.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا سد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله كيما كل عشيه لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى للعشره نتاع الليل على ديوان اف ام. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ان شاء الله هكا شويه ما نجمش نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف خاطر ديجا نعرف شنو معناها الضوء مخصوص في برشا مناطق وانا منهم زيادة في الدار لا ذولة ما معناها ما نقول أموان هكا نحاولوا لعشوية نبردوا شوية القايلة نسمع شوية موزيكا نخرج شوية للبحر نمشي ونعملوا دوليشة قيوة فمشي ما الواحد يهرب شوية من من من من من من الجوج ما اللي احنا فيها في الديار انتوكا هذيك شنو نجم نقول. ان شاء الله ننسوكم ان شاء الله نبدو عليكم شوية الجو وما كنتوا ماشيين في كرهبكم قازين ربي للشط للبحر ماشيين تعملوا قيوة اخرجوا شوية مثالش كمان بعد الخدمة بعد نهار تعب سيغمون بعد نهار سخانة هي داير سخانة مازلت قوية شوية ما انا اقول لكم كمان بردوا القائلة شوية وخرجوا وعملوا محوستكم. على كل ان شاء الله تعملوا مو كيف معنا ايمن المسعودي سيد المخرج سلام عليك ايمن المسعودي يقول لي لا الضوء لا الماء قص علي جو به عايش يا اخويا بارك الله بسم الله وما شاء الله ايمن ما فضحتكش حسني الليلة باذن الله ما نقيتش فيها ليلة الليلة تبات كان دام سدد سنون. سلام عليكم الناس الكل هذا محمد قارقني من ورا الميكرو اي ديراكتومون نمشيو للموسيقى وتسويت نبدأ مع الرود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية رامي عايش حبيتك أنا.
2: حبيتك أنا ضل تذكر هالكلمات

0: انا
1: ما في شيء لك لحظات حبيتك انا وعذبتني وانا هدي واحد الستيك ما نجمش تقول حد اخر معنى الموسيقى فهمت الستيك حبيتك انا ما نجمش نبدلك ما نجمش نحيك من الدار ما نجمش من فورنيشور اخر دونك ورغم هذاك معيشتنا في العذاب الله يهديكم سينو ذا ارت كومباني سوزانا

اسمع ريتم تاع الموسيقى اليوم تحسوا ماشي مع الجو واحد مذبال مسخان هلا غلب سامحونا مي سينو نحاولوا بشوي بشوي يطلع ريتم خاطر من بعد شوي باش نسمعوا ديستانكت دافيدو الشامي مايكل بابلي ويلك فوري توسي باش خليكم مع جاستن تامبرليك وات جاز اراوند هذه الموسيقى نتاعنا انا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نات كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا ان بون كيف وان شاء الله ما زلت الموسيقى ديجا تبدلكم المود. فينالمون تو سويت باش نرجع بكم للاغاني التونسيه باش نمشي بكم في دوليشه حلوه برشا. ديجا لما تلكم تقريبا لقطاب الكل تو سويت نمشيو الجوك بوكس.
0: جوك بوكس
1: في جوك بوكس بعد شوية مش اسمه سيلم هف وكازو في كيراك مش اسمه كافون في ساقع الليل مش اسمه جنجون ديجا ديجا بلينجوس مخسرنيش سابري مصباح منسيتي تو سويت مش خليكم مع موسيقى قديمة وحبيناها برشا مرتضى الفتيتي ما سمعوا كلامه هذي الموسيقى متاعنا سيغمون مش نراهم برشا ومش نشوفهم برشا في المهرجانات متاعنا سنة ما انا قلت خلنا نسبقهم قبل كل شيء ونعطيكم انتم تسمعوا موسيقى حلوة. احنا راجعين معكم جوستومون بعد الاخبار شوية اخر تكون معكم اميرة مقني وراجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. Bye.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soudcom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou quien fêtetek haja? Tilkaha à site web Diwan FM. Ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM. 93.5, 91.2. Et khalioukom up to date. Diwan FM. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان فام عسلامة. مصالح وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بعدة مناطق في منوبة، تتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير الكلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الإقليم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في إطار معالجة الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب بما يسهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول تقييم فعالية ومخاطر اعتماد برنامج للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية. وشدد الوزير على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل، وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي، مؤكدا ضرورة التثبت من نجاعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطع الوطنية. جامعة قفصة تنظم الأيام الأعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمركب الشبابي بقفصة، وتخللت تظاهر جملة من الفقرات المتنوعة الهدفية لمساعدة الناجحين الجدد على اختيار الشعب المناسبة وكيفية تعمير بطاقة الاختيارات الموضوعة على ذمة الطلبة الجدد، فضلا عن تنظيم معرض وثائقي تعريفي بجامعة قفصة ومؤسستها، إلى جانب التعريف بعروض التكوين والأقسام البيداغوجية بكل مؤسسة، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة علي المنصوري، مضيفا بأن التظاهر مثلت مناسبة أيضا للتعريف بخدمات مركز الصحة الجامعية ووحدة الطب المدرسي والجامعي بقفصة ومجالات تدخلهما في نطاق التغطية الصحية. في العالم، القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وأضافت القوات المسلحة الأردنية أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كتور. إلى اللقاء.
0: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ميلا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور لنسكور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي صفاقس يتعاقد رسميا مع حارس المرمى السابق الاتحاد المونستيري عبد السلام الحلاوي في صفقة انتقال حر. الحلاوي أمضى موسم مع سياساس، باش يكون الانتداب الرابع بعد مؤمن الرحماني، غايته صغير الأوغندي حكيم موتيبي، مع إمكانية كبيرة لانتداب مهاجم إفريقي في الأيام القادمة. مصدر رسمي من فريق اتحاد طرابلس الليبي أكد أن اليوم أن الفريق دخل في مفاوضات متقدمة مع مدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي، اللي من المنتظر أنه يمضي عقد مع الفريق الليبي ونهاية عهده مع فريق باب جديد بعد الاتفاق المبدئي الحاصل بين زوز أطراف. بالنسبة لنادي الإفريقي من جهة أخرى، تعاقد رسميا مع هيكل الشيخاوي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. خبر آخر متعلق باتحاد طرابلس الليبي اللي اشترط فريق الترجي في البوركيني جاك ديارا بشكل نهائي مقابل فسخ الفريق الليبي للعقد المبدئي اللي يربطه مع البرازيلي لوكاس ريبيرو وانتقاله للترجي الرياضي اللي يرغب في انتدابه 3 مواسم. الملعب التونسي قام بانتداب اللاعب فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الاتحاد المونستيري. بن يوسف أمضى عقد 2 مواسم مع البقلاوة في ثاني تجاربه مع فريق باردو. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 12 مركز في تصنيف الفيفا صادر اليوم. أصبح المنتخب في المركز 57 عالميا و11 إفريقيا بالنسبة لكلاسمون أفريكان. المغرب في الصدارة وراها منتخب السنغال ثم المنتخب المصري. بالنسبة للتوب 5 مونديال إسبانيا تصبح في الصدارة بعد تتويجها البارح بالمونديال. الأرجنتين في المركز الثاني، فرنسا ثالثة، الكلاسمون الرابعة إنجلترا، خامسة البرازيل. نذكر المنتخب المغربي سادس الترتيب العالمي. واستقبل سليمان اتفق رسميا مع المدرب أمين كمون للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. ذكر كمون سبق له تدريب نادي حمام لامف، سبورتينج بن عروس والملعب الجبسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوان FM.
0: ديوان FM.

Rebonsoir, مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. انتو كان نقول لكم مازلتوا متواصلين معنا في نايت كلوب حتى للعشره نتاع الليل ومازلت الموسيقى نتاعنا ديجا اي تو سويت كيما العاده لو رونديفو نتاعنا يكون ديريكتومون مع الاغاني الخدمه في اولديز. اولديز في عزيز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2002 ووصلنا للترتيب متاع الغنية رقم 70. فينالمون نحكيو على الفرق اللي غيرت شكل الليبوب في الألفينات أكيد يجي اسم أوتكاست. الغنية هذه The All World تعتبر من أبرز عملهم وأكثرها تميزا. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم التجميع الروغروبمون متاع الشانسون اسمه Big Boy and Dury Present Outcast وجهت بمشاركة مغني راب كيلر مايك اللي كانت من أول ظهور متاعه قبل ما ينطلق في المسيرة السولو. بيان سور أوتكاست المكونة من بيج بوي أندري 3000 عرفت ديما بكسر القواعد التقليدية للبوب من خلال الميلونج بين الفانك السول لقاعات الجنوبية مع كلمات ذكية وأفكار مبتكرة بطبيعة. الغنية تدعو الإنسان باش يشوف العالم من زاوية أوسع تتكلم على الطموح على تغير الحياة وعدم الخوف من التجربة. كل هذا في قالب موسيقي مختلف بإيقاع ماهوش كلاسيك وكورسي تكبت بيان سور في الذاكرة. الغنية ربحت جائزة الجرامي عام 2003 من فئة أفضل أداء متاع راب الثنائي أو مجموعة وأكدت مرة أخرى المكانة الخاصة الأوتكاست كواحدة من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ الليبوب.

في المرتبة 69 إذا نحكيه على الأغاني اللي خلطت بين اللي بوب واللاتان في بداية الألفينات فما غنية برزت برشا وقتها هي If I Could Go للعالمية والرابرة الأمريكية أنجي مارتينيز مشاركة سيكاريو ومعها من نجم ليلمو في الكورس موجود أنتو كان نحكيه على موسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Animal House وكانت أكبر نجاح تجاري في مسيرة أنجي مارتينيز الغنائية وصلت حتى المراكز متقدمة في تصنيفات البيلبورد الغريب أنه أنجي مارتينيز كانت معروفة أساسا كمقدمة متاع برامج إذاعية في راديو اسمه هوت 97 الشهير في نيويورك قبل ما تدخل عالم الغناء والراب وتنجح في تقديم أسلوب يعني في ميلانج بين الليبوب كما قلت والأغانبيب إيقاعات لاتان خفيف بيان سور موزيكا حلوة برشا موزيكا مسموعة لتو ديجا تتعدى في اللي راديو لتو موجودة نحكي على غنية تحكي على الرغبة في الهروب مع الشخص اللي تحبه المكان بعيد بعيد على ضغوط الحياة على الناس موزيكا متاع تحسها تعصيف الكورس متميز برشا بصوت ليلمو والأداء متاع سيكاريو كانوا خلاو الغنية تولي من أكثر الأغاني اللي ذكرنا بصيف عام 2002

في المرتبة 68 نلقى جنوين في ديفرنسز الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم The Life وحققت نجاح كبير حتى أنها وصلت إلى المراتب الأولى في تصنيفات الأغاني والبوب وتعتبر حتى لليوم من أشهر أغاني جنوين. جنوين والاسم الحقيقي متاعه إيلغن بايلر لامبكين اللي اشتهر بصوته السوفت الأغاني متاعه الرومانتيك وكان من أبرز نجوم الأغاني في أوقات التسعينات في أواخر التسعينات سمحوني وبداية الألفينات خاصة بعد نجاح أغنية اسمها بوني. الموسيقى تعطي في مساج متاع حب امتنان يحكي فيه على كيفاش الشخص اللي يحبه غير حياته للأفضل وقف معاه في أصعب الظروف. كلمات صادقة لحن كالم أداء مزيان برشا خلاو الغنية هذي تولي ملي كلاسيك متاع لغنبي رومانتيك وفاز القوة الكلمات والإحساس الكبير في البرفورمانس. المازالت الموسيقى حتى لليوم تتسمع في العراس في اللحظات الرومانتيك وتعتبر من أكثر الغاني اللي تمثل أسلوب جنوين الفنية.

إذا نحكيوا على الأغاني اللي تعمل في ميلانج بين الأغاني واللي بوب بحساس كبير برشا. الغنية هذية هي Rainy Days النجمة ماري جي بلايج مشاركة جارول. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم No More Drama وكانت من أبرز الأغاني اللي أكدت نجاح للألبوم فضل الكلمات الإيجابية والإيقاع اللي عمل في ميلانج كما قلت بين الأغاني سول واللي بوب بيان سور. ماري جي بلايج الملقبة بالكوين أوف هيب هوب سول تعرفت ديما بالأغاني نتاعها اللي تحكي على التحدي على

عمل له تجاوز للصعوبات. وفي ريني دايز شركة جارول بصوته اللي متميز في تعاون كان من أنجح لديو في الفترة هذيك. رسالة الغنية بسيطة تحكي على تقول مهما كانت الأيام صعيبة ولا ممترة فهي ما تدومش. بعد كل أزمة يجي الجيل الراحة جيل الفرج. وهذا التفاعل هو اللي خلى الغنية تمس برشا قلوب عند قلوب الناس بطبيعة المستمعين. دونك يمكن نجم تكون ماشي مع وقتنا توا معناها ما تدومش هالحكاية متاع الضوء والجو هذا الكل. إن شاء الله يجي نهار ونشوفوا الأمور تفرج. الجميل زاد أن الغنية تستعمل في سامبل متاع موسيقى كلاسيك اسمها Never Been To Me للمغنية تشارلين, وهو اللي أعطاها زادة توش مختلفة واللي خلاها زادة تنجح أكثر لأنه الموسيقى متداولة عند الناس وتسمعت في الأذن بطبيعة. دونك هذاك اللي خلاها تكون من أنجح الأغاني عام 2002.

في المرتبة 66 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على الأغاني الرومانتيك اللي طبعت في بداية الألفينات. أكيد لازم نذكروا Underneath Your Clothes, ولا النجمة الكولومبية شاكيرا. الموزيكا خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Laundry Service, وجات بعد النجاح العالمي الكبير لغنية Whenever. وثبتت أنه شاكيرا ما كانت مجرد نجمة متاع أغاني دونسون تكهو, أما زادة فنانة تكتب وتلحن أغانيها بحساس كبير برشا. الموزيكا بلاد رومانتيك تحكي على الحب الحقيقي, على كيفاش وجود الشخص اللي نحبوه ينجم يغير حياتنا ويخليها أجمل. كلماتها فيها برشا امتنان ومشاعر صادقة, مع لحن هادي يبرز القوة متاع صوت شاكيرا بعيد على الإيقاعات السريعة وغيره. ومتعرف أنه شاكيرا كتبت الغنية مع ليستر ميندوز وهديتها لحبيبها في الوقت ذاك الأرجنتيني أنتونيو دي لا ريوا, وهو مزيد من الطابع الشخصي والعاطفي للغنية. فضل النجاح العالمي وليت الغنية من أشهر الأغاني الرومانتيك في المسيرة متاع شاكيرا, ومازالت حتى لليوم تحافظ على مكانتها كواحدة من أجمل البلاد في الألفينات.

0: في ساعة سلطنة.
1: الطقس هذا مش بتاع ركشة في الدار للأمانة، مش نقول لكم كانكم في الفيراندا وغلة وليلة. الطقس هذا بتاع سقيك بحث الماء وانت قاعد على الشط، الباراسول فيها ضوء خفيف، صغيرات يمكن قاعدين يلعبوا قدامك ولا العائلة وكذا، قاعدين عاملين بون كيف، نسمعوا في الموسيقى هذا، زيدوا شوية في الغاديو خاطر الموسيقى حلوة برشا. دارت الأيام، دارت الأيام ولا يقص علينا الضوء كل دقيقة، والله العظيم هكا هو شنو نجم نقول. جورج وسوف أن توكا هو اللي مش يكون ضيفنا ليلة في ساعة سلطنة. جورج وسوف دارت الأيام تو سبيت، من بعد شوية زادة مش تسمعوا بعيد عنك، هذه الموسيقى نتاعنا إن شاء الله تعملوا بون كيف. شوية خير تكون معكم أميرة مقني على رأس الساعة، مش تعطيكم الأخبار بتبيعهم، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم
0: برشا ديوان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm
6: تسمعوا diwanafm في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة تسعة ديوان افهم عسلمة. أغلب ولايات الجمهورية تقريبا 20 ولاية من مجموع 24 تكون واليوم وغدا الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب ريح شيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات كالقصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري فتحي بن خليفة يطلق ساحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من التلف محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج لما في ذلك من انعكاسات سلبية على قطاع صيد البحر والبحارة وفق ما أكده خلال تدخله في برنامج منك نسمع.
2: معاناة البحارة تعرف سخانة طبيعي كل صيف عندنا سخانة ما جاتناش فجأة سخانة ولكن كان الواجب أن وكالة تجهيزات معاناة صيد بحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله والبعض منها يتلوح ولا فما بحارة ربما مش يأسفوا حتى على الخروج للصيد خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. هذا أمر غريب جدا خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج خاطر ذيك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها والمواني تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
1: وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم الشروع في الخطوة الأولى لتنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة بين الكيان المحتل ولبنان وذلك في ثلاث بلدات تقع جنوب لبنان. وضحت الوزارة أنه تم إنشاء مناطق تجريبية في إطار اتفاق ثلاثي يضم الولايات المتحدة كضامن مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع الجانبين لضمان تنفيذ بنود الاتفاق. وبموجب هذا الترتيب تتولى القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة على هذه المناطق والعمل على نزع سلاح حزب الله في المقابل ينفذ جيش الاحتلال انسحابا تدريجيا منها. مسؤول أمريكي يقول أن رئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وفق زعمه كما سيجعل ترامب إيران تدفع ثمن الوفيات الأخيرة في صفوف الجنود الأمريكيين مؤكدا أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر رئيس ترامب خلاف ذلك مشيرا إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا أمور كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أن توكا نقول لكم لو رونديفو يكون كيما العدل وخيط هذايا معفوفة نهار الاثنين وينتزنا البيان دي سونج وراء الأغاني متاع الليلة. مش يكون فما ملحن كبير وكبير برشا كان منذ أشهر تقريبا ضيفي لهنا في ديوان اف ام من أنجح الملحنين والموزعين في العالم العربي تقريبا. نحكي وقتها كنت حتى حكيت معه بعد رمضان تقريبا من 20 غنية عنده 12 ولا 13 هما اللي في المرتبة الأولى من الأغاني الناجحين متاع الجينيريك متاع المسلسلات. دونك من أكثر وأكبر الموزعين نجاحا على مستوى العالم العربي ولحن ووزع زيادة البرشة برشة فنانين وبرشة أغاني معروفة ومشهورة تعرفوهم سيغمان كانت هو وراء النجاح متاعهم. على كل أنا أقول لكم تسويت تلقاو عزيز الشافعي في Behind the Song.
1: نايت كلاب صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت Behind the Song.
2: بلاي هيت Behind the Song.
1: في بليت كل مرة باش تلقاو معايا ثلاثة محطات موسيقية مختلفة AI version, behind the song وماتشي ماتشي. واليوم الرونديفو باش يكون مع behind the song. ورا كل غنية نجحت بيان سور فما ناس behind the song, ناس خدمة في الظل وفي الخفاء, شاعر كتب أقوى الكلمات, ملحن صنع أحلى الألحان وموزع عطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه؟

البلاي هيت سيدي الكل وراها ملحن متميز برشا نجح باش يفك بلاصته ويكتب اسمه مع اهم الملحنين وهذا اللي خلى اكبر الفنانين يتعاملوا معاه الملحن عزيز الشافعي موهبته غلبت قرايته ورغم انه مهندس اتصالات لكنه اختار انه يتبع غرامه بالفن ومن اول ما بدا يخدم نجح باش يلفت الانتباه السيد تقول عليه عنده عصا سحريه الغنيه اللي حط عليها يده تتحول الهيت عزيز الشافعي ملحن مش عادي عنده قدرة كبيرة برشا باش يصنع ألحان تضرب وتكسر الدنيا وهو اللي كان وراه رجوع شيرين عبد الوهاب بقوة للساحة الفنية بأغاني كيف ما اللي قابل حبيبي بتمنى انساك ومؤخرا تباعا تباعا اللي نشحت برشا

الغضب كيف ما يسميه جمهوره. عمرو دياب تعامل برشا مع عزيز الشافعي في برشا أعمال كسرت الدنيا كيف ما قدام مرايتها ويوم تلات.

0: شكله مش موضوع بسيط.
1: سعد المجرد اختار زيادة التعامل مع عزيز الشافعي في غنيته عدى الكلام، واللي تحولت الهيت أول ما صدرت عام 2000 وعملت شكسي عدى الكلام.

0: خدامي.
1: عزيزي الشافعي مهندس، اختار انه يكون ملحن برتبة مهندس، وقعد يهندس في الالحان والهيتات على طريقته، وتعاملوا معاه برشا نجوم كيف ما تامر حسني اللي تعامل معاه في صحيت على صوتها صعبة وخليك فولاذي، وإليسا اللي تعاملت معاه في غنيتها بتميل على

ما زالت الهيتات وما زالت النجاحات الفنية العزيزة الشافعي، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا ساوند. تابعوني ديما في نايت كلوب تلقاو أقوى بلاي هيتس. بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة العشرة ديوان افهم عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه في إطار المحافظة على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء غدا الثلاثاء 21 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط. وأوضحت الشركة في بلاغات لها أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. الخبير في شأن الفلاح يانيس بريان يؤكد فيما يتعلق بظاهرة تبخر المياه من السدود أنها ظاهرة طبيعية لكنها تفقمت بشكل ملحوظ خلال موجات الحر الأخيرة مشيرا إلى أن كميات المياه المتبخرة تجاوزت 1 مليون متر مكعب يوميا خلال أواخر شهر جوان وأيام ذروة الحرارة مقابل معدل عادي يتراوح بين 500 و600 ألف متر مكعب يوميا خلال الفترات شديدة الحرارة.
2: تبخر أثر شوية على المخزون خاطر احنا شفنا آخر جوان ثم يمات خلطنا أكثر من 1 مليون متر مكعب تبخروا في نهار وطوى بالحرارة هذه في الأيامات الأخرى زادة نتصور كميات تفوق 1 مليون متر مكعب يومين منها تخسرها السدود التونسية من جراء التبخر. هي عملية عادية والحاجة الباهية نعرف خاطر قبل منها وقع فيها برشا جدل وعليش مغطيوش لبراج وعليش فمك الكرة البلاستيكية حبش تدخل فيها الدولة تضمن ذا الماء يكون ديما عنده جودة مناسبة وأنا حسب المقاييس.
1: في العالم وكالة ويسنا الإيرانية تفيد بدوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. أما وكالة مهر الإيرانية فقالت أنه جرى تفعيل دفاعات جوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قواتها بدأت موجة هجمات جديدة على إيران وأضافت أن الضربات على إيران تهدف إلى زيادة تقويض القدرات العسكرية المستخدمة في مهاجمات حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وأحلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
8: مساء الخير، أهلا بكم. بداية معنا الفريق وموضوع مغادرة المدرب فوزي البنزرتي وانتقاله إلى فريق الاتحاد الليبي اتفاق رسمي وكذلك موافقة رسمية من المدرب فوزي البنزرتي لفريق الاتحاد على العرض اللي كان قدم به الفريق الليبي. فوزي البنزرتي عمليا والمدرب الجديد لنادي الاتحاد بعقد لمدة موسم وبراتب سنوي قيمته 1.2 مليون دولار نحكيه على أكثر من 3 مليارات في الموسم. منتظر أنه غدوة يمضي بصفة رسمية لمدة موسم، وهكذا فوزي البنزرتي يغادر النادي الأفريقي بعد موسم وحيد توج به في لقب البطولة. مع فريق الاتحاد اللي كان وافق اليوم بصفة رسمية على انتقال لاعب لوكاس ريبيرو إلى الترجي، في المقابل من المنتظر انتقال جاك ديراي لفريق الاتحاد بصفة نهائية. هذا بحسب ما أكده مصدر رسمي من فريق الاتحاد اللي قال زاد أنه ما فماش حتى انتقال آخر بصيغة الإعارة، فقط كان يعني فقط فريق الاتحاد طلب جاك ديرا في شكل انتقال نهائي. لوكاس ريبيرو كان أمضى عقد مبدئي مع نادي الاتحاد ولكنه عنده رغبة في الانتقال إلى الترجي وعدم تفعيل عقده، خاصة بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي موكوانا إلى بيراميدز. مدربه السابق في سان داونز ريبيرو منتظر أنه بيمضي الأسبوع هذا لمدة 3 مواسم مع الترجي. مع ميركاتو الترجي عادل بالطيب مهاجم وجناح هجوم منتظر انه باش يمضي الاسبوع هذا لمده 3 مواسم بعد نهايه عقده مع فريقه الروماني اف سي ارجاس بيتاشتي. كيف منتظر انه غدو يوسف البليلي يمضي على عقده جديد مع الترجي لمده 2 مواسم. التونسي تعاقد مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الاتحاد الرياضي المنستيري. نادي الصفاقس رسمين الحارس الدولي عبد السلام الحلاوي أمضى اليوم لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده أيضا مع فريقه السابق الاتحاد الرياضي المنستيري. الأولمبي باش يتعاقد اليوم رسميا مع مهاجم مستقبل القصرين يحيى العاشوري لمدة زوز مواسم. كيف كيف الأولمبيك نذكر أنه كان تعاقد رسميا زاد الأسبوع الفارط مع مهاجم أمل بوشما مهدي خيري لمدة زوز مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانفا.net.
7: ديوان فم إلى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان FM مع السلامة. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب استعرض خلال اجتماع سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000 حيث سجلت الكمية المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، كما سجلت بدورها عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وشهدت وجهة التصدير نموا خلال السداسي الأول من السنة الحالية حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة والذي يعكس حيوية القطاع وقدرته على المنافسة عالميا. الانتاج الوطني للكهرباء يسجل الى موفى شهر مايو الفارط ارتفاعا بنسبه 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعه مقابل 7067 خلال الفتره ذاتها من سنه 25 و2000، وذلك وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقه والمناجم في شهر مايو. وشهد الانتاج الموجه الى السوق المحليه ارتفاعا بنسبه 4% فيما غطت واردات الكهرباء اساسا من الجزائر نحو 9% من حاجة السوق المحلية إلى موفى شهر مايو الفارط. وحافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى شهر مايو. وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9% من إجمالي الإنتاج. في العالم، المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يفيد بأن نحو 100 فرد من القوات الأمريكية تعرضوا إلى إصابة متفاوتة منذ عودة المواجهات مع إيران في 7 جويلية الحالي، وأوضح أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت ارتجاجات طفيفة، مشيرا إلى أن 96% من المصابين عادوا إلى الخدمة. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بدوي انفجار في مدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد، كما أفادت بدوي انفجار في مدينة بندر بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان FM.

0: FM Flash News.
1: وجزء منتصف الليل ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وشدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الثلاثاء 21 من جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 6 صباحا ومنتصف النهار وعلى فترة متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط. وأوضحت الشركة في بلاغات صادرة عنها مساء الاثنين أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. مصالح أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة تنفذ مشروعا استثنائيا لدعم وتحسين التزود بمياه الشرب بمناطق الغضاونية والفجة وحي برقيبة والطحونة وحي التومية وبحامد بالمرناقية، يتمثل في ربط قنوات التوزيع بالقنوات الرئيسية لمركب غدير الكلة. يأتي ذلك وفق تأكيد مصالح الأقليم في إطار معالجة الافترابات التي شهدتها تلك المناطق على مستوى التزود من خلال تعزيز البنية التحتية المائية والرفع من قدرة الشبكات على تلبية الطلب بما يساهم في الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف بصواريخ أرض أرض ومعدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريف جان بالكويت. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بدوي انفجار جديد في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. والتلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجارات في تشبهار وكنكار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد. قطر تعرب عن إدانتها للاستهدافات الإيرانية السفيرة وتعتبر الاعتداء تصعيدا خطيرا ومرفوضا، مضيفة أن الاعتداء الإيراني هو تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الإقليمي والدولي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: Vous écoutez Diwan FM.

ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.